0: داخليا باستراتيجية أمن وطني. هل حضرتك مع معالجة موضوع السلاح باستراتيجية؟ وفي قرارات للحكومة أساسا، ما خلص الحكومة أخذت قرار بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية.
1: أنا مع قرار الدولة بقى، ما بقى في اليوم مسيرة على حساب الوطن. يعني إذا بدي سير الحزب وسير له كيف بدي يكون وضع سلاحه وكيف بدي سيره هيك وبدي سيره هيك، ما عندهم عملنا شيء، لأنه بعض المراوغة بسياستهم موجودة. بس اليوم نحن على صعيد المفاوضات، نحن اليوم السفير سيمون كارم عم يقوم بجهده والسفيرة عم تعمل جهده، وفي غطاء من الدولة للموضوع. هلأ أنا بتمنى مع تعب السفير والسفيرة ومع تعب اللي عم يروحوا، إذا بيرفعوا مستوى التمثيل كمان يكون حاضر بالمفاوضات، لنقدر نعطي اطمئنان للجانب الدولي انه احنا كدوله نحن كلنا مشاركين بهالموضوع وداعمين.
0: شو يعني؟ شو المقصود؟
1: يعني مثلا يكون الوزير الخارجيه مثلا
0: بدك تورط وزير الخارجيه بالموضوع؟
1: لا بدي ورطه، لا بالعكس، هو واقف. ليش مو مستحب مواقفه؟ ليش متخبى ورا اصبعه؟ ما شفت ولا مره عمل خطاب في مواربه
0: بتوثق بوزير الخارجيه انه يروح هو يترأس الوفد.
1: رجال رجال رجال، يعني انا بحب الرجال، ما زي منو جبن، منو
0: معجب بمواقفه،
1: ما يعني بالنهاية بدنا بلد، يعني بنضل نحن نستحي، بنضل نستحي اللي بيستحي ما بيجي ولد، مثل ما بيقولوا المثل العربي. بقى مشان هيك انه بدنا مواقف، يعني تكون في واضحة وشفافة، ويكون في شفافية من الكل. يعني ما الكل بقى خلص، مرجع بقول ما بقى نخون بعض، نطلع من هاللغة، نطلع من هالشيء اللي عم نحكى انه فلان خاين وفلان خاين وفلان خاين وبيحركوا.
0: بس شو وراء القوة؟ يعني لما بيقول حزب الله رايحين ضعاف على طاولة المفاوضات، نحن شو عنا؟
1: يعطونا القوة، هني يقولوا هذا صلاح، يعطونا القوة يكونوا كبار يقولوا هذا صلاح، ونحن فينا تحت سقف الدولة ميح كتر خيرهم، رايحين ضعاف نحن، يقونا هني يقو الدولة.
0: امبارح وصلوا خبر انه هن مستعدين يوقفوا اذا وقفت اسرائيل وقف اطلاق نار.
1: هلا اللي خدنا نحن 45 يوم خدنا 45 يوم امتحان امتحان دولي، لان امتحان من كل اللي في علينا عبء على الدوله. هلا انه نحن ما نحن مبسطين كانبساط وقفنا، بس نحن نشوف بعدين لو بدنا نوصل. يعني هذا امتحان صعب، منو سهل يعني. يعني بس نحن ليش هلا عم نحمي البنية التحتية، عم نحمي لبنان، عم نحمي ما يتوسع بالضرب خارج الإطار المعارك الموجودة هلا؟ يعني هذا في شيء بريح، يعني نحن عم نلعب على الوقت، عم نستفيد من الوقت، عم نحاول نستغل انه نقدر نجيب هدنة حتى ما يصير في لا سمح الله ضرب اي بنية تحتية بلبنان، لان لبنان ما بقى يحمي. تأكد لا سمح الله اي ضرب بنية تحتية عندنا.
0: هل صحيح انه بمنطقة الشمال ما في نازحين كتير تجنبوا يطلعوا صوب الشمال هالمرة؟
1: هلا ليك شوف، الشعب الشمالي والله طيب، يعني ما في متلول صحيح، بس موجودين. يعني أنا كذا بيت زرته ناس لبنانية من عكيري، ولات عندهم نزحين وبعضهم حلمين نفس الانتصار. بتسمعي هاي بتسكتي، شفت بتضلي تناقش كلام هيك فاضي فاضي فاضي. بدك هني اللي عم يعملوا تعبئة على هالشيرة تبعهم، هني يرجعوا يعيدوا النظر ويعطونا دروس هيك شوي بالوطنية، انه اليوم نحنا منا وطني اكتر منهم. هني وطني، هني ضحوا، هني دمروا كرمال الوطن، بس يستفيدوا من هاللي عملوه، انه يفوتوا على كل بيت ببيته بالوطنية جديدة، بالطبيعة جديدة، بنعمر لبنان كلنا سوا، بدنا ننقذ لبنان كلنا سوا.
0: اليوم عنا 68 قرية محتلة، في أراضي على الأرض،
1: في محلات على الأرض،
0: في مليون نازح، في ناس فقدت بيوتها، أرزاقها، أولادها، أهلها.
1: مبسوطين؟ شو بتقولي؟ طبعا في ناس عم تبكي منه، في ناس تشك، سمعنا كيف عم يبكوا، كيف متضايقين، كيف اندمرت حياتهم، كيف راحت أملاكهم، ما بقدروا يجيبوا أملاك. بتعرفي ما كل الناس بتقدر مرتاحة تقدر تعيد الأعمار أو تعيد أعمار بيتها أو شيء أو كذا، بس الأخذين الوجهة جمهور معين أنه لا منتصرين.
0: أستاذ بعريني، كيف توصف موقف الرئيس نبيه بري؟
1: يا أخي
0: يعني وينه الرئيس
1: بري؟ شوف يعني لا يحسد على موقفه، لأنه شك لا شك هو عنده ميول للمقاومة يعني بالدم أو بال
0: في حركة أمل ورس أمل كمان
1: يعني انطلقت بالمقاومة يعني هلا حتى أنا ما تقدمك يعني أنا بتمنى أن والله الشيء اللي عم تعمله إسرائيل يعني أو أنا حكون يوم من الأيام مع إسرائيل ما حكون أكيد ولا حكونه بس موقف الرئيس بري محرج يعني شايف الواقع لما بده يصار عم يحاول يلطف الجو ويريح المجتمع الدولي ويعطيه بعض الاطمئنان بس ولكن قلبه وروحه وعقله مع المقاومة يعني ما في تلوميه يعني ما بحط انا بصف الملامه ونجي نحمل المسؤوليه
0: بس المملكه العربيه السعوديه وكانها تعول حتى المجتمعين الامريكيين في تعويل على موقف ما للرئيس نبيه بري بالزياره الماضيه الامير يزيد بن فرحان يعني واتصال مباشر بين وزير الخارجيه السعودي والرئيس بري بيان انه الرئيس بري عن دوره الوطني جاي الأسبوع المقبل كمان يمكن ما بعرف أكيد رح يزور الرئيس بري طالب
1: معاد في تعزيز للموقف الرئيس بري تجاه المجتمع الدولي في كتير بيقدروا له إياه الموقف أنا برجع أقول لك يعني ما عمول عم دي يعني شي تحت له شي فوق الطاولة لا بس عم يراعي ظرف معين في إحراج معين يعني ما بيتلومي كمان ما بعرف يعني أنا سمعت كلام من الأمير يزيد باتجاه الرئيس بري كلام محترم كلام كتير محترم يعني طبعا اللي بيعرفوا أنا ما بعرفوا إني عنده المعطيات كأمن سعودي كدولة سعودية بصير أحاديث معه وراح لعندنا الوزير حسن خليل كمان على السعودية يعني في شيء رابط إيجابي بين بعضهم ونحن نتمنى يريح البلد يعني
0: هل صحيح أنه يعني في تمسك باتفاق الطائف المملكة العربية السعودية هذا كان عنوان الزيارة الماضية عفوا بس بالوقت ذاته صار في تحليلات وكتابات أنه المملكة لا تريد المفاوضات المملكة عم تطلب من لبنان تريس
1: لا بالعكس بالعكس المملكة دعم المفاوضات ودعم الدولة اللبنانية تاخد استقلاليتها وتتحرر من كل التدخلات الخارجية السعودي النفس السعودي كتير إيجابي للبنان يعني وداعمين الدولة داعمين الدولة دعم رهيب يعني ما حدا في انه هي هتتدخل تقول لا اروحوا ولا ما تروحوا لا بالعكس بالعكس ان داعمين كدولة تقوم بواجباتها وتاخد رأيها وتاخد موقفها وتكون صريحة وتخلص من كل الزيول القديمة اللي هي عم تعرق للدولة مين ما كان يكون كان حزب الله وغيره إني بدون الدولة ما بدون غير الدولة أكبر دليل ما فتحوا لحزب الله السعودي ما مديدوا لحزب الله ما بتعطوا معك كحزب لا أبدا هلا بتعطوا مع اللوات كقوة صحيح بس إنه ما عم يعملوا مثل ما بدون اللوات السعودية ولا بيتصرفوا هني كدولة بقى خلاص عليهم هني بهم رئيس جمهورية ورئيس مجلس نواب ورئيس حكومة
0: كتير مصرين على دور رئيس الحكومة في فترة ما انه رئيس الحكومة
1: اخذ مواقف ما حدا بيقدر ياخذها غيره يعني
0: بارح عنده موقف كتير قوي يعني يتحدثون عن الانتصارات ويتحدثون
1: صحيح
0: عن الانتصارات
1: لا واضح
0: كل هيدي الاضرار وكل هيدي
1: رئيس حكومة واضح ما انا مخبى ورا اصبعه ما عم كذب على نفسه طب هل بتقليلي ما عم يقدر ما عم يقدر ينفذها اوكي هلا ما عم يقدر ينفذها إذا نحن استمرينا هيك بده يجي وقت يعني بعتقد كله بده يتنفذ يعني ما حيضل شيء إلا إذا صمح الله وصلنا لمحل ما بيتنفذ شيء معناتها ما بقى في دولة
0: طيب ما هلا ما تنفس مثلا بيروت ساعة النايبين حضرتك نايب مش بس عن عكار نايب عن الأمة بتعني لك بيروت تاخذ قرار بإنه بيروت منزوعة السلاح لهلا ما في شيء يعني
1: لك كله هذا مثل القرار اللي أخذوه أول مرة
0: حصر السلاح
1: كله هدول أنا برأيي أرضية مهيئة ليوم بده يصير في تطبيق لكل القوانين هذه وكل القرارات وأنا برأيي هلا لو طول شوي لو طول شهر سنة سنتين بده يصير في حل هالموضوع لأنه لبنان ما حيتم أنقاذه إلا بتطبيق القرارات الدولة بقى
0: هل حضرتك من المجموعة النواب السنة اللي بيكان في السعودية
1: والله ما الله سؤال ما عندي جواب عليه أنا بس أنا ملاقينه أنا من مصنفيني وين ما بعرف
0: بيجتمعوا اجتمعوا عملوا لقاءات لقاء نواب بيروت نواب السنة ما شفتك حاضر معهم ليش ليش مستبعد عن هالجو السني؟
1: لا ما عندي والله ما عندي اي اطلاع على الموضوع، لانه
0: موقفك لا يختلف عن موقفهم. يعني هني كمان عم بيطالبوا بالدوله القويه بنزع السلاح.
1: ليش البيروت عملوا بس هالاهل بيروت؟ ليش عملوا؟
0: لا كمان هو بالسنه بشكل.
1: وين صار في شيء؟ مذكر مشي شيء والله ما بعرف، يد ما متابع الموضوع. جد معمزة.
0: طب كيفك انت وياهم؟
1: تمام. السعودية؟
0: السعودية والنواب زملائك بالمجلس السنة؟
1: 120 نائب كله احترام وتقدير و... والله بشوفهم كله، والله بسلم على الكل ابدا.
0: انت والنائب مخزومي كيف اصحاب؟
1: هل هو فسرني غلط؟ انا كنت نيتي سليمة، هي الحياة تغير هيك الحياة.
0: بشو؟
1: بكلمة.
0: شو سوء تفاهم اللي صار؟
1: كان عم بين انه هو عمل منيح، قلبوها بطريقة سلبية وتفسرت غلط وراحت امور تفسرت غلط. هلا مخزوم بس انسان محترم، انسان ما في حدا انكر انه انا منو موجود منو حاضر، انه عنده ايدي بيضاء، بس سبحان الله كيف ركب الحديث.
0: بأي موضوع كان؟
1: وقت هو قدم مساعدة للمنطقة عن مشان المي، ووقت عم يسألوني انه هو مشان انا صوت معه ولا ما صوت معه. لا يا اما انا فعلا ما جواب الصح، يعني بدي صدر ما بدي اتسرع وما بدي شيء، او تطم القلب
0: من وقت سوء التفاهم لانه ما سميته او ما دعمت.
1: لا وقت انا ما سميته لبنان كله، ما سمي انا بدي سمي لحالي، يعني شو صوتي لحاله بدي طلعه. بس عم يحكي على فترة الزعل اللي صارت بكلمة معينة صارت، هو تفسرت عنده غلط. انا الله بيعلم شو نيتي، انا ضميري مرتاح، انا اللي بيقدم لي منيح، انا ما فيني احكي عني الا كل خير.
0: يعني عم تستبعد لانه العلاقه ما منيحه مع المخزومي برايك؟ هاللقاءات وهالتجارب
1: اللقاءات عم يعملها هو عادي جدا. يعني ما شوفي، انا هرمية السنة، انا اليوم بعتبرها اليوم عند دار الفتوى وعند رئيس حكومة. انا بقي شو ما بصير شي معاك ما بتعني لي، على احترام لكل الناس وتقدير لكل الناس هرمية بتعني لي بس اليوم هرمية دار الفتوى وهرمية رئيس الحكومة. اما بقي ما بقى اي شي معاك بصير كنت فيها وما كنت فيها عندي اياها عادية جدا. هلا فهمت عليك السؤال. لا توضح. لا ما نعني لي الامر شيء، لان مشان هيك ماني مركز عليه.
0: ما عيني لك انه بينعمل لقاءات؟
1: لا ابدا ابدا ابدا ابدا، لان ما في شيء، انا بيهمني النتيجه. انا اذا في نتيجه
0: تضحش
1: مجندي معهم، ما بدي من حضرت ما حضرت، ما في نتيجه. عشان النتيجه
0: مش مؤثرين.
1: لا معمول ما مؤثرين، اليوم وضع كله اكبر من الكل. يعني معمول هني ما مؤثرين، اليوم وضعنا نحن اللي بالبلد أكبر من الكل. يعني تعملي 1000 اجتماع، نحن اليوم هلا بس عم نركز على اجتماع موضوع قانون العفو. هذا اللي بيمنا نحن
0: عن قانون العفو،
1: نحن بيمنا هذا يطلع منه النتيجة. أما البيع ما بقى الله يوفق كل الناس.
0: شوف بهذا الموضوع كمان. كان عندك لقاء رحته عند السفير البخاري اللي عم يستعد لمغادرة لبنان، يعني بنوجه له تحية. السفير البخاري كان له دور هيك هادئ ورايق وعقلاني في
1: لبنان
0: بمرحلة صعبة كانت جدا
1: نحن.
0: يعني طبعا شو
1: هو اتصل فيني قال لي عاملين هيك لقاء بدنا نودع انه نحن نحضى على راسنا، انت تأثر طيب عنا وإلك معزة عند العائلة وعند الناس اللي نحن بنحبهم وبيحبونا، ونحن على راسنا بنحضر. حضرنا يعني حكى سياسة عامة، ما حكى شيء، يعني انه قال اللي بينجح بلبنان كدبلوماسي بينجح بكل الدول.
0: هل عندي صعب الملف اللبناني صحيح؟
1: لأنه بلبنان مثلا هو يخبرنا أو مثلا بيرفع تقرير لدولته تقرير معين، ما بيلحق يوصل التقرير لتغير الموقف. بيقولوا له يعني شو عمد قالوا يعني هني غير شو فمثل ما بيقولوا صيف شتي خريف ربيع فرد يوم عنا بلبنان. فكان هيك كلام حلو، بتعرفي له معزة ولا نحكي منطقة الكل بيحبه، يعني
0: صحيح.
1: يعني هو هيك خفيف الظل وبيفهم ورايق وهيك. يعني
0: السفير الجديد اللي جاي
1: بس ما تعرفنا عليه، يقال انه كمان عصري مثل اصلا، يعني بالنسبة للدولة السعودية نحن أنا بتعني كدولة. هلا يمكن شخص زفير مسافير تفنتي يعني شغلة عادية بتصير، يعني بس كوليد بخاري ساعته كان كتير محبوب بكل الناس.
0: بالملف السني وهيك تموضوعك يعني هيك الانفرادي، بنشعر انه انت اقرب لرئيس الجمهورية من مثلا يعني هيك الجو السني، يعني مثلا بظرف فترة قليلة شفتك مرتين يمكن بعصب عبدة عند فخامة الرئيس.
1: انا محترم لرئيس الجمهورية على نحن واركين قوات جيش في مودة، يعني رئيس الجمهورية عين ورئيس حكومي عين اثنين وطالما محمين نفس مدن البلد وعم يتعرض يعني عم يتعرضوا لمواقف صعبة بسبب لأن مدن البلد، فيجب نحن نكون حده.
0: في فترة كان في حكي صلاحيات وما صلاحيات وصلاحية رئاسة الحكومة، فت انت بهالموجة كمان؟
1: لا لا لا، هلا صار موجة انا ليش من السبق الامور، انا برأيي هلا الوضع البلد بده الاستقرار العام بس يصير موجود وينضخ الدم السياسي الحركة السياسية، ساعتها حنكون لنا دور أكيد بدنا حقنا مثل ما الآخر بده حقه، والبلد هيك للأسف. أنه
0: طب قد الرئيس الحكومي كون هيك شعبية، كون حاضنة شعبية؟
1: ما بتهمه شعبي، هو بيهمه المواقف اللي عنده إياها والناس بالعاطفة عم توقف معه لأنه مواقفه إيجابية، وما بتحسي عم يشتغل على أنه يعمل يكون شعبي، ما عنده هالموال يعني ما عنده هالحركة.
0: كتير عم تنتبه على هيك أجوبتك بهيدي.
1: لا والله والله عم حكي مثل هني والله، لا والله أبدا.
0: زيارتك لسوريا للسفير
1: قائم الأعمال السوري،
0: قائم بالأعمال إيه بعد ما عينوا سفير صحيح. كمان لفتتك إنه قائم بأعمال يستقبل رئيس حكومة بسوريا، هيدي مش هيك ناقصة، خطوة ناقصة بحق رئيس الحكومة؟
1: هل الموضوع اذا مقصود من عندهم ما بعرف، ما ما عندي
0: فكرة. انا ما عندهم سفير بعد لانه بعدهم
1: والاصول هو رئيس حكومي يستقبله، هيدي طبيعية هيدي عادة. بس يمكن احنا في محل معين في تقصير من عنا شوي بالتعاطي مع السوري اسا، يعني لانه السوري يمكن هون عم يتعامل معاملة منها مزبوطة.
0: كيف شو
1: يعني مثلا انه إذا فات مثلا على مركز دولي معيني مثلا إنه بتحسي في شوية
0: تشنج
1: تجاهه، شوية تعاطي منه إيجابي، فهن عم يأثر عندهم. لأنه أنا كنت عم تقوم بالعمال مرة قال إنه إحنا ما نكون تعاملنا بالمثل، إنه إحنا أي تعامل بيصير بتقدم خطوة نحن نقدم خطوة، بتقدم خطوتين نقدم خطوتين، فنحن من الطبيعي لازم يصير وفي حسن علاقة مع سوريا، لأنه اليوم نحن الوحيد اليوم منفذنا على سوريا. نحن هذا المنفذ طبيعي العائلة.
0: هلأ سوريا بتقول لن نتدخل بشؤون لبنان،
1: ما عم يتدخل،
0: وهيدي المرحلة اللي سابقة خلاص انطوت. ما في خوف؟
1: لا لا لا لا لا، يعني بالفكر
0: واثق بأنه
1: كتير كتير واثق أنه الفكر الرئيس الشرع فكر راقي جدا وعم يتعاطى بسياسي عالي، يعني سياسي قيمة كبيرة، يعني أنه عم يتعاطى بولدنة، ما عم يتعاطى بخفة، ما عم يتعاطى بانتقاء، ما عم يتعاطى بأسلوب في طعم بالظهر، عم يكون شفاف وميلق على صفحة بيضاء، ونحن نتعاطى بأخلاق وبأدب مع الناس، واللي بيعاملنا منيح بنعامله أحسن، واللي ما بيعاملنا منيح هو
0: بس ماذا عن خطر حزب الله؟ بالنسبة دايما نقرأ روايات انه حزب الله على الحدود وهو مستعد وقد يتدخل لانهاء هذا الخطر.
1: ما فيش كله سيدي عندك، ما في شيء ابدا عند السوري ابدا. هلا بتقولي في شيء واقع كبير بيفرض على الكل، واذا في لا سمح الله تطرف من شي حدا هون،
0: شفناها اكتشف
1: الانفاق، هيدي صار قديمة
0: يعني هادي شمالا وحتى بقاع،
1: هيدي اسا بدك تكتشفوا كتير اسا في شيء ما اكتشفوه
0: والله.
1: الحزب كان شغال، الحزب يعني شغال على مستوى منو سهل يعني، هذا شغلة عادية. هذا
0: وقف انضبط هذا الموضوع بين لبنان وسوريا، ادخال سلاح ادخال،
1: هلا اذا في شيء بالفردي بلغ بالفردي اكيد لا، بس بالعام كله واقف في ضبط على الحدود بشكل قوي، يعني يعني انا هيك بفهم من الجو العام من الشباب اللي بيروحوا وبيجوا وبيطلعوا.
0: ووضع شمالا في قرى شيعية محادية للقرى السورية
1: في العلوية، انت قصدك
0: العلوية؟ نعم. شو
1: مريحين الجو عندهم، ما عم حس انه في قلق او شيء او كذا او في شد عليهم، في مريحين الجو ماني يعني مع يعني خلال علاقتي مع أهل السهل علاقة السهل ما عم يحس بشكاوى يعني جو إيجابي يعني ما هو جو سلبي.
0: بالعودة للعلاقات الثنائية يعني السوري انحل موضوع عمليا موقوف الموقوفين، لبنان كان بادر تصرف أنجز هذا الملف. طيب إنه ليش ما عم يكون في كمان من مقابل الجانب السوري في موضوع الحدود، موضوع مزارع شبعة، موضوع الاتفاقيات المشتركة اللبنانية السورية من أيام النظام الأسد، كمان هيدي كأنه السوري في بطء بل تعاطي يعني.
1: إيه عملك في بطء لأسباب معينة. هلا بنزلة رئيس حكومي على سوريا بعتقد رجعت كل هالأمور تفعلت وعم يشغل عليها وعلى جدول أعمال الفعلي. يعني برجع بقول لك إنه هون نحن اللبناني شو بدنا من سوريا؟ بس لازم يكون تواصل أكبر من هيك، أقوى من هيك، أفعل من هيك. إذا مشوار رئيس حكومي تفعل مزبوط تأكد كل اللي عم تحكيون حيندرجوا تحت إطار الحلول وحتي جو إيجابي جدا. أنا هذا اللي لاحظته مقام الأعمال السوري.
0: كثير في حكي إنه الشمال طرابلس ستكون رح تكون تابعة على سوريا.
1: شو بدك من حكي؟ شو بدك لبنان لبنان وسوريا؟
0: رفعت صور الشارع
1: بي. نحن كعاطفينا نحن نرفع صور الشارع من باب العاطفي. مثلاً دولة دولة خلاص هني دولة نحن دولة. نعم نتمنى العلاقة تكون كويسة. شوف هلا في ناس بتعمل هالحركات إنه تحاول تعزز العلاقة جوا وده السفيد وبالحضور جوا. السوري هلا والله وحيدك منه هيك تعليق له 1000 صورة أو 100000 صورة سوري سوري
0: هو أزيل الصور. في كنت عم بقرأ مقال يعني لصحيفة أجنبية عم تحكي إنه لفتة إنه فاتت على سوريا ما في صورة لا
1: لا لا رئيس الشرع عم يشتغل بعقلانية عالية جدا بصدر واسع بحافظ على اللي له. مثلا هو معه أجانب يقعدوا سوا وقت بيام حافظ عليهم ومعطوهم مراكز.
0: انت بتسميهم اجانب كانوا يسمون مرتزق
1: بدك يعني بس اني اجانب يعني من كل الدول يعني مرتزقة هذي بتصير كأنه اهاني لقينهم. ليش مرتزقة يعني من جايين بفعل فعل انه جايين بقناعة
0: بإرادتهم
1: ما اجوا والله.
0: هلا مثلا الحشد الشعبي العراقي بإرادته جاي يدافع عم كمان عم بيشارك مع حزب الله بالجنوب بالقتال.
1: شو حدا انه عم يجوا بالصدفة يعني او عم يجوا والله هيك رحالي وفيتوا على منطقة؟ لا ما جايين بقصد فعل معين وشغال شغل.
0: عندك معلومات عن هذا الموضوع؟
1: لا لا لا جد من الجماعة
0: حرس ثوري.
1: حرس ثوري مثل ما عم تسمع انت بالاعلام نسمع ان الحرس الثوري هو اللي كان مشلع بها هلا هون يعني كونه الايراني انه بده يضل له وجود لحتى يضل يحرطق فينا هون وهون حرطة دوليا وعربيا ومحليا.
0: شو المشكله على قانون العفو؟ خلينا نفوت بموضوع قانون العفو ونرجع بعدين كمان نحكي مواضيع اخرى.
1: شوفي قانون العفو نحن من 2018 على ايام وكان الشيخ سعد الله يوجهه الخير كان موجود قدمنا قانون عفو نعمل دراسة ونعمل كذا
0: بال 2009
1: 2018
0: بعدين 9 سنيورة
1: قدمنا قانون عفو تم رفضه فورا من قوى سياسية موجودة نحن يون أحبابنا
0: من هي؟
1: لويت والعونية فورا
0: تيار الوطني
1: كما يبدو الرئيس بري كما يبدو كان وقتها تمنوا ناضج يشتغل على العفو كما يبدو ما كان عندهم النضوج الفكري لحتى يدعم الموقف او شيء
0: بال 2018
1: ايه وقتها دغري على السريع نحن قدمنا يعني كان الشيخ سعد تعبان عليه مدة كم شهر يشتغل عليه ويجيب محامين ويجيب كذا وقضاة ويجيب بلحظة تم الاقفال وصارت الظروف والثورة والكورونا و و و الى اخره وراح الشيخ سعد وكذا وصلنا لهلا 2026 2027 في شيء كلمة سر معيني كما يبدو انه هذا الملف لازم يكون جيد على الطاولة.
0: كلمة سر من مين؟
1: ما بعرف ما حاليا ما بعرف منين انه كلمة سر يعني انه هذا القانون لازم
0: دغري نحن عسري
1: لازم ينبت. نحن عسري قدامنا قانون عفو انا من الناس اللي مضيت ما تنع من اي ناحية ما تنع انه نحن التعب اللي عم تصير بمحل معين نحن بغير عنا. يعني الاستيعاب الشارع اللبناني نحن لازم نصعب بعضنا. نحن 18 طائفة بهالبلد يعني ليه أوض في طوائف تطلع فوق الريح في طوائف تاكلها تحت الريح في ناس بيضلوا وسط في ناس ما حدا عمل حسابها في ناس يعني بتعرفي كيف فيت الأمور ببعضها.
0: هلأ زمن أي طائفة
1: خلينا لا تحكينا كتير عليهم ما بقى في داعي نحكي
0: لا أي طائفة صراحة
1: لك والله حكينا كتير عليهم ما نضل نحكي عليهم نضل نحكي رغم أني أكلينا وسين وضعهم أحسن من غيرنا من غيره
0: بعدهم وضعهم أحسن
1: وضعهم أحسن شو بعدهم متملكين بالدولة المهم الأمر العفو انطرح

0: في هيك استفاف
1: منو مزبوط.
0: مع اللي مع قانون العفو هو ضد الجيش، اللي ضد قانون
1: أبدا
0: العفو.
1: أبدا هذا مفهوم غلط. نحن أكتر ناس مع الجيش، ونحن أكتر ناس الحاضنين للجيش. الجيش وقت تعرض من اللي كانوا يسمى بالإرهابيين، مين كان واقف حد الجيش؟ معنا شهادة طوائف كلها وين كانت قاعدة؟ نحن كنا مع الجيش، ونحن كنا خلف الجيش، ونحن حد الجيش، ونحن كل إمكانياتنا حطينا عند الجيش. ما حدا يحطنا أبدا بوجه الجيش أبدا، ما بنقبل هذا الكلام. بس كمان بنفس الوقت الجيش يمكن أكيد بده يحفظ دماء الجيش وده حقه الطبيعي، وما حدا في ينكره. بس ولكن كمان نحن كسياسيين بهالبلد كمان حقنا الطبيعي نقرب وجهات النظر، نزلل الأمور لبعيد نقربه، والقريب نحافظ عليه، ونطلع به خطوة ثابتة، وهالملف لازم يتم إنجازه.
0: وين عيبه؟ أما
1: هلا في بعض الاستثناءات اللي هي مثلا لنقول إذا عملناها ورتبناها بتطلع هالكبية، لأن احنا الكبية ما بدها تطلع، بدها رواق. يعني اليوم خلص
0: فسر لي أكتر، أعطينا مش كبية، يعني في ناس بدو يلحقون أو ما يلحقون.
1: هل أنا ما بدي فوت بالتسمية تعرفي ليش؟ يعني أنا بدي حافظ على الأمور.
0: يعني هل القصة عالقة عند الإسلاميين؟ هيدي هي
1: موضوع كلمة إرهاب. نحن وقت اللي تم إدخال على القانون العفو المادة 316 من موضوع قانون الإرهاب، نحن هون اعترضنا أنه نحن عم نمحي الماضي، وين عم ترجعون عليه؟ هون شوي صار بشوية انه اعتراض اخوي محبة بكذا، ما حدا بيلومنا كمان. لانه اليوم انا كيف بدي نظف هالمجتمعي اذا ما بدي احميه بقى وبيطلعوا من الوحلة اللي هو فيها؟ كيف بدي احميه؟ يعني انا اليوم اذا بدي خلي عليه ضبط الارهاب اللي حملوها للسنة،
0: حملوها
1: للسنة.
0: مين حملها للسنة؟
1: اللي بدك هون، مين ما بدك، كله أجر بي أنه وكأنه كل سنة تقريبا إرهابي. ما هو مضبوط،
0: يعني طرابلس كان دايما بس يحكى طرابلس،
1: ما هو مضبوط.
0: مدينة الإرهاب والإرهابية
1: معلش، ليش طرابلس وقت الحزة توقف مع الجيش، ما توقف مع اللي كانوا طالعين شادين على الخط؟ معلش يعني اليوم ليش عم يحملونا شيء نحن منا فيه؟ ما بيجوز. يعني نحن بيجوز لازم عم نفتح صفحة جديدة، بصفحة بيضة وصفحة محترمة، لازم كلنا سوا نعمل تقارب ونطلع بصيغة واحدة وننجز هالقانون ونسكر الماضي كله سوا ونطلع نحن صفحة لقدام.
0: هني معتدين على الجيش أو منهم معتدين على الجيش؟
1: بسألك
0: هل رح يطالون العفو؟
1: مين المعتد على الجيش؟ معلش أنا بسألك سؤال، انت
0: هلا عم نحكي من الموقف الحالي.
1: لا لا لحظة، مشان هيك نحن عم نزعل. انه ما ضل حدا معتاد على الجيش الا هدول الكم معتادين يعتادوا على الجيش.
0: بس كمان هيدا منطق منو سليم،
1: منو سليم. انا بدي افتح صفحة جديدة، انا بدي
0: الاعتداء على
1: ابدا
0: الجيش.
1: ما انا مشان هيك بدنا نطلع نحن شعبنا نوعي، بدنا شعبنا انه نرجع الطريق الصحيح، بدنا شعبنا يمشي تحت سقف الجيش، تحت سقف الدولة. لانه اليوم معلش بحكيكي صراحة، نحن معنا غير جيش ضامن هلا للبلد. صحيح. هو الوحيد كان مش البلد، مع احترامنا كل السياسيين، مع احترامنا لكل موقفه،
0: عندك الجيش.
1: انا ما عندي الا الجيش هلا، مع احترام لكل شيء بتشوفي سياسي هلا بالبلد، مع احترام من أكبر هرم لأصغر هرم، رغم أنه اليوم الجيش يعتبر بإيد القرار السياسي، مع احترام للقرار السياسي الجيش هو الضمين الصحيح اليوم للبلد. كيف يعني أنا اليوم ما عم شرع، بس أنا كيف بدي أسحب لفتيه؟ لأنه أنا بدي خلي مجتمعنا السنة يكون هو اللي نحن أساسا فيه، أنه نحن نعزز موقف الجيش، يكون داعمين للجيش، يكون نحن تحت حضن الجيش، تحت سقف الجيش، برحمة الجيش. هيك بدنا نحن.
0: بس استاذ وليد بعليني كمان البعض بيتخوف انه مثل عم نعطي هيك حجة لا، يمكن روح اقتل، روح نفذ عملية وبعدين جايك قانون عفو بعد فترة منطلع.
1: لا أبدا أبدا أبدا أبدا، بالعكس نحن كل شيء ما هونيك بعتقد هني 3-4 اللي هني بعتقد العقب اليوم بموضوع القانون. نحن على كل شبابنا
0: 3-4 من أصل قديش؟
1: من أصل 147 واحد. اسألك سؤال،
0: هني اللي رح يلحقون العفو 174
1: 140 واحد رح يلحقون، يمكن 7 يمكن ما بيلحقون،
0: والبقية تخفيض سن ال
1: في. لقلك بس شغلي، انت هلا بتشوف مثلا حدا محبوس صاروا 15 سنة محبوس وبس لأنه قتل بسوريا، بتقبل هذا الحكي؟
0: تسلم ما تسلموا للنظام، للإدارة الجديدة.
1: عم نحكي لبنانية مع لبنانية.
0: لبنانيين
1: صاروا 15 سنة بس لأنه الحرب بسوريا.
0: لأنه كان داعش لا؟
1: لك والله منهم هيك إن في ناس راحت حربت لأنه ابتكر نظام السوري وراحوا يمكن أخذوا عنوان داعش، بس إني منهم هيك، من خير شباب لبنان من أخلاق وأدب وتهذيب واندفاع ومحبة.
0: طيب تضمنهم إذا ظهروا من الحبس؟
1: أصمة كبيرة بضمن، أصمة كبيرة بضمنهم، ما بضمنهم الدولة بتعرفهم مين. بس قسم كبير جد بينضمن، جد في عنا كتير شباب طيبة، وحرام يضلوا ساعة بالحبس، ساعة حرام يضلوا. طيب هذا بده يطلع بكرة براءة، لو كان في محاكمة عادلة يطلع براءة مع مين؟ وين حقه؟ حقه مع مين؟ شو الدولة بتعوض له؟ لو كان في محاكمة عادلة، نحن من وقت اللي فات هالمشروع وهالبرنامج وهالتوقيفات وهالعناوين المعينة المزيفة، لو هلا بكره اذا صار في محاكم عاد ما بنعفو عنه، وطلعت ناس ابرياء وصار 15 سنه، مين بيرد عنا؟
0: مين واقف ضد القانون اليوم؟ مين عم بيعرقل قانون العفو؟
1: والله مين والله بكره
0: كل صراحه احكي.
1: لا لا ما في صراحه، لا خلينا برحمي هلا بلا. انا بدي
0: نجح بلا رحمي.
1: لا لا برحمي انا بدي احكي برحمي. لا لا انا بدي احكي برحمي. انا بيهمني هلا نحن نعمل تقارب ونقرب وجهات النظر حول قانون يكون في 99% يكون الناس راضيين عليه. ليه؟ لأنه ليش نخلي فتيل صغير يضل الناس تحكي، يضل الناس كذا، الناس تعمل تفوت من خلاله تخرب تطلع تنزل، يعني ما بنصير حجة بقى نحن لحدا يبقى يفوت بالغلط. يعني
0: رئيس بري ماشي معكم؟
1: منيح تمام
0: منيح؟
1: اي والله تمام.
0: مين المعترض التيار الوطني الحار يعني؟
1: مع انه بالمجلس
0: ريد خبر
1: جورج عطالله، جورج عطالله حكى كلام كتير حلو. زميلنا بعكار كمان حكى كلام حلو،
0: او مين؟
1: لا اسعد،
0: اسعد درغام
1: حكى كلام حلو. لا شك بشكل مرة انه قصة الجيش وما الجيش بالوقت اللي احنا
0: رينا خبر ما بعرف قديش تتوبس انه في اتصال بين الحجوة في صفا ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بطلب منه انه ياخد، كان على اساس مع القانون العفو غير موقفه.
1: انا بشك بالحكي، ما بعرف شي عن اثنين سوا يعني. بس خلال بعرف وين وفي صفا بأي وضع ما نقدر يحكي، ما بشك
0: ما نقدر يحكي،
1: ما نقدر يعني بيطلع على العلم أبقى أو على هاتف
0: على التليفون.
1: على التليفون أبدا،
0: في وسيلة اتصال معقولة ما يكون في
1: أنا
0: وسائل
1: بشك.
0: اتصال
1: أنا بشك. وحتى الوزير جبران ما واضحة بالحكي يعني، لكن أنه هلا بده يرجع يتصل بوفي صفا يعني ما بدي أنا كلمة أنا متنا فيه ما بحكي.
0: بس أنت عم تقول إنه موقف التيار منه مسهل.
1: أوكي هل منه مسهل هني لأنه شايفين بمحل معين وهني حابين يعملوا لحون الحضور، وهني بيعتبروا لحون عم يرضوا الشارع المسيحي. يا حبيبي الشارع المسيحي لإلي حبيبي، أكتر منك صحيح أنت مسيحي على راسي، بس أنا بحبه وبحترمه وبقدو له مكانته الشارع المسيحي. حبيبي ما حدا يدغدغ مشاعر حدا اليوم على حساب الوطن بقى، تركونا من الشعبوية، تركونا من كل واحد يعمل الخطابات يشد شعبي لإله، تركونا من هلا بلا شعارات، خلينا نحكي هلا حالة وطنية، بدنا نخلص كلنا سوا نكون ايدنا بايد بعض لننقذ بلدنا ونقوي ارضيتنا ونقوي الحالة القاعدة الشعبية للوطن.
0: نائب نبيل البدر بيقول انه شبه اتفاق صار تقريبا، وانه الجمعة الجاية في بت بهذا الموضوع.
1: هلا انا ما عندي اي خطاب، لا بقول لا هيك ولا هيك ولا هيك. ليش؟
0: شو معلوماتك؟
1: خلينا نقول بس يمرق القانون باليوم الثلاثة بعتبر هون صار في انجاز اذا مرق.
0: شو الاجواء؟
1: ما في تخبط، في تخبط
0: بعده، التخبط بعد ما في اتفاق كامل،
1: لسه ما في شيء واضح، ما في شيء انتهى هسه.
0: في زاوية اكتظاظ السجون كمان ساعة النائب، يعني بغض النظر عن طبيعي المظلومية وفي ناس موجودة من دون محاكم لهلا يعني 15 سنة وتخطوا سنين،
1: حرام القضاة عم يتعبوا كتير، حرام
0: انه
1: ما عم يقدروا يخلصوا ملفات، حرام يعني الله يعينهم يعني ما عم يقدروا يحضروا عشوات ولا عم يقدروا يحضروا غدوات ولا عم يقدروا يعملوا ويك اند. لا ما نضحك يعني خطيه بالضحك.
0: شغل فوق راسهم ما عم بلحقوا يعني
1: لا شكوا شغل فوق راسهم مشان ما ننكر يعني مشان بس يعني انا بيسعى نفسي انا كيف بنام على المخده وبقدر الشخص طلع من الحبس كيف يعني كيف بقدر روح نام؟ انا يمكن هالشهرين صار معي عصر موضوع السجون انه يا عمي في ناس مظلومة يا عمي جوا ما يعني بس القاضي يقرأ بس يعني يكلف نفسه يقرأ طبعا في وضع بتقرأ معمول
0: طبعا مش عم بتعمل
1: بس يا عمي هلا يفهمونا غلط ويروحوا يزعلوا كمان يا اخي والله ما بعرف فيه وضعت يا اخي تعال تفرغ هذا موضوع يعني انت اليوم يمكن صحيح معاشك يمكن انت مظلوم معاشك
0: ما هي بنرجع لقانون استقلالية القضاء كمان يا سعادة النايب
1: والله بشوف الله شو بعرف خلينا الله يعين القضاة ان شاء الله بيقدروا هيك يعملوا حالي نهضوي اللي هن جنح اليوم انا برايي يعني لو لحد يطلع عن جنح بجنايات وفي دم وفي اختلاس اموال وفي تعدي على الاخرين بشيء كبير اخي هذا اوكي بس اخي في جنح يا اخي سهلوا الناس تطلع لو سهلوها تطلع ليش عم تخلوها جمعة واثنين وثلاثة وشهر وشهرين على شحطة قلم
0: في ناس سنين
1: وعلى شحطة قلم يعني فرزوا ما بين الجنح يا عمي وما بين الجناية
0: يا
1: اخي الجناية ماشي الحال في حالات معينة متفاوتة مظلومة منها مظلومة دخلت شوي لقدام شوي لورا عنوانها شوي بيبقى من البيك مثل نحن هلا بالمحكمة العسكرية بتحط عنوان ارهاب خلاص توقف ما في ماشي ما في شيء ما كمان عندي خبرة كمان بالمضيع هاي بس حرام واحد حطوا له عنوان اكله عنوان بس
0: صحيح
1: بيكون بالعمق جوا ما في شيء بيروح اكل بكلها شهر اثنين ثلاثة اربعة خمسة لحتى الله يفرجها
0: شو عاد صار بموضوع كنت بدي اسألك عن سينا صراحة الموضوع بس كنت عم تذكر انه هيك لانه الظلم بتوقف عنده بيقهر كل حدا صراحة انه
1: يا قاضي نسي محوجة توفى صار بدنة الحق والكلمة حلوة سمعت انا من كام مش عارف ايه قال لازم كل قاضي ينحبس يوم بس لا يعرف شو انت الحبس ساعتها بيقدر القاضي يحدد دغري انه ما يخلي هالملف يمشي ما يمشي وكذا
0: الاصلاح اللي وعدنا به سعادة النايب بكل المستويات وين عم تشوفوا شفتوا شي محل
1: انا انت عم عم تقوصي هلا
0: ما عم بقوص على حدا عم بسأل نايب البرلمان بده يحاسب
1: طيب البرلمان مسكر بسبب الحرب
0: وين صار المشروع اللي ناطرينه كنتوا عن مطار ليعات
1: والله فك العود بل في 4-5 بفضل العروض
0: هلا فضل العروض الحمد لله في شيء
1: لا الحمد لله شيء ايجابي رغم الحرب على المطار متأمنين خير انه رئيس جمهورية رئيس الحكومة ووزير الاشغال كتير مهتمين انه المطار يفتح
0: صحيح
1: الحمد لله نحمد الله يعني حتى رئيس جمهورية كل حسب ما سمعت من بكيوم من عشي بيصنع المطار رئيس الحكومة كل ما فتل عنده بيلي نحن صرنا هيك وصرنا هيك وصرنا هيك وزير الاشغال قال لي انا ما بقول فول ليصير بالمكيوم بس ان شاء الله بدنا نمشي
0: هني قالوا بآخر 2026 بيكون على القليلة
1: إن شاء الله شهر 4-5 بفضل العروض إن شاء الله
0: بالعودة للإصلاح يعني موضوع التعيينات مثلا اللي صارت برأيك راضي عليها في مراكز للسنة يعني مدعي عام مبروك مدعي عام جديد
1: تمنين.
0: شاب
1: طالما الحمد لله ما عم يعينوا حدا من الشمال ما اعترضين نحن نحن منضحك ما بيأثر
0: ما عم تاخد حقها
1: لا شوف ما في داعي شمال لا خلاص نحن مين ما اخذ من هون من لبنان كله حول واحد كلنا لبنانيين نحن
0: ما عندكم يمكن كفاءات بشمال
1: لا معنا لا اكيد نحن كلنا جايين من ورا البقر للاسف يعني نحكي هاللغه يعني
0: لا حشاك يعني ولا يعني
1: يعني طيب يعني ردا على كلمه بدي ارد بكلمة حق نحن ما عنا حدا نحن
0: ما تكون قاضي كان خارج هالموقع او
1: لك اخي والله ما بعرف شو بدي اقول لك ما احترمي لكل الناس يعني انا اكيد معنا انا اكيد معنا بس انه مين ما اجى كلنا واحد المهم يشتغل هالبلد هي لكن انا تشوف هلا بغض النظر انه ولا من شمال ولا من عكار ولا من طرابلس من
0: الضمنيه الشخص المناسب
1: والله انا بيعني لي الشخص اللي بيشتغل
0: صحيح
1: يعني انا مثلا بعرف في ناس مدراء عمين محترمين جدا بشغل بالخدمة مثل شو ده في مدراء عمين يا الله يا الله يا الله كيف بنحل معه ما بعرف كيف بدنا نخلص نحن معه ما بعرف. هذه كمان عم تعملي ضغط، يعني عم بلاش اخذ حبتين ضغط كمان.
0: يعني بعدك عم بتتابع طلبات الناس مع انه ما في انتخابات نيابيه هلا، رجعت تاجلت الانتخابات.
1: ان شاء الله مش الانتخابات بيشتغل الناس. انا كنت وما كنت وانا بيشتغل الناس، ما هي على ما بيعني لي شيء الانتخابات. انا انتخابات بعتبرها ممر، نجحت القطعة عادي جدا، يعني معناها يعني كثير مؤثرة عندي. انا بقول الله يقدرني خدمة الناس، لانه بعتبر فيها اجر، يعني انا بعتبر فيها لاخرتي فيها اجر. انا اخذها من هالباب،
0: عودت هيك
1: يعني. انا اخذها من هالباب، علمتني الحياة انه عمال لله، ما تشتغل النيابة.
0: باخر دقائق انا يهم بدي ارجع لموضوع خلص الوقت، بس فيني اسال بس سؤال اخير. بدي ارجع هيك معك، اذا بدي استخلص موضوع سلاح حزب الله، برأيك الجيش سيتمكن من حصر سلاح حزب الله؟ طبعا نستخدم كلمة نزع لأنه بكهرب ال،
1: يعني ما بدنا نحط الجيش بوجه حدا، بوجه حدا. نحن الجيش
0: مين بده ينفذ المهمة يعني، إلا إذا
1: عم نقول يعني أنا من رأته أنه على ألم يكون فيكم رجل رشيد، لعل يكون حدا رشيد يستوعب الموضوع.
0: هو بدنا ننطر ياخذ المبادرة الحزب، لكن
1: يعني للأسف يعني مشان ما نفوت ببعضنا، بس حرصا على دمنا ودمهم ودم الوطن ودم الناس ودم أولادنا ودم أهلنا.
0: بيعملها الحزب برأيك؟
1: هلا اذا بدنا نطلع من ايران كلمه، والله ما بعرف هلا اذا بدنا نطلع من ايران، اذا هو عنده جرأة يعملها هون بيكون حياه، بيكون عامل شيء كبير وبنعمل له تمثال لحزب الله، ما عندنا اشكال.
0: ان شاء الله بتعمل له تمثال،
1: ان شاء الله بنريح البلد.
0: ان شاء الله. انا بدي اشكرك كثير على هذا اللقاء، شكرا، اهلا وسهلا فيك بعد طول غياب عن
1: والله اللي حرجني. بتعرفي انت مين اللي حرجني؟ كمشني دغري.
0: اهلا وسهلا فيك،
1: معك الرقم الخاص.
0: اهلا وسهلا فيك. ساعات افتكرت انا كرمال معست وجيت لعنا،
1: لا بكرمالك بالعكس على سلامتك انت.
0: شكرا، اهلا وسهلا فيك
1: عالي.
0: شكرا. تحيه لاهل الشمال، ما تقول بالشمال ما في حدا ابدا، الشمال خزان للقبضيات وللناس اللي عندهم كفاءات.
1: بدنا حقنا هلا امتى بنحط الاليه؟ وبدنا حقنا بالقوه بالمليح. السبك ماما عم ركبه
0: جاي
1: وحياتك بس هيك.
0: شكرا ان شاء الله. شكرا لكل المستمعين والمشاهدين اللي تابعونا بحلقه برنامج بلا رحمه. طبعا موعدي بيجدد معكم اذا الله راد الاسبوع المقبل. شكرا الي مسيعي على هندسه هذه الحلقه. الى اللقاء.
2: بلا رحمه
3: لبنان الحر، أكثر من إذاعة.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واتطمن، انت منك وحدك. لبنان الحر دايما معك.

لبنان الحر بتشاركك وجودك وهواها عم يغمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

لبنان الحر بتبدأ مشوارها الطويل بالقديس الإلهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على أكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمة الصادقة لقلوب المستمعين. شاركونا القديس وعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين إيدين الرب.

0: ارتفعوا كالقرف. شهيد اليوم.
1: سلوى جرمانوس، إبراهيم الياس عبدو، طونيوس وديع تنوري، جابي يوسف كيروس، فادي حليم بالجاني.
0: ارتفعوا كالأرض.
2: المسيح قام
3: حقا.

رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس، الفصل الأول من الآية 15 إلى 23. يا إخوتي، أنا أيضا وقد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم لجميع الإخوة القديسين، لا أزال أشكر الله من أجلكم وأذكركم في صلواتي ليعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والوحي في معرفتكم له، فينير عيون قلوبكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة من أجلنا نحن المؤمنين بحسب عمل عزة قوته الذي عمله في المسيح، إذ أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم مسمى، لا في هذا الدهر وحسب بل في الآتي أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه وجعله فوق كل شيء رأسا للكنيسة وهي جسده وملؤه، هو الذي يملأ الكل في الكل. المجد ليسوع المسيح.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. لما خرج يهوذا الإسخريوطي قال يسوع: الآن مجد ابن الإنسان ومجد الله فيه، إن كان الله قد مجد فيه فالله سيمجده في ذاته وحالا يمجده. يا أولادي أنا معكم بعد زمانا قليلا، ستطلبوني ولكن ما قلته لليهود أقوله لكم الآن، حيث أنا أمضي لا تقدرون أنتم أن تأتوا. وصية جديدة أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا، أجل أن تحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان فيكم حب بعضكم لبعض. حقا والأمان لجميعكم.

لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا.

سائر الأساقف المستقيمين رأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر تحيات من القلب بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين، وطبعا دعوة للجميع لصبحية جديدة ضمننا وقلنا بونجور. يا رب اغفر خطايانا وتجاوز عن سيئاتنا، هلما واسكن فينا، طهرنا من كل دنس وخلص نفوسنا. أصدقائي أجمل صباح مع ملك الملوك الرب يسوع. يسوع يسهل دربكم ويحقق أمنياتكم.

لبنان الحر دايما معكم. صديقي كن كما تكن ولا تكن كما يكونون، ولا تقل ما تسمع ولا تسمع ما يقولون، وكما ولدت باكيا والناس حولك يضحكون، فمت ضاحكا والناس حولك يبكون. من يراك بعين التعالي انظر له بعين التجاهل، ومن يراك بعين التواضع انظر له بعين الاهتمام، فامنح كل واحد حجمه.

لبنان الحر دايما معكم. سكت المؤدب من أدبه، فظن قليل الأدب أنه هو من أسكته. ليس هناك مرض يقتل الجسد أكثر من الحزن والتفكير الزائد. إن لم تتقن فن التجاهل ستخسر الكثير، وأول ما ستخسره عافيتك.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. صديقي، البعد يفسر أدبك خوفا لأنه لم يتربى على الاحترام في حياته، والبعد يفسر الطيبة غباء لأنه لم يتعود إلا على سواد قلبه. ارتفاع الظالم لا يعني إهمال الله له، فكلما زاد الارتفاع كان السقوط مرعباً.

برفقتكم دايما لبنان الحر. قال حكيم: يدفعون المال لتجميل أشكالهم ويعجزون عن تجميل أخلاقهم رغم أنها عملية مجانية. صوت الحرية رعد يصم آذان الجبناء، لا يدركه سوى قلوب تشتاق إلى الحرية. في ساحة الإبداع الفنان الذي لا يبدع يختفي في صمت النسيان.

في الختام أصدقائي، لا تنصحوني بالتحمل، بل خذوا مكاني وتحملوا. لهون نكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش. بيترو أنا منعطيكم موعد بكرة بنفس الوقت ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.
1: الخبر أولا، سرعة دقة.

تمام 7:15 إليكم أخبار لبنان الحر. التصعيد جنوبا متواصل وسريان وقف النار 45 يوما قد يدخل حيز التنفيذ منتصف هذه الليلة. مقتل ضابط إسرائيلي بهجوم مسيرة وتواصل بين السفير معوض والإدارة الأمريكية. 17 أيار 1983 اتفاق السلام الذي لم يكتمل في تقرير خاص.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع سيمونا حتشيتي وجومانا زغيب مراد. على الرغم من تمديد وقف إطلاق النار 45 يوما، لا يزال الوضع الميداني على حاله، غارات واستهدافات وانذارات، علما أن المعلومات تفيد بأن سريان الهدنة قد يدخل حيز التنفيذ عند منتصف هذه الليلة، على أمل تثبيته بشكل كامل في خلال الساعات 24 إلى 48 المقبلة.
1: في مستجدات الميدان، سقط قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية على الحوش في صور، وانتشلت جثة تشيلت جثة في العباسية حيث نفذت غارات، وكذلك على الحمدي وبيت السيات في صور، وعلى القصيب وسوطر الشرقية في قضاء النبطية، وعلى حريص وفرون في بنت جبيل، وعلى منزل في خراج كفر ملكي قضاء صيدا. توازيا، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف مزرعة الحمرة والنبطية الفوقة.
0: في المقابل، قال حزب الله إنه استهدف تجمعات وجرافة إسرائيلية في دير سريان، دبابة ميركافا في البياضة، وأنه فجر عبوات ناسفة بجرافتين حاولتا التقدم من إرشاف إلى حداثة، وتحدث في وقت لاحق عن استهدافه ثكنة يعرى بسرب من المسيرات الانقضاضية.
1: ودوان في جار وشهدت النيران والدخان في منطقة بيت شيمش الإسرائيلية، وأفادت وسائل الإعلام بأنه تمرين متحكم به وليس اعتداء.
0: الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل ضابط برتبة نقيب من لواء جولاني بهجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله يوم الجمعة، ومعه ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في لبنان إلى 20. وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه عثر على مخزن أسلحة تابع للحزب في جنوب لبنان، ومنها رؤوس حربية وأمشاط ذخيرة وسطورات واقية وخوذات ومنصات إطلاق.
1: وسط هذه الأجواء، وغدت جولة المفاوضات والمواعيد الصادرة الجمعة بشأن وقف النار والمسارات الأمنية والسياسية، تواصلت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض مع البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية في إطار الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. وبحسب المعلومات الواردة من واشنطن، قد يدخل وقف النار حيز التنفيذ في غضون ساعات، في ظل أمل بتثبيته بشكل كامل في خلال الساعات 24 إلى 48 المقبلة.
0: مصدر رسمي لبناني قال للشرق الأوسط إن الاتصالات التي يجريها لبنان بعد الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن تركز على تثبيت وقف النار ووقف استهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية قبل الانتقال إلى الخطوات اللاحقة، وأوضح أن إسرائيل أبدت استعدادا أوليا للالتزام إذا التزم حزب الله في المقابل، لافتا إلى أن الرئاسة اللبنانية بلغت من رئيس البرلمان نبيه بري استعداد الحزب لوقف النار مع إمكان إصدار تعهد علني بذلك قبل انتهاء مهلة التمديد منتصف هذه الليلة.
1: حزب الله صعد موقفه السياسي من المفاوضات محذرا في بيان لمناسبة الذكرى 43 لاتفاق 17 أيار من أن هناك محاولات لإعادة إنتاج ما يتجاوز اتفاق 17 أيار من خلال الحديث عن اتفاق سلام كامل وشامل بين السلطة اللبنانية وإسرائيل في مخالفة للدستور والقوانين. وأعلن الحزب رفضه الكامل لأي إملاءات وضغوط ووصايات خارجية أمريكية أو غير أمريكية تحاول أن تفرض بالقوة على لبنان مسارا ومصيرا يطعن بسيادته ويتعارض مع الثوابت الوطنية، ورأى أن السلطة تزيد من سلسلة التنازلات المجانية للعدو، وبدلا من التراجع عن هذا الخيار إنما تتحضر للذهاب نحو مسار سياسي وأمني. ودعا الحزب السلطة إلى التعاون في إطار الإجماع الوطني.
0: 17 أيار 1983 اتفاق السلام الذي لم يكتمل.
2: شكل اتفاق 17 من أيار عام 1983 واحدة من أكثر المحطات جدلا في تاريخ لبنان الحديث، فقد وقع الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982، وفي ظل الحرب الأهلية

0: بلدين. وفي حزيران من العام نفسه أقر مجلس النواب الاتفاق بأكثرية كبيرة، لكنه قوبل برفض شعبي واسع خصوصا من القوى الوطنية والإسلامية المدعومة من سوريا التي اعتبرت أن الاتفاق يمهد لوصاية إسرائيلية على لبنان. وكانت حركة أمل من أبرز المعترضين، إذ وصف رئيس هنبي هبري الاتفاق بأنه ولد ميتا، فيما أعلن الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد رفضه الكامل له، لتبدأ بعدها مرحلة من التصعيد السياسي والعسكري داخل لبنان. فاندلعت حرب الجبل في العام 1983، ثم انتفاضة السادس من شباط 1984 بالتزامن مع تصاعد العمليات ضد القوات الإسرائيلية والأجنبية في لبنان. وأمام الانقسام الداخلي والضغط الشعبي والسياسي، أعلن الرئيس أمين الجميل إلغاء اتفاق 17 أيار رسميا في الخامس من أدار لعام 1984، ليسقط الاتفاق بعد أقل من عام على توقيعه، ويسجل كواحد من أكثر الاتفاقات إثارة للانقسام في تاريخ لبنان. وهكذا سقط اتفاق 17 من أيار تحت وطأة الانقسام الداخلي والرفض الإقليمي، ليبقى حتى اليوم رمزا لمرحلة شديدة الحساسية في تاريخ لبنان السياسي والأمني.
1: جولة قواتية في حصبية ومرج عيون، شرب المخلوف.
2: بتوجيهات من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، انطلقت جولة ميدانية لوفد من الحزب ضم النواب سعيد الأصمر ونزيه متى وجهاد البكرادوني والأمين العام لشؤون المناطق جورج عيد ورئيس خلية الحزب لإدارة الأزمة في الجنوب جون العلم وموفد رئيس الحزب إلى قضائي مرج عيون وحصبية فادي سلامة، وذلك تأكيدا على مواكبة شؤون الأهالي في القضائين والاطلاع على احتياجاتهم في ظل الظروف الراهنة. وخلال الجولة أكد النائب الأسمر أن السلام هو الذي يحمي الأرض ويسون كرامتها، والدليل هو أهالي الجنوب الصامدون، فلا أحد يعترضهم لأنهم لا يوجهون السهام إلى أحد ولا يسعون إلى الحرب.
3: بقائنا بهذه المنطقة أو بالجنوب ككل، يعني نبلش من رماش وصولا لمرج عيون حصبية وحتى جزين وكل هالمناطق اللي بعد فيها ناس، قررت ما تاخد مشروع الحرب والموت والدمار، قررت تستثمر بولادها اللي عم نحكي عنهم هلأ بلشوا يسافروا، فضلت وقلت يمكن بطلوا موجودين معنا، عم نرجع نحاول نبنيهم بلد. نحنا هدفنا يكون في عنا هالدولة، ولا في خيار عنا آخر غير هيدي الدولة.
2: النائب متى من جهته قال: نحيي أهالي الجنوب على صمودهم ونثني على دور الكنيسة في هذه المرحلة لأنها هي من تعزز البقاء والصمود.
4: إن الأوان إنه هالبلد يرجع يعيش مثل ما لازم بتضافر جهودنا كلنا سوا على كل المستويات داخل هالدولة اللبنانية، نستفيد من هالمكونات هالموزايك يلي نتغنى فيه إنه موجود بلبنان، حتى نخلي ارتباطنا داخل بامتياز، حتى نقدر نبني هالبلد مثل ما لازم. فبالتالي هاي زيارتنا، لأنه نحن بنعتبر أنه أي واحد وين ما كان ساكن معنى بأي واحد تاني وين ما كان ساكن، يعني ألا ابن علي معنى يكون بجنوب مثل ما معنى يكون بشمال، ابن شمال شرحه وابن جنوب شرحه. فمن هالمبدأ هيدا نحن ولاد بلد واحد، إن شاء الله أنه نقدر نوصل لبر الأمان مثل ما لازم.
2: وتأتي هذه الجولة في إطار التواصل المباشر مع أبناء المنطقة وفعالياتها، وتأكيد الحضور إلى جانب الأهالي ودعم صمودهم على مختلف المستويات. من مرج عيون وحصبية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: أفادت القناة 13 الإسرائيلية بوجود تقديرات في إسرائيل تتحدث عن استعدادات لاحتمال اندلاع الحرب ضد إيران لأيام أو أسابيع.
5: من ناحيته لفت الرئيس الأمريكي إلى أن إيران ستواجه وقتا سيئا جدا إذا لم توقع اتفاقا. وفي طهران اجتمع وزير الداخلية الباكستاني مع نظيره الإيراني في زيارة غير معلنة لبحث أفاق استئناف المفاوضات.
0: إلى ذلك كانت مستجدات المنطقة محور اتصال بين وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن.

في ختام هذه النشرة قراءة ثانية لعناوينها. التصعيد جنوبا متواصل وسريان وقف النار 45 يوما قد يدخل حيز التنفيذ منتصف هذه الليلة. مقتل ضابط إسرائيلي بهجوم مسيرة وتواصل بين السفيرة معوض والإدارة الأمريكية. 17 أيار 1983، اتفاق السلام الذي لم يكتمل في تقرير خاص. شكرا لإصغائكم وللزميل مارون بشعلاني.

0: parallel road traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: كل الطرقات ومداخل العاصمة عم تشهد حاليا حركة مرور طبيعية، وعنا طريق عينات الأرز بعد مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.
0: RLL Weather Report.

عم يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من صباح اليوم بكتل هوائية حارة نسبيا مصحوبة برياح ناشطة محملة بطبقات من الغبار عم بتأدي لارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، ومن بعدها بتنخفض درجات الحرارة اعتبارا من بكرة الصبح مع عودة الرطوبة إلى الارتفاع.

0: كيف منعمل حفلة بيرثدي بالبيت بشكل آمن؟ أولاً، مكان إقامة الحفلة بين السالون وأوضة الصفرة. لازم الأرض أو الأرضية تكون جافة لمنع الانزلاق، عدم وجود أسلاك كهربائية ظاهرة. بما أنه حفلة البيرثدي بالبيت، ابعاد قدر الأمكان الأشياء الخطرة أو اللي بتنكسر بسرعة. ابعاد بعض الكراسي أو الفوتوي عن الشرفات. الانتباه لوجود بعض الأطفال على البلكون. توكيل أحد البالغين لمراقبة تحركات الأطفال بالحفلة. تجنب تقديم الأطعمة اللي بتسبب الاختناق بالحفلة. عند تناول الأطعمة عند الأولاد، عدم القيام بأي نشاط آخر، يعني يركضوا أو يرقصوا أو يصرخوا. اللي ممكن يتناولوا الأطفال بحفلة البيرثدي: ساندويتش، التشيبس، العصير، البوب كورن، الجيلو، البسكوي، الكيك وما يكون كتير ناشف، سلاد دو فروي، البينياتا أو سلة المفاجآت ما يكون فيها أشياء صلبة وبتتفكك بسرعة. ننتبه على البالونات، هي خطرة للأولاد. إن كانت منفوخة ممكن تفقع، وإذا مش منفوخة ما نخلي الأولاد ينفخوها. ما نزين قالب الجاتو بألعاب نارية بتطلع جبل نار، لأنه كل شيء بيطلع من جبل النار هي مواد مسرطنة بتنزل على الجاتو، ونحنا منقص الجاتو ومنضيفه للمعزيم وخاصة للأولاد، فهذا مضر جدا. نكتفي بس بإضاءة الشموع العادية.
1: هدفنا سلامتكم.

0: برجك اليوم على لبنان الحر. يوم الأحد يوم العطلة، كيف رح تكون أبرجنا لهنهار؟ برج الحمل، استعد للأسبوع اللي جاي بخطة ذكية، قلبك دليلك اليوم وساق بإحساسك تجاه الشريك، يوم هادي ومريح بعيدا عن ضجة الناس. برج الثور، مراجعة سريعة لأهدافك رح تخليك تبلش أسبوعك بوضوح، الحبيب عم بيساندك بكل خطواتك وقدر هالشي، سهرة عائلية دافية بتنسيك تعب أسبوع بكامله. برج الجوزاء، تواصلك مع الآخرين اليوم رح يمهد لنجاح مهني قريب، ما تتردد بالتعبير عن مشاعرك الصادق وهو الإحساس، لقاء مع صديق مقرب رح يريحك نفسيا كتير. برج السرطان، يوم مثالي لترتب أولوياتك المهنية، علاقتك عم تتطور باتجاه جدي، خليك متفائل واهتمامك بأفراد عائلتك اليوم رح يترك أثر كبير بقلوبهم. برج الأسد، ثقتك بحالك هي مفتاح نجاحك لهالأسبوع وللأسبوع اللي جاي، يوم مليان غزل وحب، استمتع بكل لحظة، رح تكون قائد الجلسة اليوم مثل العادة، كاريزما قوية جدا لا تقاوم. برج العذراء، هدوءك اليوم هو سر قوتك لبكرة، تفاهم فكري رائع مع الشريك عم بريح لك بالك، يوم مناسب للقراءة أو لممارسة هواية بتغذي لك روحك. برج الميزان، فكر بإيجابية ورح تلاقي الفرص عم تجي لعندك، التوازن العاطفي عم يرجع لحياتك بعد فترة قلق، مشوار قصير بالهواء الطلق رح يجدد لك نشاطك. برج العقرب، خطط بصمت وخلي نجاحك هو يلي يحكي، الحب بده ثقة واليوم هو اختبار لهالثقة، جلسة مع شخص حكيم رح تعطيك وجهة نظر جديدة للحياة. برج القوس، طاقتك متجددة ومستعد لحتى تخزو الأسبوع الجديد يلي جاي، روحك الحلوة عم بتخلي الشريك يقع بحبك كل يوم من جديد، خبر سعيد بخص أحد الأصدقاء رح يوصل لك اليوم. برج الجدي، التزامك هو طريقك للقمة، استمر بجاذبيتك، الاستقرار العائلي عم يعطيك السند يلي انت بحاجة لإله، واجب اجتماعي بسيط رح تقوم فيه اليوم. برج الدلو، فكرة مجنونة ممكن تتحول لمشروع ناجح بكرة، فكر فيها منيح، الأعزب عنده فرصة للقاء مميز اليوم، انفتح على الحياة، شعبيتك عم بتزيد والكل حابب انه يسمع أخبارك. وأخيرا مع برج الحوت، استرخي اليوم وخلي جسمك يرتاح لأنه عقلك كمان بحاجة لهيدي الهدنة، رومانسية هادية ولقاء دافي بانتظارك الليلي، وتواصل مع الطبيعة أو مع الحيوانات الأليفة رح يريح لك قلبك. وأكيد بداية أسبوع حلوة منتمنى لكم إياها، منعطيكم موعد بكرة. برجك اليوم
1: على لبنان الحر. الخبر أولا، سرعة دقة.

تمام 8:15 أخبار لبنان الحر. سريان وقف النار 45 يوما قد يدخل حيز التنفيذ منتصف هذه الليلة. مقتل ضابط إسرائيلي بهجوم مسيرة والسفيرة معوض تواصلت مع الإدارة الأمريكية. بري نقل استعداد حزب الله لالتزام علني وترقب لتجاوب إسرائيل. 17 أيار 83 اتفاق السلام الذي لم يكتمل والحزب يحذر من محاولات لإعادة إنتاج ما يتجاوزه. ترامب لإيران هدوء ما قبل العاصفة.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان، ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع سيمونا حتشيتي وجمانة زغيب مراد. على وقع استمرار التصعيد الميداني بين الانذارات والغارات، يبقى الترقب سيد الموقف وسريان وقف إطلاق النار 45 يوما على محك الاختبار ابتداء من منتصف هذه الليلة، على أمل تثبيته بشكل كامل خلال الساعة المقبلة.
1: في مستجدات الميدان، سقط قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية على الحوش في صور، وانتشلت جثة في العباسية حيث نفذت غارات، وكذلك على الحمدية وبيوت السياد في صور، على القصيبة وزوطر الشرقية في قضاء النبطية، على حريص وفرون في بنت جبيل، وعلى منزل في خراج كفر ملكي قضاء صيدا. توازيا، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف مزرعة الحمرة والنبطية الفوقة.
0: في المقابل، قال حزب الله إنه استهدف تجمعات وجرفة إسرائيلية في دير سريان ودبابة ميركافا في البياضة، وفجر عبوات ناسفة بجرفتين حاولتا التقدم من رشاف إلى حداثة، وتحدث لاحقا عن استهداف ثكنة يعرى بسرب من المسيرات الانقضاضية.
1: ودوا انفجار وشوهدت النيران والدخان في منطقة بيت شيمش الإسرائيلية، وأفادت وسائل الأعلام بأنه تمرين متحكم به وليس اعتداء.
0: الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل ضابط برتبة نقيب من لواء جولاني بهجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله، ومعه ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 20.
1: وسط هذه الأجواء، وغدا جولة المفاوضات والمواعيد الصادرة الجمعة بشأن وقف النهار والمسارات الأمنية والسياسية، تواصلت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض مع البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية في إطار الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. وبحسب المعلومات الواردة من واشنطن، قد يدخل وقف النار حيز التنفيذ في غضون ساعات، في ظل أمل بتثبيته بشكل كامل في خلال الساعات 24 إلى 48 المقبلة.
0: مصدر رسمي لبناني قال للشرق الأوسط إن الاتصالات التي يجريها لبنان بعد الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تركز على تثبيت وقف النار ووقف استهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية قبل الانتقال إلى الخطوات اللاحقة، وأوضح أن إسرائيل أبدت استعدادا أوليا للالتزام إذا التزم حزب الله بالمقابل، مشيرا إلى أن الرئاسة اللبنانية بلغت من رئيس البرلمان نبيه بري استعداد الحزب لوقف النار مع إمكان إصدار تعهد علني بذلك قبل انتهاء مهلة التمديد منتصف ليل الأحد الاثنين.
1: حزب الله صعد موقفه السياسي من المفاوضات محذرا في بيان لمناسبة ذكرى 43 لاتفاق 17 أيار، حذر من أن هناك محاولات لإعادة إنتاج ما يتجاوز اتفاق 17 أيار من خلال الحديث عن اتفاق سلام شامل وكامل بين السلطة اللبنانية وإسرائيل في مخالفة للدستور والقوانين، وأعلن رفضه الكامل لأي إملاءات وضغوط ووصايات خارجية أمريكية أو غير أمريكية تحاول أن تفرض بالقوة على لبنان مسارا ومصيرا يطعن بسيادته ويتعارض مع الثوابت الوطنية. ورأى أن السلطة تزيد من سلسلة التنازلات المجانية للعدو، وبدلا من التراجع عن هذا الخيار إنما تتحضر للذهاب نحو مسار سياسي وأمني.
0: 17 أيار 83 اتفاق السلام الذي لم يكتمل.
2: شكل اتفاق 17 من أيار عام 1983 واحدة من أكثر المحطات جدلا في تاريخ لبنان الحديث، فقد وقع الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982 وفي ظل الحرب الأهلية وحصار بيروت وبرعاية أمريكية مباشرة. سعت إسرائيل من خلال الاتفاق إلى تثبيت أمن حدودها الشمالية وإنهاء حالة الحرب مع لبنان بعدما نجحت في إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، وانطلقت المفاوضات أواخر العام 1982 وصولا إلى توقيع الاتفاق في 17 أيار 1983. وتضمن الاتفاق بنودا أبرزها الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وإنشاء ترتيبات أمنية مشتركة وتشكيل لجان لبنانية إسرائيلية

0: انتفاضة السادس من شباط 1984 بالتزامن مع تصاعد العمليات ضد القوات الإسرائيلية والأجنبية في لبنان. وأمام الانقسام الداخلي والضغط الشعبي والسياسي، أعلن الرئيس أمير الجميل إلغاء اتفاق 17 أيار رسميا في الخامس من أدار لعام 1984، ليسقط الاتفاق بعد أقل من عام على توقيعه، ويسجل كواحد من أكثر الاتفاقات إثارة للانقسام في تاريخ لبنان. وهكذا سقط اتفاق 17 من أيار تحت وطأة الانقسام الداخلي والرفض الإقليمي، ليبقى حتى اليوم رمزا لمرحلة شديدة الحساسية في تاريخ لبنان السياسي والأمني.
1: جولة قواتية في حصبية ومرجعيون شرب المخلوف.
2: بتوجيهات من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، انطلقت جولة ميدانية لوفد من الحزب ضم النواب سعيد الأصمر ونزيه متى وجهاد البكردوني والأمين العام لشؤون المناطق جورج عيد ورئيس خلية الحزب لإدارة الأزمة في الجنوب جون العلم وموفد رئيس الحزب إلى قضائي مرجعيون وحصبية فادي سلامة، وذلك تأكيدا على مواكبة شؤون الأهالي في القضائين والاطلاع على احتياجاتهم في ظل الظروف الراهنة. وخلال الجولة أكد النائب الأصمر أن السلام هو الذي يحمي الأرض ويصون كرامتها، والدليل هو أهالي الجنوب الصامدون، فلا أحد يعترضهم لأنهم لا يوجهون السهام إلى أحد ولا يسعون إلى الحرب.
3: بقائنا بهذه المنطقة وبالجنوب ككل، يعني نبلش من رماش وصولا لمرج عيون حصبية وحتى جزين وكل هالمناطق اللي بعد فيها ناس، قررت ما تاخد مشروع الحرب والموت والدمار، قررت تستثمر بولادها اللي عم نحكي عنهم هلأ بلشوا يسافروا، فضلت وقلت يمكن بطلوا موجودين معنا وعم نرجع نحاول نبنيهم بلد. نحنا هدفنا يكون في عنا هالدولة، ولا في خيار عنا آخر غير هيدي الدولة.
2: النائب متى من جهته قال: نحيي أهالي الجنوب على صمودهم ونثني على دور الكنيسة في هذه المرحلة لأنها هي من تعزز البقاء والصمود.
4: إن الأوان إنه هالبلد يرجع يعيش مثل ما لازم بتضافر جهودنا كلنا سوا على كل المستويات داخل هالدولة اللبنانية، نستفيد من هالمكونات هالموزايك يلي نتغنى فيه إنه موجود بلبنان حتى نخلي ارتباطنا داخلي بامتياز حتى نقدر نبني هالبلد مثل ما لازم. فبالتالي هاي زيارتنا، لأنه نحن بنعتبر أنه أي واحد وين ما كان ساكن معني بأي واحد تاني وين ما كان ساكن، يعني ألا ابن علي معني يكون بجنوب مثل ما معني يكون بشمال، ابن شمال شرحه وابن جنوب شرحه. فمن هالمبدأ هيدا نحن أولاد بلد واحد، إن شاء الله أنه نقدر نوصل لبر الأمان مثل ما لازم.
2: وتأتي هذه الجولة في إطار التواصل المباشر مع أبناء المنطقة وفعالياتها وتأكيد الحضور إلى جانب الأهالي ودعم صمودهم على مختلف المستويات. من مرجع عيون وحصبية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: أفادت القناة 13 الإسرائيلية بوجود تقديرات في إسرائيل تتحدث عن استعدادات لاحتمال اندلاع الحرب ضد إيران لأيام أو أسابيع.
0: من ناحيته لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إيران ستواجه وقتا سيئا جدا إذا لم توقع اتفاقا، ونشر ترامب صورة على منصة تروث سوشيال تظهر سفنا حربية في مضيق هرمز وارفقها بعبارة الهدوء ما قبل العاصفة.
1: في طهران اجتمع وزير الداخلية الباكستاني مع نظيره الإيراني لبحث آفاق استئناف المفاوضات، وكانت مستجدات المنطقة محور اتصال بين وزير الخارجية السعودي ونظيره القطري.
0: بعد تشييع قائد القسام في غزة عز الدين الحداد، أشارت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن ما ينطبق على غزة ينطبق على كل ساحة تهدد إسرائيل، لافتة إلى الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم في أي لحظة.
1: أعلنت المحكمة العليا السعودية أن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 27 أيار. في الختام إعادة للعناوين: سريان وقف النار 45 يوما قد يدخل حيز تنفيذ منتصف هذه الليلة. مقتل ضابط إسرائيلي بهجوم مسيرة، وسفيرة معوض تواصلت مع الإدارة الأمريكية. بري نقل استعداد حزب الله لالتزام علني وترقب لتجاوب إسرائيل. 17 أيار 83 اتفاق السلام الذي لم يكتمل، والحزب يحذر من محاولات لإعادة إنتاج ما يتجاوزه. ترامب لإيران هدوء ما قبل العاصفة. شكرا لإصغائكم وللزميل مارون بشعلاني.

0: Parallel Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: عاصمة عم تشهد حاليا حركة مرور طبيعية، وطريق عينات الأرز بعد مقطوعة بسبب تراكم الثلوج. تحكم مروري عم بتحذر المواطنين بأنه رح يصير في تحويل الطريق البحرية لتصير من بيروت باتجاه جونيا اعتبارا من الساعة 7 الصبح لحتى 3 بعد الظهر. أما هلأ فإلى الأحوال الجوية.
0: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: اليوم طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، واللي بتتخطى معادلات الموسمية خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتنشط الرياح لو بتصير لل 65 كيلومتر بالساعة بالمناطق الشمالية وبرفقة طبقات من الغبار. بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة. هالأمر بيؤدي ل تشكل ضباب على المرتفعات ورياح أحيانا توصل لل 50 كيلومتر بالساعة مع احتمال بعض الغبار بالأجواء. أما الثلاثة فطقس قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: تبول اللا إرادي ببين عند الأولاد يلي هن بعمر صار عندهم قدرة على التحكم. أبرز العوامل النفسية توتر شديد، تغيير أو ولادة خي. المهم بالموضوع هو نعرف إنه الولد ما بيعمل هالشي عن قصد. القصاص أو الإحراج بيزيد من المشكلة وما بيحله. القصص يلي لازم نعملها هو أول شي نطمن الولد وما نلومه، وفينا نكون عم نحطه على روتين ثابت بالنهار للأكل للنوم وللتواليت. الشق النفسي هون بيلعب دور كتير أساسي، خاصة إذا بيّن التبول اللا إرادي أو رجع ظهر من بعد تحسن. كتير ضروري نستشير معالج نفسي، لأن الأسباب فيها تكون عميقة كتير، بحاجة الولد لمتابعة نفسية أكيد مع مرافقة للأهل توجيهات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: للذكرى ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار.

0: مثل هذا اليوم نستذكر توقيع ما عرف باتفاق 17 أيار، فبعد اجتياح عام 1982 الذي طال العاصمة بيروت وانطلاق عهد رئاسي جديد برئاسة الرئيس أمين الجميل، سلك لبنان مسارا تفاوضيا مباشرا برعاية أمريكية للوصول إلى صيغة تضمن انسحاب القوات الإسرائيلية. هذا المسار توج بموافقة مجلس الوزراء وتفويض رئيس الوفد اللبناني أنطوان فتال بالتوقيع، وكذلك حظي الاتفاق بغطاء نيابي واسع حيث أيده 65 نائبا في جلسة تاريخية رغبة منهم في استعادة السيادة المفقودة. إلا أن الرياح لم تجري كما اشتهت سفن الاتفاق، فقد قوبل برفض من البعض كل لحساباته، تلا ذلك تفجر الأوضاع التي وصلت في النهاية إلى اشتباكات عنيفة في 6 شباط. هذا التعثر الميداني والسياسي قاد لبنان في النهاية إلى إلغاء مفاعيل الاتفاق رسميا بموجب قانون صدر عام 1987. واليوم يبقى السؤال معلقا بين دفتي التاريخ، هل كان 17 أيار خيارا واقعيا كان سينقذ لبنان من حروب متتالية حتى يومنا هذا، وهل نكرر الخطأ ونفوت الفرصة، والخوف كل الخوف أن نسقط في انتظار سلام لن يأتي إلا مجددا بعد أثمان باهظة. في مثل هذا اليوم نقول التاريخ لا يعيد نفسه، لكننا نحن من نكرر أخطاءنا، فهل نتعلم؟
1: ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم.

برجك اليوم على لبنان الحر. يوم الأحد يوم العطلة، كيف رح تكون أبرجنا لهالنهار؟ برج الحمل استعد للأسبوع اللي جاي بخطة ذكية، قلبك دليلك اليوم وساق بإحساسك تجاه الشريك، يوم هادي ومريح بعيدا عن ضجيج الناس. برج الثور، مراجعة سريعة لأهدافك رح تخليك تبلش أسبوعك بوضوح، الحبيب عم بيساندك بكل خطواتك وقدر هالشي، سهرة عائلية دافية بتنسيك تعب أسبوع بكامله. برج الجوزاء، تواصلك مع الآخرين اليوم رح يمهد لنجاح مهني قريب، ما تتردد بالتعبير عن مشاعرك الصادق وهو الإحساس، لقاء مع صديق مقرب رح يريحك نفسيا كتير. برج السرطان، يوم مثالي لترتب أولوياتك المهنية، علاقتك عم تتطور باتجاه جدي، خليك متفائل واهتمامك بأفراد عائلتك اليوم رح يترك أثر كبير بقلوبهم. برج الأسد، ثقتك بحالك هي مفتاح نجاحك لهالأسبوع وللأسبوع اللي جاي، يوم مليان غزل وحب، استمتع بكل لحظة، رح تكون قائد الجلسة اليوم مثل العادة، كاريزما قوية جدا لا تقاوم. برج العذراء، هدوءك اليوم هو سر قوتك لبكرة، تفاهم فكري رائع مع الشريك عم بريح لك بالك، يوم مناسب للقراءة أو لممارسة هواية بتغزيلك روحك. برج الميزان، فكر بإيجابية ورح تلاقي الفرص عم تجي لعندك، التوازن العاطفي عم يرجع لحياتك بعد فترة قلق، مشوار قصير بالهواء الطلق رح يجدد لك نشاطك. برج العقرب، خطط بصمت وخلي نجاحك هو يلي يحكي، الحب بده ثقة واليوم هو اختبار لهالثقة، جلسة مع شخص حكيم رح تعطيك وجهة نظر جديدة للحياة. برج القوس، طاقتك متجددة ومستعد لحتى تخزو الأسبوع الجديد يلي جاي، روحك الحلوة عم بتخلي الشريك يقع بحبك كل يوم من جديد، خبر سعيد بخص أحد الأصدقاء رح يوصل لك اليوم. برج الجدي، التزامك هو طريقك للقمة، استمر بجاذبيتك، الاستقرار العائلي عم يعطيك السند يلي انت بحاجة له، واجب اجتماعي بسيط رح تقوم فيه اليوم. برج الدلو، فكرة مجنونة ممكن تتحول لمشروع ناجح بكرة، فكر فيها منيح، الأعزب عنده فرصة للقاء مميز اليوم، انفتح على الحياة، شعبيتك عم بتزيد والكل حابب انه يسمع أخبارك. وأخيرا مع برج الحوت، استرخي اليوم وخلي جسمك يرتاح لأنه عقلك كمان بحاجة لهيدي الهدنة، رومانسية هادية ولقاء دافي بانتظارك الليلة، وتواصل مع الطبيعة أو مع الحيوانات الأليفة رح يريح لك قلبك. وأكيد بداية أسبوع حلوة منتمنى لكم إياها، منعطيكم موعد بكرة. برجك اليوم

0: كريدو. مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار. هيك نؤمن. كريدو كل أحد 8:15 صباحا مع فادي نكوزي على لبنان الحر.
1: تحية بهالنهار الحلو، بنتمنى نهار مبارك للجميع. هالتحية هيدي من القلب، من مرحلة جديدة نحن بهالبرنامج، برنامج كريدو. يمكن مضينا على أن نكون عن جد أمينين على نقل هالكلمة الحلوة، كلمة يسوع، بطريقة ما ونعرف كيف نوصلها ونقدر نوصلها. بدينا سوا أنا وزميلي رانيا غصيبي، ولكن عم نتابع المشوار، عم كون وحدي بهذا المشوار. التحية الكبيرة لزميلي رانيا غصيبي، التحية أيضا للمخرج اللي مسيحي كمان اللي بعدنا عم نترافق سوا بهاللقاء. كريدو نؤمن بربع ساعة رح نحاول بانطلاق نهارنا اليوم نقدر هيك نكون عم كل فترة عم نضوي بمكان ما على كلمة، على موقف، على حالة، على إيمان، على عقيدة، على كتير إشياء يمكن لازم نفهمها أكثر بحياتنا، بالتحديد الحياة الإيمانية. بلقائنا اليوم الصديق حبينا بالأحرى نكون بحلقة أولى مع الصديق الكاتب والإعلامي والباحث والمتخصص في الشؤون الإعلام الكنسي الأستاذ جورج راشد. أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر. بعرف كمان حضرتك بالإعلام الفاتيكاني. نحن دايما من وقت لوقت نكون مبسوطين نقدر نتحاور سوا بلقاء حول الإعلام الملتزم والإعلام الديني، بالتحديد الإعلام المسيحي.
2: نعم،
1: أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك سيس فادي. بتعرف اليوم يعني في صراع كوني مع صراع محلي، بس اليوم المعلومة ونقل المعلومة، والإعلام اليوم يعني كان بالأول في إعلام هادف، اليوم في تفكير ميركانتيلي تجاري كمان هلأ دخل بالإعلام كده سوا. يبقى الإعلام المسيحي يعني اليوم أكيد بمجتمع متهالك، بوجود مسيحي كمان صار يعني بالتديان بيقولوا بيكورو جريجي، هذا القطيع الصغير اللي موجود في لبنان. هلا هو منه قطيع صغير، صار اكيد قطيع كبير، وحكينا انا وياك تحت الهواء اللي عم بيصير بمسيحيي العراق، اللي صار بالاحرنينة وكركوش الموصل، مسيحيي سوريا. هونيك هناك تعتيم اعلامي مخيف. يعني يبقى لبنان هو قبلة المنطقة بهالاعلام، باعلام الاعلام المسيحي الهادف. يعني هلا في شويه خوف، بعده خوف مستتر، يعني مش عم نسترجي كتير نعبر ببعض المحطات الإعلامية المسيحية، مقارنة مثلا بالتيفي دوميل بإيطاليا، مقارنة بالكاتي او الفرنسية أو الإي دبليو تي ان الأمريكية. يعني يبقى لبنان في مسيحة للطلاقي،
1: بتحكي بالتحديد الإعلام الديني المسيحي،
2: الإعلام الديني المسيحي. يعني ودون شك يمكن
1: تفضل. اسمح لي استاذ جورج، شو الهدف من الإعلام الديني المسيحي؟ إذا نحن اليوم موجودين بمجتمع أغلبيته مسلمي، يعني نحن بمنطقة الأغلبية هي من المسلمين، شو الهدف من وجود إعلام ديني مسيحي؟
2: الهدف الأساسي أول شيء الإضاءة، هذا الوجود المسيحي في المنطقة كلها سوا، هذا منه وجود عابر. يعني اليوم عفوا على التعبير، يمكن الأوروبيين بيفتكروا أن المسيح كان يحكي طلياني أو إسباني أو ألماني، كان يحكي أرامي، والكنيسة المحلية السوريانية اللي هي دريفين الأرامية أو مثلها تتكلم لغة المسيح. يعني اليوم نحن بهالعبق التاريخ والجغرافيا، صيدا وصور، أنا عطول بقول جبل تجلي حرمون، سيدة المنطرة مغدوشي، أجران قانا، هؤلاء كلهم بلبنان. يعني كتب لإلنا بسموها الأطف لجلسون، جلد الزيت، نجلد حالنا نحن. مش هناك الإعلام لكي يضيء هذا الوجود المسيحي، واليوم مش بلحظة عابرة البابا يوحنا بولس،
1: يعني مش إرشادي ولا مثل ما بيقولوا لنشر الدين المسيحي او مثل ما بيقولوا التبشير و و و و يعني
2: لا ما في يعني نحن اليوم
1: مش تبشيري
2: مش تبشيري اكيد الكرازي موجودي بالمنطقه كلها سوا اليوم بهالفاس شانير هالمفصل التاريخي لانه ما عاد في شيء استفادي بسموه بيرسيكوشن اضطهاد وفي شيء بسموه بيرسيكوشن تسيت اضطهاد صامت. المسيحيون في المنطقه العربيه يعيشون الاضطهاد الصامت ومش عم نقول سر يعني مع كل محبتنا للشراكة المسيحية الإسلامية اليوم إذا بدك تعمر كنيسة ببعض الدول العربية بدك مرسوم جمهوري مش تعمر ترمم كنيسة عفوا مش تعمر كنيسة فهو لبنان هو إذا بدك البوصلة المسيحية في المنطقة كلها سوا الإعلام مش بس للكرازي لإحياء باتريموان معين موروث تاريخ موروث تاريخي اجتماعي ثقافي ضخم جدا مش جايين احنا بلحظة او بحلقة صغيرة نختصر عشرات ومئات وألف السنين فاذا هنا ارض المسيح هنا تجسد وتأنسن المسيح
1: استاذ جورج بناء اللي عم تتفضل فيه انا كمؤمن مسيحي شو منتظر من الاعلام اللي او يوجهني او يمكن يعطيني الكلمة اللي أنا بحاجة إلها.
2: هلا أكيد الإعلام المسيحي بده يخليني أتمسك وعيش حياة البرارة. هلا أكيد نطوق جميع القداسة ما حدا منا قديس بنهاية المطاف. الانسلاخ الكلي التواضع الانسحاق اليوم خدمة الألترويزم حب الآخر يعني ببعض المحطات بلا الناس متأثرة. نحن عم نحكي في اعلام بيعمل برين ووش غسيل دماغ وفي اعلام بيعمل برين ستورم يعني يتفق جورج وفادي على كلمه سواء اذا جاز التعبير. لا اليوم في رساله هادفه في مساج مثل ما قلت لك لاساسه ثوابت الايمانيه المسيحيه اللي منها الاساس التواضع المحبه اللي عم نفتقد لهم يعني. مشان هيك الإعلام دوره كتير كبير ودوره طليعي بهالموضوع هيدا
1: بظل هال ما بعرف إذا بنقدر نسميها بظل هالهبوط اللي حاصل بكتير أمور عم بحكي على الصعيد الإنساني الأخلاق خاصة بالمجتمع اليوم أدي في إشياء هابطة بالمجتمع صرنا متوجهين أكتر صوب الهبوط أكتر ما صوب السمو
2: اي نعم هناك يعني هناك يعني أنا على طول بقول هناك بصيص أمل اليوم لبقاء هذا الإعلام اليوم منارة المنطقة كلها سوا يعني نحن اليوم on the spot يعني بتطلع مسيحية سورية مسيحية العراق مسيحية مصر بعدد القليل جدا من مسيحية لبنان على طول هني البوصلة يعني الأولى والنهائية. لبنان أزلي سرمدي لبنان مش محطة عابرة ذكر كذا مرة بالأناجيل مشان هيك يعني الإعلام دوره مثل ما قلت لك طبيعي وأساسي للكرازي بالدرجة الأولى وبعدين للتوعية يعني اليوم في أويرنس تتطلع بهالأعمار الشباب الأعمار الصغير 30 وما دون اليوم
1: طيب ما هون كيف بجذبهم أنا يعني اليوم بسمع كتار من رجال الدين بوعظاتهم بالكنيسة وهي كنا نسمعها قبل يمكن وإحنا وقت اللي كنا كمان أول طلعتنا إنه بدنا نعمل شيء للشباب بدنا نعمل شيء لنجذب هالأعمار هيدي للكنيسة للصلاة لكل هالأمور هيدي بعدنا بهالإطار هيدا
2: لا أكيد الزمن الأول تحول أكيد نحن عم نحكي على الماس إذا عم نحكي على الماس خفت الماس الالتزام أول شيء لقاع الحياة صار فرنتيك جنوني يعني من 30-40 سنة كانت حياة أبطأ اليوم في تفكير ميركانتيلي تجارة تغير على كل شيء يعني أكيد اليوم الكنيسة الحاضنة والكنيسة الأم عم تعمل حملات توعية بس دون شك قساوة الحياة وإنك تركض على لقمة العيش بيقلت لك بإيقاع جنوني ما عاد عندك وقت كتير بس في شبيبي وانا عم بتفاجئ كمان يعني في ديفياسيون اكيد في انحراف على المسار الاخلاقي والمسار التوعوي بهالاطار هنا بس في عنا شباب كتير مش ارتداد بمعنى كنيسنا بعد ملياني مقارنه بكنيس اوروبا يعني باوروبا اليوم بيقول لك جسوي كرويان جسوي با براتيكان لا بلبنان بعد في كرويان براتيكان معناتها انا مؤمن وانا ملتزم هل هذا الكم اللي عم تحكي عنه الهيل ما عادش موجود اكيد يعني عم تفل انت 7:30 عم ترجع 6 بالليل لقمة العيش سبقت الحضور عم نحكي عنه نحن انك تكون حاضر انت اتندنس كل احد او بالجمعه مرتين وثلاثه صار في صعوبه. هلا فات على شغله القديس سان برنار برنادوس كان يقول ما تطلب من الراهب يصلي اذا ما عدته فاضي. ما فيك تصلي اذا انت كمان عم تسعى الى لقبة العيش. دون شك انا ضنين وكلنا ضنينين انه يبقى لبنان تبقى منارة الاعلام بلبنان. يعني ما تخزني على مساحة جغرافية اليوم كتير صغيرة يملك المسيحيون لو قلناها على الهواء. يعني عندك 4-5 محطات يعني يملكها رجال اعمال او هني يدورون في الفلك المسيحي. اليوم بالفاتيكان تيفي 2000 على مساحة ايطاليا يمكن في تلفزيون كاثوليكي واحد. فمشان هيك لبنان مش مساحة جغرافية, لبنان هو قبلة المنطقة بهالحضور الكريشندو عطول طالع. يعني أكيد في هناك خيبات هناك طلعات ونزلات بس هناك كمان عبق التاريخ والجغرافيا.
1: بما أنه نحن بهالنهار المبارك حلو نسمع كلمة روحية أستاذ جورج من خبرتك أنت انخبزت وانعجنت بالكنيسة خلطت كبار المسؤولين في الكنيسة وأنت موجود ببلد يعتبر مثل ما بيقولوا البلد اللي هو يعتبر مرجع لكل مسيحي كاثوليكي اللي هي الفاتيكان. شو الشيء اللي بقدر أنا وصله بهاللقاء نحن وياك اليوم شيء زوادي روحي على القليل بتعزينا بهالمرحلة هيدي؟
2: هلا أكيد نحن اليوم بمرحلة كتير صعبة سمتها الصحافة الفرنسية غير دكستامينسون حرب إبادة من الطراز الرفيع. حرب إبادة نعم نشوفه. يعني أكيد الخلاصة أنه نحن لبنان مش أوتيل يعني منه أوتيل بثلاث نجوم أو خمس نجوم بنقعد في جمعة جمعتين ومنفل. بدنا نسابر بدنا نبقى بهالبلد. هناك تاريخ هناك موروث اجتماعي ثقافي ديني مسيحي هائل جدا. صحيح. هنا أرض البشارة هنا أرض الكرازي. نحن اللي شفناه اللي صار بالعراق واللي صار بسوريا كمان مثل ما قلت لك بعد ما صار بلبنان هناك نوع من الاضطهاد. يجب أن نستمر يجب أن نبقى. بعدين اليوم ما عادت كريزة محلية كلها كريزة عالمية. اليوم تضخم عالمي. إذا هالشبيبي كله سوا جملة وتفصيلة عم بيقولك نحن بدنا نفل من لبنان لأنه المن والسلوى برا ما في من وسلوى. هنا الشهادي هنا البقاء هنا الاستمرارية. هلأ دون شك أنه الكلام المعسول لا يودي إلى خاتمة سعيدة. الناس بيقولك والله جورج عم بي مزبوط بس أنا اليوم عم بقول أنه هذا التاريخ العابق كنت أقول لك بالبخور والنور ما فينا نتركه بلحظة هيك أنه معصبين نحن نحن ونفل.
1: أنا يعني على صعيد الشخصي كيف لازم نكون نحن بأي حال لازم نكون لأنه اليوم اللي حواليك عم بيطغى كل شيء في أزمات حواليك عم بتأثر على الإنسان عم بتأثر عليه بكل شيء تقريبا.
2: إيه بس اليوم كمان إذا من عيد عائلة بالساعة لورا نحن اليوم أبائنا وأجدادنا أباء الكنيسة الأول اللي عايشوا حياة الانسلاخ والذوبان الكل في ذاتية الله وفي ذاتية المسيح. نحن ماشي عايشين روعة اليوم بالسيارات وبالسوشيال ميديا فإذا نرجع نقرأ نطلع شوي عن المرارة والشقاوي والعذاب اللي عايشوا فيها أبائنا وجدودنا. أنا مش عم بحكي من 1000 سنة من 70-80 سنة. اليوم نبقى نحن اليوم بحالة إذا بدك أنتر بيقول الفرنسي بيقول أنتر فيال إميال بين المرارة والعسل. نحن نعيش في عسل وعلى أمل أن تشرق شمس جديدة بكنف أكيد المسيح اللي هو تأنسن مثل ما قلت لك وتجسد في هذه الأرض المباركة.
1: دائما منقول نحن عطول نحن منسلك نحن في هذا وادي الدموع غريب هالإنسان ايه. وهي بذكرنا فيها دايما قبل بروفيسور جورج حبيقة بيركز كتير على الكلمة نحن نسلك في هذا الوادي وادي الدموع.
2: يعني كتب علينا كمان اليوم يعني اكيد اللي الالتزام مكلف جدا. اذا سيسفال ما تعيش مسيحيتك عم تمشي حافي. اذا بتقرأ تعليم الكنيسة الاجتماعي اباء الكنيسة الاول. صحيح. انسلاخ وذوبان كلي ما فيك تعيشها. يعني نحن عم نقدر قد ما فينا بكل ما أوتينا من قوة وجسارة وبسالي إذا جاز التعبير بهالمفردات هايدي إنه نكون شهداء وأمينين لهذه الرسالة وهذه البشارة دونها مشاكل دونها عقبات. بس أنا عطول بعيد صور بيتنا مش أقول لك من 70-80 سنة القساوي والشقاء اللي عايشوا فيه. نحن الحمد لله بعدنا يعني عم نروح عم نجي عم نشتغل عم نقدر بالحدود الدنيا. وإذا في حدا مرتاح ومبسوط بهالدنيا يا أستاذ فادي اللي فما في
1: هيدا اللي إنه غريب المؤمن اللي فعلا هو على إيمانه عطول في وجع بطريقه عطول في صلبين بطريقه
2: في صلبين. مثل ما قلت لك نحن ما بدنا نعيش القطف لجلسون جلد الزيت. علينا أن نستعيد هذا الموروث التاريخي اللي إجا كرماله المسيح. لبنان مش أرض أرض يعني نقعد فيها جمعة جمعتين على أمل أنه هناك بزوغ لفجر جديد في لبنان.
1: نحن حلقتنا لهالأسبوع نحن وياك انتهت استجورج. أكيد رح نلتقى إن الله راد الأسبوع اللي جاي بموضوع آخر, موضوع بيتعلق بالعقيدة. أنا بدي أشكرك الكاتب الباحث والإعلامي في الإعلام الكنسي وأيضا الإعلامي في إيطاليا ودولة الفاتيكان. إن الله راد إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي. بتمنى لك نهار حلو.
2: شكرا.
1: وبتمنى لك كل المستمعين نهار حلو. لألك المخرج إلي مسيحي. إلى اللقاء.
0: مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار. كريدو مع فادي نكوزي على لبنان الحر.

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن التفاهمات مع لبنان تتحدث عن إنشاء آلية تنسيق عسكري بإشراف أمريكي، ومن المقرر مناقشة الآلية مطلع حزيران المقبل. شن طيران الحربي الإسرائيلي صباحا غارة على بلدة زوطر الشرقية، فيما تركز القصف المدفعي منذ بعيد منتصف الليل وحتى ساعات الصباح على محيط بلدات زوطر الشرقية، زوطر الغربية، ويحمر الشقيف، وأرنون، وميفدون. كما طور القصف منطقة الميتم الواقعة بين بلدتي النبطي الفوقة وميفدون وحرج علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي المعادي في أجواء المنطقة. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي رصد هدف جوي مشبوه سقط قرب قواته في جنوب لبنان من دون وقوع إصابات، لافتا إلى أن حزب الله أطلق صواريخ ومسيرات مفخخة ليلا. أما الجبهة الداخلية الإسرائيلية فأفادت بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة مسقاف عام في الجليل الأعلى بعد رصد تسلل مسيرة. مصدر رسمي لبناني قال للشرق الأوسط اليوم إن الاتصالات التي يجيها لبنان بعد الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن تركز على تثبيت وقف النار ووقف استهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية قبل الانتقال إلى الخطوات اللاحقة، وأوضح أن إسرائيل أبدت استعدادا أوليا للالتزام إذا التزم حزب الله في المقابل، مشيرا إلى أن الرئاسة اللبنانية بلغت من رئيس مجلس النواب نبيه بري استعداد الحزب لوقف النار مع إمكان إصدار تعهد علني بذلك قبل انتهاء مهلة التمديد منتصف ليل الأحد الاثنين. أفادت سلطات موسكو عن سقوط 3 قتلى و16 جريحا من جراء هجوم مكثف لمسيرات أوكرانية على موسكو ومقاطعتها. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا لا يستوفي المعايير الوبائية. أعلنت المحكمة العليا السعودية أن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء في 27 أيار. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في الأوفر وفي الأوفر للماكس. توفير ماكس وصل عجبال لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.

على أطراف بلدة سحمر، وثلاث غارات استهدفت محيط بلدة شحمر في البقاع الغربي وعلى برغس في قضاء حصبية، وتحليق للمسيرات الإسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية والبقاع الغربي والنبطي وريين. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: لن نتمكن من وقف هجمات المسيرات والصواريخ حتى وإن احتللنا جنوب لبنان بكامله. أضاف المصدر: يجب تحقيق اختراق سياسي مع حفظ هيبة الردع لتغيير الواقع جنوب لبنان. أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أعرب في اتصال مع وزير الخارجية السعودي عن ضرورة تجاوب كل الفرقاء مع جهود الوساطة القائمة لمعالجة الأزمة في المنطقة عبر الوسائل السلمية. قال رئيس الحكومة الباكستانية شهبار شريف: نأمل بعقد جولة ثانية من المباحثات بين طهران وواشنطن ومتفائلون بتحقيق سلام دائم. أفاد أعلام إسرائيلي عن تقديرات استخباراتية بأن إيران أعادت تدمير جزء من قدراتها الصاروخية. هذه كانت آخر أخبار الساعة، نلتقي في الأسواق.

0: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
1: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبال لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.

0: تكون مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر بسيطة. سبتوا موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.
1: ملخص الأسبوع.

صباح الخير وأهلا وسهلا بكل المستمعين بالحلقة الأولى من برنامج ملخص الأسبوع يلي مثل ما اسمه بدل عليه بيعملكم جولة بأربعين دقيقة على أهم الأخبار يلي صارت خلال الأسبوع. لا شك أنه الأنظار كانت مشدودة لواشنطن والترقب كان سيد الموقف لنتيجة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، فالجولة الثالثة من المفاوضات يلي امتدت على يومين أسفرت عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوم. ووصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن المحادثات اتسمت بغزارة الإنتاج ورح يتم استئناف المفاوضات ب 2 و 3 حزيران، إضافة إلى أنه رح يتم إطلاق مسار أمني بمبنى البنتاغون ب 29 أيار بمشاركة وفود عسكرية من الجهتين. وأفيد أيضا بأن الجولات الثلاثة شهدت نقاشات مباشرة حول مفهوم الاستقرار طويل الأمد، حيث شدد الجانب الإسرائيلي على أنه أي ترتيبات سياسية أو أمنية أو حتى اقتصادية بالجنوب اللبناني ما رح تكون قابلة للتطبيق من دون آلية واضحة تمنع إعادة تسلح حزب الله، واعتبر أنه أي اتفاق ما بيعالج هيدا الملف ما رح يصمد. وبتأكد الأجواء المتداولة بواشنطن أنه الإدارة الأمريكية عم بتحاول تتجنب استخدام مصطلحات مثل السلام أو التطبيع بشكل مباشر منعاً لانهيار المسار سياسياً جوات لبنان. من هيك عم بتم التركيز على تعابير مثل ترتيبات أمنية طويلة الأمد وضمانات سيادية. بالمقابل حاول الجانب اللبناني الفصل بين مفهوم السيادة اللبنانية وبين أي حديث عن التطبيع، مع التركيز على أولوية وقف الضربات الإسرائيلية والانسحاب من النقاط المتنازع عليها. رئيس مجلس النواب نبيه بري أعرب عن تشاؤله وأكد أنه هو مش مع التفاوض المباشر، ولكن قال ما رح أحكي بالوقت الحالي، وقتا ننتهي رح يكون عندي كلام، وشدد على أنه أي اتفاق لازم يحظى بمظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية.

واستوقفنا هالأسبوع موقف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتبر فيه إنه ما في أي عداوة مع لبنان وإنه إسرائيل قادرة تصنع سلام وبترغب فيه مع لبنان مبارح قبل اليوم. أما الأمين العام لحزب الله المحظور أمنياً وعسكرياً نعيم قاسم، وببيان إله ببحر الأسبوع اعتبر إنه ما حدا برات لبنان إله علاقة بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية الداخلية، وأشار إنه هيدي مسألة لبنانية داخلية ومش جزء من التفاوض مع العدو. وبرأيه إنه الاتفاق الأمريكي الإيراني اللي بيتضمن وقف العدوان على لبنان يمكن يكون الورقة الأقوى تيوقف العدوان. وطمننا الشيخ نعيم إنه ما رح يترك الميدان ورح يحوله لجحيم على إسرائيل وما رح نرجع للوقت اللي كنا فيه قبل 2 أدار. وتزامناً مع رسالة قاسم نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تعليق على أكس أرفقوا بصورة لجنود إسرائيليين على نهر الليطاني بالجنوب وكتب: قالوا سنخوض البحر معك، فقالت الصورة لجنودنا على نهر الليطاني شيئاً آخر. أما رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع فأكد أنه حقه الشيخ نعيم يعلن الموقف يلي بده إياه، ولكن مش من حقه أنه يعرقل مسار الدولة، واعتبر أنه رسالته الأخيرة ضمنت مغالطات لازم يراجعها كرمال مصداقيته. ومن كلامه على أنه لبنان بشكل بالنسبة للسلطة الإسرائيلية جزء من إسرائيل الكبرى. وحول الصورة اللي رفض الرئيس جوزيف عون أنه تجمعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أشار جعجع إلى أنه الحكم بهالشي بيعود لرئيس الجمهورية، ويمكن من الأفضل أنه يصير اللقاء من بعد ما يتم تحقيق تقدم بالتفاوض، ولكن على رئيس الجمهورية أنه يعمل كل شيء ممكن يؤدي لنجاح المفاوضات، لأنه ما عشنا ولا يوم بسلام من عقود بسبب هالمقاومة وارتكاباتها.

لا شك أيضا أنه وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي كان نجم الأسبوع، فمن بعد زيارة ناجحة للفاتيكان وبسابقة دبلوماسية غير مسبوقة، قدم لبنان شكوى رسمية للأمم المتحدة ضد إيران تهم فيها طهران بخرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتدخل بالقرار السيادي اللبناني وتوريط البلد بحرب مدمرة خلافا لإرادة الدولة. هالشكوى يلي صارت وثيقة رسمية بمجلس الأمن والجمعية العامة طعنت بصحة الرواية الإيرانية يلي بتتعلق باغتيال دبلوماسيين إيرانيين ببيروت، ونفيت وزارة الخارجية اللبنانية أنه تكون السفارة الإيرانية نسقت معها بشأن نقلها الدبلوماسية لفندق رمادا، وكشفت أنه بعض القتلى ما كانوا مسجلين رسميا كدبلوماسيين بمخالفة لاتفاقية فيينا. وإضافة للشكاوى الشهرية الخاصة بالانتهاكات، رفع لبنان شكوى ضد إسرائيل حول الاعتداءات الإسرائيلية على الصليب الأحمر والمسعفين والإعلاميين، وشكوى بتتعلق بتصريحات وزيري المال والدفاع الإسرائيلية حول ضم لبنان لإسرائيل، وشكوى ضد عمليات الجرف للقرى الجنوبية ومصادرة الأراضي. نائب الحزب المحظور حسين الحاج حسن شن هجوم على السفير الأمريكي ببيروت ولقبه بسفير الإرهاب، واعتبر أنه قرار السلطة اللبنانية الذهاب لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية هو خيار خاطئ رح يفوت البلاد بمأزق جديد، والمقاومة بألف خير، وكيف شايفها هيك ما بعرف.

0: بأبرز ميدانيات هذا الأسبوع، استمر القصف المدفعي وسجلت غارات على أكثر من منطقة بالجنوب، وتم تكثيف استهداف المركبات ووصلت لسبعة بنهار واحد قبل استئناف المفاوضات. والأبرز كان عبور قوات من الجيش الإسرائيلي نهر الليطاني بمدرعات ثقيلة وناقلات جند وسيطرت على المنطقة، واستمرت هالعملية 10 أيام بهدف الوصول لها. وهالمنطقة انطلقت منها صواريخ حزب الله وطياراته المسيرة. وتنعرف أكثر عن هيدا الموضوع رح نسمع قراءة للعميد المتقاعد وهبي أطيشة، مرقت بتقرير للزميلة سيمونة حتشيتي ببحر الأسبوع.
1: أنا بعتقد هذه البقعة استهزوا أولا ليتمركزوا فيها، يمكن لحتى يأمنوا الحماية للمستوطنات وللجيش اللي موجود بالطيبة ودير سريين، وقد يكون احتلال هذه البقعة بعدين لتطوير وتوسيع الاحتلال باتجاه شمال الليطاني، لأن هذه البقعة هي قريبة جدا وهي حساسة كتير، سواء كان بالنسبة للحماية الإسرائيلية، حماية جيشها وحماية المستوطنات، وثاني شيء بتعطيه سيطرة على النبطية ومحيطها. حزب الله ما عم فيه يتعامل مع وضع جديد، لأن حزب الله بعيد عن خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي، ويمكن هذه العملية لحتى تحميهم من الصواريخ يلي استجلبوها جديد حزب الله ويلي هي فاركابل يعني بالسلكة.
0: وبعد مسيرات المفخخة لحزب الله عم بتشكل تهديد كتير كبير للقوات الإسرائيلية المتوغلة بالجنوب ولسكان شمال إسرائيل، بوقت أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنه حزب الله طور قطاع المسيرات المفخخة بعد وقف إطلاق النار بالحرب السابقة بسنة 2024، وتدرب عليها ما بين تشرين الثاني 2024 وأدار 2026. ولفت التقارير إلى أنه حزب الله أدخل للمعركة طائرات مسيرة انقضاضية بتشكل تحدي للجيش الإسرائيلي، فهي جيل جديد وأكثر خطورة من الطائرات المسيرة ومنخفضة التكلفة اللي استخدمها بجولة القتال السابقة، ولتفادي إصابة جنود الجيش الإسرائيلي بالمسيرات المفخخة استخدم الجيش دمى بلباس عسكري تيخدع منظومات الرصد والمسيرات التابعة للحزب، فضلا عن أنه بلش يفوت منظومات مستوحاة من حرب روسيا وأوكرانيا لمواجهة هالمسيرات. وبحزيران الماضي هاجم الجيش الإسرائيلي عدد كبير من ورش تصنيع الطائرات المسيرة بلبنان. ضابط إسرائيلي رفيع قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه عم يعملوا جهود تكنولوجية واستخباراتية كتير كبيرة لتحديد مواقع مشغلي المسيرات المفخخة واستهدافهم، وبالفعل تم استهداف أكثر من عنصر وتجاوز عددهم 10. أما رئيس شركة رافائيل أدفانس ديفانس سيستمز المصنعة لمنظومة الإبة الحديدية فقال أنه هي فعالة بنسبة بتقارب 99% وبتصد صواريخ حركة حماس وحزب الله، وهي أيضا بتشتغل على إسقاط كل الصواريخ يلي بتجي من إيران تقريبا. أضاف أنه مجموعة الصواريخ يلي أطلقتها حماس وحزب الله صوب إسرائيل من تشرين الأول 2023 بلغ نحو 40,000 صاروخ. ولفت التقارير إسرائيلية إلى أنه حزب الله أطلق من بداية الحرب 450 مسيرة، بين 120 بتشتغل بالألياف البصرية. وبخبر لافت للقناة 14 الإسرائيلية، أقرت الحكومة ميزانية بنحو 700 مليون دولار لنشر تقنيات لحماية الجنود من مسيرات حزب الله. أما صحيفة جيروزاليم بوست فنشرت تقرير حمل عنوان إسرائيل تواجه فخ الاستنزاف الذي ينصبه حزب الله على الحدود اللبنانية، وأشارت ببدايته لعبارة قال الشيخ نعيم بأنه حزب الله رجع يعتمد حرب العصابات ضد الجيش الإسرائيلي، وبآخر أيام كان عم بيخوض حزب الله نوع الحرب يلي يعتقد أنه قادر يستنزف فيها الجيش الإسرائيلي ويواجهه. وكملت الصحيفة وقالت أنه ممكن القول بوضوح أن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أثبت أنه كتير تهديدات من دون ترجمة عملية على الأرض، فهو توعد مرارا أنه يلحق قاسم بحسن نصر الله وغيره من القادة يلي اختيله، إلا أنه كاتس ونتنياهو بعدهم حتى اللحظة عم يمتنعوا عن استهدافه وبيتجنبوا استخدام الجيش الإسرائيلي لضرب يلي بتوصفه إسرائيل بمدن الملاذ الآمن التابعة لحزب الله داخل لبنان. ونقلت الصحيفة بحسب شهادات قادة ميدانيين بالجيش الإسرائيلي بيخدموا داخل لبنان أنه حزب الله عم بيواصل إرسال مقاتلين من شمال لبنان للجنوب لمواجهتهم داخل ما يعرف بالمنطقة الصفراء. وكان كاتس تفاخر بالمناسبة بأنه الجيش الإسرائيلي دمر الجسور فوق نهر الليطاني، ما أدى وفق كاتس أكيد لفصل جنوب لبنان عن باقي مناطقه، غير أنه مسؤولين عسكريين إسرائيليين أكدوا أنه مستوى المي بالليطاني ما بيتجاوز ارتفاع الركبة، وهالشي بيعني أنه عبور العناصر المسلحة للنهر ما بيتأثر فعليا سواء كان عبر الجسور أو من تحتها. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مستوطني الشمال أنه حياتهم تحولت لجحيم وما حدا بيعرف تحديدا شو هي مهمة الجيش الإسرائيلي بلبنان. وكان أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هو مستعد لتوسيع العملية البرية على خلفية خروقات الحزب المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. ولفت بالمقابل تلقي سكان كريات شمونة بإسرائيل مكالمات تهديد من حزب الله، إجا فيها اخلوا المدينة لأنه هي لقلنا، وقت نوصل لعندكن رح نقرر إذا منأسركن أو منقتلكن. هالتصرف دفع أفخاي أدرع يكتب على منصة أكس بين الأصل والتقليد، شتان ما بين الثرى والثريا. من المضحك رؤية ميليشيا حزب الله عم بتقلد دور جيش الدفاع عبر إنذارات إخلاء كرتونية لمواطنينا. في فرق شاسع بين البراند الأصلي وبين بضاعة العلي إكسبرس التقليد الرخيص، وفهمكن كفاية. ومنتابع بالميدانيات، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه مروحية إخلاء لجنود جرحى ما تمكنت من الإقلاع، وببيان لقلو أضاف أنه خلال عملية الإخلاء هبطت أحدى المروحيات بمنطقة الإنقاذ من دون القدرة على الإقلاع مجددا، وتم إرسال مروحية أخرى لإجلاء الجرحى، وقامت الفرق الفنية بإصلاح العطل، والمروحية يلي ما تعرضت لإطلاق نار من حزب الله رجعت أقلعت مرة أخرى. وتحدث الجيش الإسرائيلي عن أنه من بداية المعركة قضى على أكثر من 400 عنصر من حزب الله، بعض من قوة الرضوان. وأعلنت المتحدثة باسمه إلا ووية أنه سلاح الجو أغار على أكثر من 1100 هدف تابع للحزب من وقت بدء تفاهمات وقف إطلاق النار، وأكدت تصفية أكثر من 350 عنصر بالجنوب. وأوضحت أن الغارات استهدفت مباني تستخدم لأغراض عسكرية ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق جاهزة، فضلا عن بنى تحتية أخرى تابعة للحزب. وشددت على أن الجيش الإسرائيلي رح يواصل العمل ضد ما وصفته بالتهديدات الموجهة ضد إسرائيل وقواته وفق تعليمات المستوى السياسي. أما الاي اي فبيفوت بهيد المعركة من باب العريض. فكشفت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية عن أنه الجيش الإسرائيلي عم يستخدم نظام استهداف مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعقب الأشخاص واغتيالهم بلبنان، وسط تحذيرات متصاعدة من عجز هيدي الأنظمة عن التمييز بدقة بين المقاتلين والمدنيين. وبحسب التقرير بيعتمد هالنظام على تحليل بيانات الهواتف وتقنيات التعرف على الوجوه ومراقبة الطائرات المسيرة وتتبع شرائح الاتصال وحتى نشاطات وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصات متقدمة، أبرز نظام لافندر. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي متخصص بالذكاء الاصطناعي العسكري أن النظام صار قادر ينتج بروفايل أهداف بثواني من بعد ما كانت العملية بتحتاج لمئات المحللين وأسابيع طويلة. ولكن بظل كل هيدا التطور والاي اي، حذر خبراء من خطورتين. الأولى بتتعلق بالإيجابيات الكاذبة، لأنه بيعتمد النظام على أنماط السلوك والاتصالات ومش على أدلة مباشرة، وهالشي بيؤدي لتصنيف أقارب أو إداريين أو ممولين كأهداف عسكرية لمجرد تشابه تحركاتهم الرقمية مع المقاتلين. أما الخطر الثاني فهو أنه الذكاء الاصطناعي ما بيفكر، إنما بيطابق الأنماط بس، وهالشي بيعني أنه أي خطأ بالبيانات بيتحول لسلسلة اغتيالات متكررة على نطاق واسع من دون مراجعة إنسانية حقيقية بتوقف الكارثة قبل وقوعها. وبظل هيدي المعركة مش عم تسلم اليونيفيل، عم بيلحقها دايما طرطوشة، وهي عبرت عن شعورها بالقلق المتزايد إزاء أنشطة عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين لقراب من مواقعها. وهيدا الشيء عم بيزيد بفعل تزايد استخدام الطائرات المسيرة يلي أسفر عن انفجارات داخل قواعدها وحولها وعرض قوات حفظ السلام للخطر. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبة بتشكيل قوة مسلحة بتساعد الجيش اللبناني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. وبظل كل هيدي الأجواء لفتت التقارير إلى أنه أكثر من 10,000 وحدة سكنية دمرت أو تضررت بلبنان من سريان الهدنة مع إسرائيل. وبدورة قالت اليونيسف أنه في ضغوط نفسية عم بيتعرض لأكثر من 770,000 طفل لبناني، تشمل القلق والكوابيس مع تدهور حاد بالصحة النفسية. ومين منا ما بيرجع له بالذاكرة صورة الجندي اللي عم بيحطم تمثال السيد المسيح بعين قبل. فأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بأعقاب هيدي الحادثة تم التحقيق فيها وحكم على الجندي اللي توثق هو وعم بيرتكب الفعل بالسجن العسكري لمدة 21 يوم، بينما انحكم الجندي اللي صور هيدي الحادثة بالسجن العسكري ل 14 يوم. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه هو بينظر بخطورة بالغة لهيدي الحادثة وبيحترم حرية الدين والعبادة والأماكن المقدسة والرموز الدينية، وبيتم التشديد بشكل منهجي على التعليمات المتعلقة بالتعامل مع المؤسسات الدينية والرموز الدينية قدام القوات الإسرائيلية قبل دخولها للمناطق يلي عم تلجأ.

0: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
1: ننتقل لهلأ للمتفرقات، حيث فككت وحدة مختصة من الجيش اللبناني قنبلة طيران غير منفجرة من مخلفات العدو الإسرائيلي بمنطقة الصفير الضاحية الجنوبية ونقلتها لموقع آمن لإجراء اللازم بشأنها. وأيضا نفذت وحدات الجيش بمنطقة حي السلم الضاحية وحوش حالة رياء عملية دهم لمنازل مطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت مواطنين وضبطت أسلحة وذخائر حربية إضافة إلى اعتداء عسكري. أما بصيدا فشهدت سنوية البزرة إشكال تطور لإطلاق نار داخل حرم المدرسة، وهالشيء أثار حالة من الهلع بين الموجودين، وأشارت المعلومات إلى أن الإشكال وقع بين عدد من النازحين. دهمت قوى الأمن الداخلي مركبة ببعلبك وضبطت جواتها 329 كيلو من حبوب الكبتاغون، أي ما يعادل نحو 1,810,000 حبة. وبالبقاع الشمالي دهموا مغارة بأحدى المناطق الوعرة وضبطوا 15 كيلو من حبوب الكبتاغون و700 كيلو من مادة سائلة تستخدم بتصنيعها، إضافة إلى آلة عجن تستخدم أيضا بعملية التصنيع. وكلفت هالأسبوع إدراج الإمارات 16 فرد وخمس كيانات على قائمة الإرهاب لارتباطهم بحزب الله المحظور أمنيا وعسكريا، والأفراد هم محمد كرنيب، ناصر حسن نصر، حسن شحادة عثمان، سامر حسن فواز، أحمد محمد يزبك، عيسى حسين قصير، إبراهيم علي ظاهر، عباس حسن غريب، عماد محمد بزي، عزة يوسف عكر، وحيد محمود سبيتي، مصطفى حبيب حرب، محمد سليمان بدير، عادل محمد منصور، علي أحمد كريشت، ونعمة أحمد جميل. ومين منا منشغل بهالضابط العراقي المزعوم يلي كان نجم أيضا الأسبوع ونجم الأخبار، طارق علي محمد النصراوي اللي دخل بصفته الافتراضية مع أحد رؤساء المصارف اللبنانية وطلب منه تحرير وديعة أحد العراقية لقاء تسهيل أمور مصرفه ببغداد، وقد حصل هيدا المودع على أمواله مقابل لا شيء.

0: تربويا، ألغيت امتحانات الشهادة المتوسطة البروفي لها العام، وتم اعتماد ثلاث دورات متتالية بالامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة. أمنيا وبتطور خطير وبحارة النعمة تحديدا، تطور إشكال بين أفراد من عائلة بدوي لدهس وأطلاق نار أدى لمقتل سيدة وسقوط عدد من الإصابات. بأبرز الأخبار الدولية، كانت العيون على زيارة الرئيس الأمريكي للصين، وقال ترامب أنه نظيره الصيني عرض المساعدة بإعادة فتح مضيق هرمز، وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران بحربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ولفت إلى أنه نظيره الصيني ممكن يزور أمريكا ب 24 أيلول، ومن الشرف استقباله بواشنطن. من جهة تانية، ذكرت وسائل الإعلام إسرائيلية أنه في رسائل من جهة إيرانية وصلت لهواتف الكتار من الإسرائيلية عم بتحذرهم من عودة الصواريخ والمسيرات. وبهالوقت كان درس البنتاغون إعادة تسمية عمليات إيران للمطرقة الثقيلة إذا انهار وقف إطلاق النار. وبأجهد المواقف، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه مقترح إيران لأمريكا مش مبالغ فيه، وواشنطن بعد عندها مطالب غير معقولة، وشدد على أنه بلاده تسعى بس لضمان حقوقها، وقدمت لأمريكا مقترحات سخية وبتتحلى بالمسؤولية. وقالت الخارجية الإيرانية أنه رح تحارب وقت الضرورة، ورح تستخدم سلاح الدبلوماسية وقت الحاجة، وما بهمها رضا الغير. وبظل كل هيدا الأوضاع، حذر مسؤول أممي من أزمة إنسانية بالأسابيع اللي جاية بسبب إغلاق مضيق هرمز. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار هيدا الأسبوع بخبر منح البابا لبون الرابع عشر سفير إيران لدى الفاتيكان محمد حسين مختاري أرفع وسام بالفاتيكان، وتم تضخيم هيدا الخبر وانعطى أكثر من حجمه. اقتصاديا، لفتت رويترز الى انه من المتوقع تنخفض امدادات النفط الخام السعودي للصين لمستوى قياسي منخفض بيبلغ نحو 10 ملايين برميل بحزيران. وكشف الاتحاد الاوروبي انه عم بيصير نقاش يكون جزء من الهيكل الامني للخليج، لانه بيعتبر الخليج جواره المباشر. سلمت الخارجية الكويتية سفير ايران مذكرة احتجاج اثر تسلل مجموعة من الحرس الثوري لعندها واشتبكت مع قواتها. سجلت أول إصابة بفيروس هانتا بفرنسا هيدا الأسبوع، ما أثار هلع ورجعت للأذهان جائحة كورونا، علما أنه طريقة انتقال هالفيروس أصعب من كورونا.
1: لذا لا داعي للهلع على الأرض.
0: وفرضت السلطات الفرنسية إجراءات حجر صحي على أكثر من 1700 راكب وعضو طاقم على متن السفينة يلي كانت راسية بور بوردو، من بعد ما توفى ركب بريطاني وظهرت أعراض يشتبه بأنها مرتبطة بفيروس نوروفيروس يلي هو شديد العدوى عند عشرات الأشخاص. وكانت هيدي السفينة يلي حاملة على متن ركاب بريطانية وإيرلندية وصلت لبوردو من بعد ما قطعت على كذا محطة بفرنسا، مثل ما نقل موقع ديلي ميل. وأكدت السلطات الصحية أنه في راكب بريطاني عمره 92 سنة توفى خلال هيدا الرحلة، وظهرت أعراض معوية حادة على نحو 50 شخص شملت القيء والإسهال، وهي أعراض مرتبطة عادة بالنوروفيروس.

لهون منوصل لختام حلقة ملخص الأسبوع. بدي أشكر زميلي فريدي سابا يلي رفقني عبر الإخراج الإذاعي، وأشكر كل يلي تابعونا. موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بذات الوقت. ضلوا بخير.

0: لبنان الحر.
1: طباخ وإيفنت بلانر وبينتحر لأنه ما كان على قد المسؤولية أو لأنه ما عجبت الميدة الشخص يلي عم يشتغل عنده أو حتى لأنه كانت الميدة ناقصة، كيف بتصير؟ حقك تعرف أنه هيدا هو حال فاتيل وهيدا اللي صار معه. فرانسوا فاتيل هو شخص غير أنه كان على أيام لويس الرابع عشر وانتحر لأنه المأدبة ما كانت مثل ما بده على بيرفكسيون. هو من أهم الشفية يلي يقال أعطى للميدة الفرنسية التألق الكبير. أصله يمكن من باريس أو من بلجيكا أو سويسرا، بيتخانقوا شوي بهالإطار بعض المراجع التاريخية. المهم أنه هالفاتيل عمل بانيك لما عرف أنه في نقص كبير بالمواد الأولية على ميدة عم بيعدى على شرف لويس الرابع عشر وكانت مهمة كتير وفيها كتير ناس. نقص سمك وروستو وغيرها من الأمور المهمة، فطلع على غرفته وقتل حاله بالسيف. وما في إلا وقت كتير صغير حتى طلع الشغيل اللي معه يبشره أنه البضاعة كلها وصلت وبكميات كبيرة، بس كان صار اللي صار.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

تحية طيبة. ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الجيش يدرس توسعة الحرب البرية في جنوب لبنان في ظل غياب حل إسرائيلي لمسيرات حزب الله. وفي الميدانيات اليوم سجلت سلسلة غارات إسرائيلية بين بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي، وغارة من مسيرة على بلدة جبشيت في قضاء النبطي، وبعدها سجلت غارة استهدفت دراجة نارية في جبشيت ما أدى إلى سقوط إصابات. كما نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام في قضاء مرجعيون. في المقابل تحدثت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صفارات الإنذار في منطقتي المنارة ومرجليوت بعد رصد تسلل مسيرة. قال البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي في عظة قداس الأحد في حضور وزير الإعلام بول مرقس: نصلي ليبقى الإعلام مساحة لقاء وحقيقة وخدمة للإنسان. أعلن حاكم العاصمة الروسية أن هجوما مكثفا بطائرات مسيرة على المنطقة المحيطة في موسكو أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

في الأوفر وفي الأوفر للماكس. توفير ماكس وصل عجبال لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبره، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,543,000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 2,560,000 ليرة، المازوت 2,254,000 ليرة، والغاز 1,498,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: تبول اللا إرادي ببين عند الأولاد يلي هن بعمر صار عندهم قدرة على التحكم. أبرز العوامل النفسية توتر شديد، تغيير أو ولادة خي. المهم بالموضوع هو نعرف إنه الولد ما بيعمل هالشي عن قصد، القصاص أو الإحراج بيزيد من المشكلة وما بيحله. القصص يلي لازم نعملها هو أول شي نطمن الولد وما نلومه، وفينا نكون عم نحطه على روتين ثابت بالنهار للأكل للنوم وللتواليت. الشق النفسي هون بيلعب دور كتير أساسي، خاصة إذا بيّن التبول اللا إرادي أو رجع ظهر من بعد تحسن. كتير ضروري نستشير معالج نفسي لأن الأسباب فيها تكون عميقة كتير، بحاجة الولد لمتابعة نفسية أكيد مع مرافقة للأهل توجيهات.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

استهدفت غارة إسرائيلية ثانية بلدة طيب دبة في قضاء صور. وفي القضاء نفسه استهدفت غارة إسرائيلية بلدة زبئين هذا، واستهدفت أيضا غارة إسرائيلية المنطقة الواقعة بين كفرة ودير عامس، ويحلق الطيران الإسرائيلي بشكل مكثف في الأجواء الجنوبية. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب عبر أكس: 3 أسطر كافية لاستعادة هيبة الدولة، قرار يطبق وقانون يحترم ودولة لا تساوم. رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أن الهدنة كذبة، وكأنها تمنح الضوء الأخضر للعدو لارتكاب المجازر عبر قصف القرى وقتل الأطفال والنساء والشيوخ. أعلنت دار الفتوى أن الأربعاء 27 أيار 2026 هو يوم عيد الأضحى المبارك. تحدث أعلام إسرائيلي إيراني عن تعيين محمد باقر قاليباف مبعوثا خاصا للصين. هذه كانت آخر أخبار الساعة من لبنان الحر.

دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.

0: صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. الخير هالكلمة يلي منتمناها مع كل طلة على الهواء، بكل يوم، بكل لحظة، بكل موسم. منقول دايما إن شاء الله الخير يكون رفيق كل الناس، خاصة اللي بيسمعونا، وكل اللبنانية بيستاهلوا بنفسيتهم الحلوة، بانتظارهم الدايم لحتى يوصل الخير على كل البيوت، على كل القلوب، على كل المطارح. وإن شاء الله هالباقة من الأغنيات اللي اخترناها اليوم تكون حلوة وتفرفح قلبكم.
1: إعداد ريما رحمي.

الراحة ليس أن تتحدث مع من يسمعك، ولكن الراحة أن تتحدث مع من يفهمك. أكيد اللي بيسمعوا كتار، بس اللي بيستوعبوا وبيقدروا وبيفهموا الجلسة معهم أحلى وأحلى، وخاصة نهار الأحد هيك مع جردة الحسابات نقول اللي بقلبنا، ويا ما في قصص بقلبنا بقلب هاللبناني، شو حلوة تنقال وشو حلوة اللي عم بتقولها قدامكم، بيقدرك وبيشبهك ومثلك وبي

ولا يدافع عن الساقط إلا ساقط، ولا يدافع عن الحرية إلا الأحرار، ولا يدافع عن الثورة إلا الأبطال. وكل شخص فينا يعلم عن ماذا يدافع. هالكلام لنيلسون مانديلا يلي انظلم وانسجن وظلمته الأيام، ولكن بالنهاية من أول آخر المشوار لابد ما للخير هو اللي ينطق.

بيقولوا أحلى دواء للإنسان لما بيطلع من الهموم والقصص اللي بتشغل البال، وين ما كان يمكن يروح يتمشى بالطبيعة، يمكن هيك تحكي مع ربك أنت ونهار هالأحد هيك ماشي بينك وبين حالك. المهم تكون على علاقة حلوة مع الطبيعة ومنزيد عليها نحن.

سبب من أهم أسباب الفشل بحدني إنه نحن منعتقد إنه الكل بيركز معنا ومعجب فينا وعملنا حساب، لك ثلاث ارباع العالم إذا ما قلنا 100% ما حدا بيهتم وما حدا

رائع لجبران يقول إن الحياة قصيرة لدرجة أن الإنسان يجب أن يسرق لحظات الفرح، وإذا لم تكن سارقا جيدا فسوف تنزلق منك سعادة الحياة.

المثل الغربي بيقول ما تلعن الأزمات يلي بتمرق فيها والمصاعب يلي بتخيم على حياتك، لازم تشكرهم لأنه هن يلي بيكشفوا معادن الناس من حولك. تنشوف مين رح يبقى.

طابت أوقاتكم. تعرضت بلدتا صديقين وجبال البطم في قضاء السور لغارة إسرائيلية، وسجلت غارة أيضا على بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. واليوم أدت الغارتان على طير دبة إلى إصابة مسعفين من كشافة الرسالة للإسعاف الصحي، وما زالت عمليات رفع الأنقاض مستمرة. قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في القداس الإلهي في اليوم العالمي 60 لوسائل التواصل الاجتماعي: الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوة، بل يحفظها شعب يعرف كيف يحب وكيف يلتقي وكيف يضع الخير العام فوق المصالح الضيقة. الأوطان يحفظها الضمير الحي وتحميها القلوب الصادقة وتبنيها المحبة التي تجعل الإنسان يرى في أخيه شريكا لا خصما وأخا لا عدوا. إنجيل اليوم يدعونا لنحب بعضنا بعضا كما أحبنا المسيح. هذا الكلام ليس فقط للعلاقات الفردية بل أيضا للحياة الوطنية، فبقدر ما نستطيع أن نحب ونلتقي ونتسامح ونضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، بقدر ذلك نستطيع أن نبني وطنا حقيقيا يعيش فيه الإنسان بسلام وطمأنينة وكرامة. كتب نائب وضاح الصادق عبر إكس: عندما يستهدف من تحكم بالقضاء لسنوات وظلم الناس وهدد استقلالية القضاة، المدعي العام التمييزي وزملائه بحملة منظمة، فاعلم أن القضاء بدأ يستعيد دوره ويخرج من دائرة التبعية والخوف. المعركة صعبة لكن الاتجاه صار صحيحا. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال سرية بحق 5 مسؤولين إسرائيليين، تضاف إلى أمري الاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يواف جالانت. قال المتحدث باسم القوات المسلحة: إذا تكررت الاعتداءات على إيران فإن ممتلكات الجيش الأمريكي ستواجه سيناريوهات جديدة هجومية ومباغتة وعاصفة. أخيرا في هذا الموجز، تحدث الجيش الأردني عن إحباط محاولتي تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا ضمن المنطقة العسكرية الشرقية. الموجز انتهى، ملتقانا في جولة أظهره.

0: لبنان الحر.
1: طباخ وإيفنت بلانر وبينتحر لأنه ما كان على قد المسؤولية أو لأنه ما عجبت الميدة الشخص يلي عم يشتغل عنده أو حتى لأنه كانت الميدة ناقصة، كيف بتصير؟ حقك تعرف أنه هيدا هو حال فاتيل وهيدا اللي صار معه. فرانسوا فاتيل هو شخص غير أنه كان على أيام لويس الرابع عشر وانتحر لأنه المأدبة ما كانت مثل ما بده على بيرفكسيون. هو من أهم الشفية يلي يقال أعطى للميدة الفرنسية التألق الكبير. أصله يمكن من باريس أو من بلجيكا أو سويسرا، بيتخانقوا شوي بهالإطار بعض المراجع التاريخية. المهم أنه هالفاتيل عمل بانيك لما عرف أنه في نقص كبير بالمواد الأولية على ميدة عم بيعدها على شرف لويس الرابع عشر، وكانت مهمة كتير وفيها كتير ناس. نقص سمك وروستو وغيرها من الأمور المهمة، فطلع على غرفته وقتل حاله بالسيف. وما في إلا وقت كتير صغير حتى طلع الشغيل اللي معه يبشره أنه البضاعة كلها وصلت وبكميات كبيرة، بس كان صار اللي صار.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجال.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان مليونين وخمسمية وثلاثة وأربعين ألف ليرة. 98 أوكتان مليونين وخمسمية وستين ألف ليرة. المازوت مليونين ومئتين وأربعة وخمسين ألف ليرة. والغاز مليون وأربعمية وثمانية وتسعين ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: سفيرتنا للنجوم
1: روعة الصوف
2: شعري شوبان
1: وحلوة لبنان
2: عيني يا عيني
0: شحرورة
2: لو جابوا القمر
0: قلبي
3: ولا مرة
1: واللي بيرافقونا كتار
0: كل أحد الساعة 12
2: فدني
1: مع ريما رحمي يحلى المشوار
0: منجدد تحياتنا الطيبة لكل اللي بعدهم مرافقيننا ضمن مجموعتنا يلي منختارها نحنا كل يوم أحد هالوقت لقلنا نحنا منختار الأغنيات وأنتو بتتسمعوا لقلنا وأمنيتنا وأغلى الأمنيات هي إنه معنا تقضوا أحلى الأوقات
4: قاطع مثل العدل محني مثل التواضع وبحد الفاصل بتخلص لبنان عطر الليل من علمك هالحكيات

اللي بتكون بتحبه كتير مع الوقت بتتغير، واللي بتكون بالعكس ما بيعني لك كتير مع الوقت قصص صغيرة بتصير بقلبنا إلها مطارح كبيرة.

كانت جملة بتقول عندما أعاشر لا أغدر، وعندما أخسر لا أندم، ولكن عندما أبتعد لن أعود أبدا. حلو القرار بهالدنيا، وأكتر إنسان بعيش بسلام هو اللي بياخد قرار وبيمشي فيه. خلص نقطع السطر.

كلام جميل لمحمود درويش. ليت بعض الناس يشربون كلماتهم ليدركوا مرارة الطعم. حلو كتير عجد. أوقات قد ما في كلام بيأذي بس نقول يا ريت صاحب هالكلام بيشرب هالحكايات ليشوف إذا طيبين ولا طعمهم مش حلو. طعمهم

كلام كتير حلو بيقول معظم السيئين ما بيحسوا انه هني كتير ناس سلبيين. البخيل بيشوف انه هو مقتصد. الانسان الواح بيشوف انه هو انسان كتير صريح. الانسان اللي بيثرثر وبيحكي على غيره بيشوف انه هو بينصح غيره. والانسان المغرور ما بيشوف حاله مغرور، يمكن بيعتبر حاله واثق من نفسه بشكل كبير. كل انسان بيشوف الامور من النظرة والعين يلي هو بيعتبرها هي الصح، ومرات بتكون

منن غلطة منن درس منن منتعلم ومنندم منن فرحة للعمر العلاقات من أهم الأمور يلي بتمرق على العمر وهني من خلالهم ومن خلال الناس منتعلم كيف بدنا نتصرف مع الناس بهالعمر وكل حدا على قده وما حدا مثل حدا وما حدا مطرح حدا.

هالجملة شو حلوة. قال ما تسأل على إنسان ما عم بيسأل عنك، لشو بتسأل عنه؟ اوعى تعاتبه، عاتب حالك لأنك عم تفكر فيه وما بيستاهل.

علمتني الحياة ألا أظهر ضعفي ولا أتحدث عن ألمي، وأن أتجاوز حزني، وأن أخرج للناس وأنا دائم الإبداع.

بدنا نشكر كل اللي رافقونا اليوم ببرنامج على البال، على أمل دايما إنه هالمجموعة من الأغاني اللي منختارهم أمنيتنا وحدة إنه تكونوا تسليتوا مطرح ما أنتوا رايحين تسمعتوا لهالأغاني وقلتوا يا الله شو حلوين. ما بدنا أكتر، نتلقى الأحد اللي جاي. الله معكم.

الثانية إلى ربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. الوضع الميداني على تصعيده قبل ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ. إسرائيل تدرس توسعة العملية البرية، لن نوقف الهجمات حتى وإن احتللنا جنوب لبنان بأكمله. عون اتصل بأمير الكويت ودعم لاستعادة سيادة لبنان. الراعي الأوطان لا يحفظها السلاح. اجتماع أمني لنتنياهو مساء بشأن إيران، وكاليباف مبعوث بلاده للصين.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبال لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان، ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونا حتشيتي وجمانة صغيب مراد. منتصف هذه الليلة من المفترض أن يدخل موعد التمديد لوقف النار لمدة 45 يوما حيز التنفيذ عمليا، بعدما تم الإعلان عنه في ختام الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. ولكن إمكان تحقيق اختراق ما على الصعيد الميداني تشوبه شكوك على وقع استمرار الاستهدافات والغارات الإسرائيلية، واعتبار تل أبيب أن إعلان تمديد الهدنة لا يحول إطلاقا دون استمرار عملياتها ضد كل تحرك لحزب الله الذي يواصل تصعيد حملته على السلطة اللبنانية.
1: إذن سجلت سلسلة غارات إسرائيلية بين بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي وجنوبا، أغار الطيران المسير على سيارة فزرارية قضاء صيدا ما أدى إلى سقوط القتيل، وسجلت غارة من مسيرة على بلدة جبشيد في قضاء النبطية، ثم غارة استهدفت دراجة نارية في جبشيد ما أدى إلى سقوط إصابات، وغارة على برغس في قضاء حاصبية، ولاحقا استهدفت غارتان بلدة طاردبة في قضاء سور، وفي القضاء نفسه استهدفت غارات بلدة سبئين والمنطقة الواقعة بين كفرة ودرع عامص وبلدتي صدئين وجبال البطم، وسجلت غارة على برعشيت وكفرة وعلى حداثة لجهة بلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل، وأدت الغارتان عن الطاردبة إلى إصابة مسعفين من كشافة الرسالة للإسعاف الصحي، ولا تزال عملية رفع الأنقاض مستمرة.
0: وصباحا شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة زوتر الشرقية، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام في قضاء مرجعيون.
1: في المقابل تحدثت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صافرة الأنذار في منطقتي المنارة ومرجليوت بعد رصد تسلل مسيرة، وفي منطقة مس عف عام في الجليل الأعلى.
0: كما أعلن الجيش الإسرائيلي رصد هدف جوي مشبوه سقط قرب قواته في جنوب لبنان من دون وقوع إصابات، لافتا إلى أن حزب الله أطلق صواريخ ومسيرات مفخخة ليلا.
1: وسط هذه الأجواء نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني لن نتمكن من وقف هجمات المسيرات والصواريخ حتى وإن احتللنا جنوب لبنان بكامله. أضاف المصدر يجب تحقيق اختراق سياسي مع حفظ هيبة الردع لتغيير الواقع جنوب لبنان.
0: من ناحيتها ذكرت صحيفة يدعو أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي يدرس توسعة الحرب البرية جنوب لبنان في ظل غياب حل إسرائيلي لمسيرات حزب الله.
1: واليوم أفادت صحيفة هارتس إسرائيلية بأن تفاهمت مع لبنان تتحدث عن إنشاء آلية لتنسيق عسكري بإشراف أمريكي، ومن المقرر مناقشة الآلية مطلع حزيران المقبل.
0: أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قبل ظهر اليوم اتصالا هاتفيا بأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وعرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان والكويت والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وخلال الاتصال أعرب الرئيس عون عن تضامن شعب لبنان مع الشعب الكويتي الشقيق في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، شاكرا الكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم الذي قدمته ولا تزال تقدمه للبنان وشعبه، متمنيا لها دوام الاستقرار والأمان. وشكر أمير الكويت الرئيس عون على عاطفته، مؤكدا وقوف الكويت دوما إلى جانب لبنان وشعبه لسيما في المرحلة الدقيقة الراهنة، ودعمها للخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه واستعادة سيادته على كامل أراضيه.
1: الراعي لا للحرب نعم للسلام، والأوطان لا يحفظها السلاح. التفاصيل مع عبد متى.
2: أكد البطريرك الماروني الكاردينال مارشال بطرس الراعي أن لبنان لا يبنى بالفساد ولا بالكراهية والأنانية، بل بالمحبة والشفافية والأخلاقية والصدق. وإذا أشار في قداس اليوم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي إلى أننا نعيش في ظروف صعبة وفي ظل اعتداءات وانتهاكات متواصلة وواقع يزداد غموضا، أكد أننا أبناء السلام لا الحرب، مشددا على أن الأوطان لا تعيش بالخوف والانقسام بل باللقاء والمحبة.
3: الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوة، بل يحفظها شعب يعرف كيف يحب، كيف يلتقي، كيف يضع الخير العام فوق كل المصالح الضيقة. الأوطان يحفظها الضمير الحي، وتحميها القلوب الصادقة، وتبنيها المحبة التي تجعل الإنسان يرى في أخيه شريكا لا خصما، وأخا لا عدوا. فبقدر ما نستطيع أن نحب ونلتقي ونتسامح ونضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، بقدر ذلك نستطيع أن نبني وطنا حقيقيا يعيش فيه الإنسان بسلام وطمأنينة وكرامة.
2: وزير الإعلام المحامي بول مرقس شدد بعد لقائه والإعلاميين البطريرك الراي على ضرورة إقرار مشروع قانون الإعلام في المجلس النيابي، لأنه يحمل أحكاما صارمة في مكافحة خطاب الكراهية وينظم المواقع الإلكترونية.
4: آمل ألا يخضع لأي حسابات أخرى غير تشريعية، ونحن بكل الأحوال نحترم الإدارات التشريعية ومبدأ الفصل بين السلطات، لكن سنبقي على جهدنا ومواكبتنا حتى ندفع بهذا المشروع قدما حتى الإقرار.
2: من بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
0: قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي في خلال عظة الأحد: نصلي لكي ينير الله بصيرة أبناء هذا الوطن والمسؤولين فيه ليعملوا جميعهم من أجل إنقاذه من الموت المحدق به. لبناننا كالأعمى يتخبط في التناقضات والنزاعات والحروب متلمسا طريق القيامة والخلاص. 17 أيار 1983، اتفاق السلام الذي لم يكتمل.
1: شكل اتفاق 17 من أيار عام 1983 واحدة من أكثر المحطات جدلا في تاريخ لبنان الحديث، فقد وقع الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982، وفي ظل الحرب الأهلية وحصار بيروت وبرعاية أمريكية مباشرة. سعت إسرائيل من خلال الاتفاق إلى تثبيت أمن حدودها الشمالية وإنهاء حالة الحرب مع لبنان بعدما نجحت في إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، وانطلقت المفاوضات أواخر العام 1982 وصولا إلى توقيع الاتفاق في 17 أيار 1983. وتضمن الاتفاق بنودا أبرزها الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وإنشاء ترتيبات أمنية مشتركة وتشكيل لجان لبنانية إسرائيلية بإشراف أمريكي، إضافة إلى فتح قنوات اتصال والتفاوض حول اتفاقيات بين البلدين. وفي حزيران من العام نفسه أقر مجلس النواب الاتفاق بأكثرية كبيرة، لكنه قوبل برفض شعبي واسع خصوصا من القوى الوطنية والإسلامية المدعومة من سوريا التي اعتبرت أن الاتفاق يمهد لوصاية إسرائيلية على لبنان. وكانت حركة أمل من أبرز المعترضين، إذ وصف رئيسها نبيه بري الاتفاق بأنه ولد ميتا، فيما أعلن الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد رفضه الكامل له، لتبدأ بعدها مرحلة من التصعيد السياسي والعسكري داخل لبنان. فاندلعت حرب الجبل في العام 1983، ثم انتفاضة السادس من شباط 1984 بالتزامن مع تصاعد العمليات ضد القوات الإسرائيلية والأجنبية في لبنان. وأمام الانقسام الداخلي والضغط الشعبي والسياسي، أعلن الرئيس أمين الجميل إلغاء اتفاق 17 أيار رسميا في الخامس من أدار لعام 1984، ليسقط الاتفاق بعد أقل من عام على توقيعه، ويسجل كواحد من أكثر الاتفاقات إثارة للانقسام في تاريخ لبنان. وهكذا سقط اتفاق 17 من أيار تحت وطأة الانقسام الداخلي والرفض الإقليمي، ليبقى حتى اليوم رمزا لمرحلة شديدة الحساسية في تاريخ لبنان السياسي والأمني.
0: كتب تعاضد تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب عبر أكس: 3 أسطر كافية لاستعادة هيبة الدولة، قرار يطبق وقانون يحترم ودولة لا تساوم.
1: عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس رأى أن الهدنة كذبة، وكأنها تمنح الضوء الأخضر للعدو لارتكاب المجازر عبر قصف القرى وقتل الأطفال والنساء والشيوخ.
0: بدوره رأى رئيس تكتل نواب على بك الهرمل النائب حسين الحش حسن أن المفاوضات المباشرة التي قامت بها السلطة في لبنان مع العدو الإسرائيلي أدخلتها في مأزق وأوصلتها إلى مسار مسدود الأفق لن يؤدي بها إلا إلى تنازلات متتالية من دون أي نتيجة.
1: كتب أناب وضح الصادق اليوم عبر أكس: عندما يستهدف من تحكم بالقضاء لسنوات وظلم الناس وهدد استقلالية القضاة
0: المدعي العام التمييزي وزملائه بحملة منظمة، فاعلم أن القضاء بدأ يستعيد دوره ويخرج من دائرة التبعية والخوف. المعركة صعبة لكن الاتجاه صار صحيحا.
1: أعلنت دار الفتوى أن الأربعاء 27 أيار 2026 هو يوم عيد الأضحى المبارك.
0: أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا في ظل احتمال استئناف الحرب مع إيران.
1: ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال سرية بحق 5 مسؤولين إسرائيليين، تضاف إلى أمري الاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.
0: تحدث إعلام رسمي إيراني عن تعيين محمد باقر كاليباف مبعوثا خاصا للصين.
1: قال المتحدث باسم القوات المسلحة: إذا تكررت الاعتداءات على إيران فإن ممتلكات الجيش الأمريكي ستواجه سيناريوهات جديدة هجومية ومباغتة وعاصفة.
0: واليوم نقلت وكالة فارس عن مصادر أن شروط الولايات المتحدة شملت عدم دفع تعويضات لإيران، كما اشترطت تسليمها 400 كيلوغراما من اليورانيوم الإيراني المخصب.
1: في المواقف اعتبر مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تؤججها تل أبيب تمثل فخا استراتيجيا لواشنطن.
0: أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي أن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج محيط محطة براكة للطاقة النووية، موضحا أنه ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة، وأكد عدم وقوع إصابات وعدم تأثر مستويات السلامة الإشعاعية.
1: تحدث الجيش الأردني عن إحباط محاولتي تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا ضمن المنطقة العسكرية الشرقية.
0: إلى روسيا، حيث أعلن حاكم العاصمة أن هجوما مكثفا بطائرات مسيرة على المنطقة المحيطة في موسكو أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل.
1: إلى الأحوال الجوية.
5: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة نسبيا مصحوبة برياح ناشطة محملة بطبقات من الغبار تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، ومن ثم تنخفض درجات الحرارة اعتبارا من صباح غد مع عودة الرطوبة إلى الارتفاع. غدا طقس غائم بالإجمال بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملحوظ في الحرارة وارتفاع في الرطوبة واحتمال تساقط أمطار في مناطق البقاع الشرقي واحتمال حدوث برق ورعد صباحا. أما الثلاثاء فيكون هناك انخفاض إضافي ومحدود في الحرارة مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات. ونختم النشرة بهذا النداء الإنساني: مستشفى جبل لبنان بحاجة إلى أو بوزيتيف، للتواصل على الرقم 03-37-3009. نعيد عليكم قراءة العناوين. الوضع الميداني على تصعيده قبل ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ. إسرائيل تدرس توسعة العملية البرية، لن نوقف الهجمات حتى وإن احتللنا جنوب لبنان بأكمله. عون اتصل بأمير الكويت ودعم لاستعادة سيادة لبنان. الراعي الأوطان لا يحفظها السلاح. اجتماع أمني لنتنياهو مساء بشأن إيران وكاليباف مبعوث بلاده للصين. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مارون بشعلاني.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: تبول اللا إرادي ببين عند الأولاد يلي هن بعمر صار عندهم قدرة على التحكم. أبرز العوامل النفسية توتر شديد، تغيير أو ولادة خي. المهم بالموضوع هو نعرف إنه الولد ما بيعمل هالشي عن قصد، القصاص أو الإحراج بيزيد من المشكلة وما بيحله. القصص يلي لازم نعملها هو أول شي نطمن الولد وما نلومه، وفينا نكون عم نحطه على روتين ثابت بالنهار للأكل للنوم وللتواليت. الشق النفسي هون بيلعب دور كتير أساسي، خاصة إذا بيّن التبول اللا إرادي أو رجع ظهر من بعد تحسن. كتير ضروري نستشير معالج نفسي، لأن الأسباب فيها تكون عميقة كتير وبحاجة الولد لمتابعة نفسية، أكيد مع مرافقة للأهل توجيهات.

0: مجالات حقك تعرف على لبنان الحر.
1: طباخ وإيفنت بلانر وبينتحر لأنه ما كان على قد المسؤولية أو لأنه ما عجبت الميدة الشخص يلي عم يشتغل عنده أو حتى لأنه كانت الميدة ناقصة. كيف بتصير؟ حقك تعرف إنه هيدا هو حال فاتيل وهيدا اللي صار معه. فرانسوا فاتيل هو شخص غير إنه كان على أيام لويس الرابع عشر وانتحر لأنه المأدبة ما كانت مثل ما بده على بيرفكسيون. هو من أهم الشفية يلي يقال أعطى للميدة الفرنسية التألق الكبير. أصله يمكن من باريس أو من بلجيكا أو سويسرا، بيتخانقوا شوي بهالإطار بعض المراجع التاريخية. المهم أنه هالفاتيل عمل بانيك لما عرف أنه في نقص كبير بالمواد الأولية على ميدة عم بيعدها على شرف لويس الرابع عشر، وكانت مهمة كتير وفيها كتير ناس. ناقصة سمك وروستو وغيرها من الأمور المهمة، فطلع على غرفته وقتل حاله بالسيف. وما في إلا وقت كتير صغير حتى طلع الشغيل اللي معه يبشره أنه البضاعة كلها وصلت وبكميات كبيرة، بس كان صار اللي صار.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

أنذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان لبنان الموجودين في أرز صيدا المرواني البابلي البيساري، وقال عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. شن الطيران الإسرائيلي غارة على أطراف يحمر الشقيف وغارة على بلدة زوطر الشرقية، في وقت قصفت المدفعية أطراف النبطي الفوقة كفر تبنيت مزرعة الحمرة وأطراف أرنون، ويسجل تحريق مكثف للطيران المسير في أجواء بلدات منطقة النبطي بشكل مكثف. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التعامل مع مسيرات الألياف التي يستخدمها حزب الله بحاجة إلى الصبر. أضاف نعمل على خطط للقضاء على تهديد المسيرات التي تعمل بالألياف البصرية، وأصدرت توجيهات بإيجاد حل لمشكلة المسيرات وأي تهديد مستقبلي. أعلن مرفأ بيروت أنه سيقوم باختبار تقني لصافرات الإنذار في 5 عصراً. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو سيتحدث اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضوء التطورات والتوتر في المنطقة. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمنيين إقليميين أن قاعدة إسرائيلية ثانية لم يكشف عنها في صحراء العراق الغربية، وأن إحدى القاعدتين كانت تستخدمها إسرائيل للدعم الجوي والتزود بالوقود والعلاج. وقبل الختام، نداء إنساني لمستشفى جبل لبنان أو بوزيتيف وللتبرع الاتصال على الرقم 03-37-30-09. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى الملتقى بألف خير.

0: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
1: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات دبين، باريش، يحمر، شقيف، أرزي، معروب، زوطر، دبعال، صدقين والمنطقة الواقعة قرب حاجز الجيش في كفرة. وحلق الطيران الإسرائيلي المسير في أجواء بلدات بن عفول، عنقون، كفر حتى، طناريت، عزي، وعرب الجل، وفوق ساحل المتن الشمالي والجنوبي. وبعد الظهر أنذر الجيش الإسرائيلي سكان بلدات جنوبية بالإخلاء، وهي أرزي، المروانية، البابلية والبيسرية. إسرائيليا أصيب 4 جنود بينهم 2 بشروح خطرة بانفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان. أعلن حزب الله استهداف آلية عسكرية في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية وتجمع إسرائيلي داخل خيمة في البياضة أيضا. أورد الإعلام الإيراني أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على الاقتراحات الإيرانية وخصوصا على صعيد الملف النووي. أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الإمارات أبلغتها بأن مستويات الإشعاع في محطة براكة للطاقة النووية لا تزال ضمن المعدل الطبيعي بعد هجوم بطائرة مسيرة تسبب بحريق. أودت غارات إسرائيلية بحياة 4 فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة اليوم. أخيرا أعلنت منظمة الصحة حال طوارئ صحية عامة إثر تفشي سلالة من فيروس إيبولا تسبب بوفاة أكثر من 80 شخصا في الكونغو الديمقراطية، وحذرت السلطات من عدم وجود لقاح لهذه السلالة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالج النفسي العيادية إيما كرم.
1: تبول اللا إرادي ببين عند الأولاد يلي هن بعمر صار عندهم قدرة على التحكم. أبرز العوامل النفسية توتر شديد، تغيير أو ولادة خي. المهم بالموضوع هو نعرف إنه الولد ما بيعمل هالشي عن قصد، القصاص أو الإحراج بيزيد من المشكلة وما بيحله. القصص يلي لازم نعملها هو أول شي نطمن الولد وما نلومه، وفينا نكون عم نحطه على روتين ثابت بالنهار للأكل للنوم وللتواليت. الشق النفسي هون بيلعب دور كتير أساسي، خاصة إذا بيّن التبول اللا إرادي أو رجع ظهر من بعد تحسن. كتير ضروري نستشير معالج نفسي لأن الأسباب فيها تكون عميقة كتير، بحاجة الولد لمتابعة نفسية أكيد مع مرافقة للأهل وتوجيهات.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: تذكير بأسعار المحروقات، بنزين 95 أوكتان 2,543,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,560,000 ليرة، مزوت 2,254,000، والغاز 1,498,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

ريميكس. ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي

هيلو لبنان، من قلب التراند ومن قلب لبنان، أهلا فيكن بريميكس. جاهزين نعمل ريميكس لكل شي عم بيصير؟ بأول حلقة من ريميكس معكن من وراء الميكروفون ريم حربشويح، وعلى الإخراج الإذاعي فريدي سابا. هاي فريدي. رح نترافق سوا بهالأربعين دقيقة ببرنامج رح يخلط كل شي منحبه وكل شي عم بيصير من حولنا. سوشيال ميديا، أخبار الناس، قصص حقيقية، ترندات، أراء جريئة، وضيوف رح يضيفوا نكهة مختلفة بكل حلقة. هون ما في مواضيع محفوظة، في كل شي ممكن ينحكى. ريميكس مش بس برنامج، هو مساحة نكون فيها على طبيعتنا، نضحك، نختلف، نتفاعل ونعيش الجو سوا. جاهزين؟ يلا ارفعوا الصوت، ثبتوا الموجة على 102.5 FM ويلا نبلش جولتنا.

0: ريميكس. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ أول ميكس لليوم جو البلد العام. شو صار كل هالأسبوع؟ شو أهم الأخبار يلي لازم نعرفه؟ ومعنا مباشرة زميلتنا من قسم الأخبار رانيا غاوي غصيبة لنشوف الصورة الكاملة. هاي رانيا.
1: هاي ريم.
0: يعني بدل ما نتصل بحدا هيك على التليفون قلنا لك انزلي.
1: ما هيك دغلي مباشرة.
0: رانيا نحن بهالبرنامج ما بنحكي سياسة، ما بدنا نعرف أخبار سياسية، بس بدنا نعرف الأخبار اللي كانت ترندي هالأسبوع، أحاديث الناس، شو القصص يلي هيك كان أحاديث السالونات خلينا نقول. خبرينا شو في عندك.
1: هلا أكثر من أحاديث السالونات، يعني حديث الطلاب كان بأوجه مثل ما بيقولوا هالجمعة، لأنه كان في أكيد قصة البروفي اللبناني، بس كمان كان في قصة البروفي والترمينال والبرومير
0: باك فرنسي.
1: هيدي درجة الدنيا أكيد، وصاروا كتار بيعرفوا أنه في ثلاث أقسام مدارس بلبنان، وقسم كتير كبير من المدارس منا أومولوجي. شو يعني منا أومولوجي؟ يعني منا مدمجة إذا بديك، وبالتالي

0: ما بتصير يعني
1: هذا أول مرة صحيح. هذا شيء تاريخي صح. صار خلال هالأسبوع قرار تاريخي. طبعا عم نحكي عن المدارس الأومولوجية اللي بتتبع دمج مع فرنسا الـ FE وهن بيعملوا أو باك فرنسي أو دوبل باك يعني لبناني وفرنسي.
0: والقسم الكبير صار إنه ما بيعمل باك لبناني
1: مزبوط بيتكلوا إنه بعمل باك فرنسي وخلص. طب هيدا الموضوع شو يعني شو المشكلة فيه؟
0: المشكلة فيه إذا بدنا نحكي ناحية تربوية إنه ما بيقدموا بالتالي ما بيحسوا حالهم إنه هن فاتوا بالتحدي إذا بديك. الإجابة أكيد إنه في كتير طلاب تركوا بيوتهم، في كتير طلاب كانوا حد النزاعات إلى ما هنالك. هيدول حرام يعني إنه هيدا مثل كأنه هيك بارقة أمل مثل ما بيقولوا لأنهم
1: وهنا عم يعتصموا أو يتظاهروا تشو يطالبوا
0: حتى يصيروا كلهم مثل الطلاب الأمولوجي
1: يعني بيقدموا باك لبناني
0: لا حتى كمان ينعفوا من التقديم الفرنسي مثل زملائهم الأمولوجي.
1: لكن حديث الموسم كان هالأسبوع تلاميذ لبنان باك فرنسي وباك لبناني وتقديم وإن شاء الله كلهم بالنجاح.
0: حديث هلا هون فينا نحكي بين هلالين إنه قصة البيزيوتاج يلي بتصير بالترمينالات إنه فالين من المدرسة مثل كل سنة في كتير قصص صارت وعلى السوشيال ميديا داولوها كتار انه في مدارس كسروا بقلبها عن جد الطلاب حرام يعني. البعض بيقول انه هيدا عائد لانه الاهالي بيضلوا يسبوا المدرسة قدام تلاميذ انه بيضلوا ياخدوا اقساط الى ما هنالك
1: في الاخر بدهم يفشوا حلو انه هيدا باللاوعي تبعهم انه هالمدرسة بدنا ايه وطبعا 15 سنة درس وفحوصات وستريس انه يفشوا حلو قبل ما يفلوا بس طبعا نحن مع القصص هيك تكون نعمة ومهضومة مش غلط يعملوا قصص للتلاميذ لانه هيدا بيبقى هيك ميموري لانه لبعدين بس ضمن الاصول والاحترام. لكن تاني خبر عندك
0: تاني خبر شوي له علاقة بالسياسة ما رح نفوت كتير فيه بالتفاصيل بس ما فينا ما نحكي عن الخبر اللي ضج عن قصة الوزير وزير الأشغال فايز رسامني يلي شركته فاتت بمناقصة السيارات على البور أو إذا بدك مناقصة شراء السيارات والآليات لصالح المرفأ وقت اللي لقوا حالهم لوحدهم انسحبوا. إنما هيدي كمان أخذت كتير إنه تضارب مصالح وإنه كيف وزير بيقدر يفوت بالمناقصة إلى ما هنالك يعني هيدي من دون ما نفوت بالأخذ والرد تبعها بس كمان هيدي ضجة
1: كانت ضجة وترندي هالأسبوع. كان بعد عندك خبرين طبيين
0: ايه هالمرة رح نتناول اول خبر يلي هو اهل الطفلة صوفيا يلي بيقولوا انه خطأ طبي عملوا تظاهرة وكمان هيدي ضجة الدنيا انه بين الطبيب وبين الاهل من دون ما نحن كإذاعة نفوت بهيدي التفاصيل. وفي برنامج تلفزيوني كمان حكي كتير عنه على السوشيال ميديا يلي تناول قضية بيع البويضات أو وهب البويضات كمان من المرأة لا أي كوبلة تاني وطالوا أحد الأطباء يلي كتير معروفين بالبلد من دون أي طائل إذا بديك وهو اعتبر أنه ما عطوا فرصة حتى يدافع عن حاله ومش معقولة هيك بهيدي الطريقة. وهون فتنا بقصة الإعلام يلي بطل عنده حدود والإعلام يلي ما بيعرف كيف يتناول القضايا ولو كانت قضايا مهمة
1: على حساب السكوب
0: يصوبها بطريقة غلط كتير.
1: Thank you رانيا يعطيك ألف عافية يعني حلو هيك نشوف أخبار مش سياسية ولكن ضجة
0: أكيد
1: وحديث الناس وحديث الأخبار
0: وأنا بقولك مبروك كتير
1: Thank you
0: حلو كتير
1: شرفتينا هيك بداية معك
0: Thank you
1: Thank you رانيا
0: باي.

0: بعد الأخبار أكيد بدنا نبرم الصفحة ونشوف شو يلي مولع الأونلاين، شو الترندات، مين عامل باز، وشو القصص يلي اللبنانيين ما وقفوا يحكوا عنه. طبعا فيديو أنا التيتا بعده مكسر الأرض على السوشيال ميديا. هالتيتا يلي بينت بفيديو عفوي لجندر ريفيل بنتها بطريقة جدا عفوية، عم بتقول أنا التيتا، ما ضل في حدا منبهر بجمالها وصغرها وترتيبها، وضجت السوشيال ميديا بناس عم بتصور فيديو هي ومستعملة لقطة أنا التيتا.
1: أنا التيتا قلبيا بقول بوي، بس يعني شو بده يقول أحساس أحساس التاني بنت.
2: أنت التيتا؟ التيتا طبعكم كيف وأنا التيتا طبعي كيف، ما بعرف.

الترند الثانية والغنية يلي الكل عم يرددها هي يا وردي بالبستان بصوت الطفلة إميليا جابر بـ The Voice Kids. خصوص الحركات والرقصة يلي أدتها هالصغيرة كلهم عم بقلدوها. هالطفلة اليوم حبيت تركز عليها مش بس لأنه الغنية طلعت ترند والرقصة الكل عم يرقصها، إنما لأنه هالصغيرة ذكرتنا إنه فعلا بعد في ولاد أطفال بعصرنا. خصوص اليوم وبسبب السوشيال ميديا عم نشعر إنه الولاد صاروا بس عم بيقلدوا الكبار، إن كان بلبسهم بحركاتهم ببوزات عم بيعملوها، إنما إميليا ردتنا إلى عالم الطفولة.

0: Remix, let's mix with Dream.
1: وبنروح هلأ لفقرة مين في أونلاين؟ مين مكسر الدنيا هالأسبوع؟ أي فيديوهات عاملين ضجة؟ مين الترند على تيك توك إنستغرام؟ وأي إنفلونسر قلب السوشيال ميديا فوقاني تحتاني؟ خلينا نعمل سكرول سوا ونشوف اللبنانيين والعالم كلهم عن مين عم يحكوا وعن أي فيديوز. طبعاً طلع معنا رامي عبدالله وفيديوهاته يلي بتبلش جايز مراحب. هاي رامي.
2: هاي جايز مراحب.
1: مراحب رامي، كيفك؟
2: الحمد لله سماك، كيفك؟
1: يعني مش معقول ما فيني وقت على تيك توك تطلع قدامي ما اضحك.
2: حبيبة القلب، الحمد لله الحمد لله.
1: هذا المهم الحلوة.
2: ميرسي
1: بالبداية هيك يعني قبل ما بلش نحكي عن your videos والهيك الفايبز الحلوة اللي بتنقلنا إياها، عرفنا شوي عن حالك، يعني regardless هول الفيديوز والجايز مراحب والسؤال والهضامة، أنت مين؟
2: حبيبة القلب، أنا رامي عبد الله ابن الشوف. أنا بعمل stand up comedy بس هيك هواية، يعني مش دراسة. ومن مؤسسين جمعية الكشافة المريمي كمان، وهوايات زيادة يعني غير التخييم وهيك والأشياء الكشفية، بكتب أغاني وهالأخبار يعني ومسرحيات كده، أعمل مسرحيات.
1: يعني ميزان كتير مرتب، يضحك وفان وروحانيات وصلوات وكشافة
2: عم ضحك على كل شيء يعني.
1: هيدا الريمكس مثل اسم البرنامج، هيدا الميكس. رامي كيف هيك بلشت تعمل فيديوز أونلاين وعلى تيك توك وهيك بلشوا ياخدوا ضجة؟
2: شوفي انا عادة اول ما نزلت تيك توك بقى عندي شي سنتين تقريبا وشوي مش منزل ولا فيديو ابدا. بس انه كنا نطلع ونعمل ستاند اب وهيك، بس صراحة يعني رح لقيها دغري مثل ما هي، بتلاقي ان احنا عم نعمل مسرحيات مرتبة وهيك، الناس ما بتعرفك، بيطلع واحد عم ينهبل على تيك توك وهذا اللي بقول انا سمكة وهل بيقعد تحت الدوش وهيك، تلاقي كل العالم بتعرفهم.
1: صح،
2: صار كتير عالم يحكون يقولون يا عمي ما بحب ما انزل، انه بس انا فوت هيك بحضر انا فيديوز وما بشوف، رجعت لقيت يا عمي مش غلط جرب. فشوي شوي صرت لاقي انه في قبول، في كتير ناس عم بتحب، وفي ناس يقولون انه عم بتشلنا، بتعرفي مرقنا بالازمات كتير يعني بلبنان وهيك بين ال شو اسمه الهزات وهالاخبار،
1: فصار بتشيل الهم عن القلب.
2: ايه تقلي عم هيك عم تريحنا يعني بهالوضع، عم تنسينا انه معصبين وتعبانين، فمن هيك صرت عم كفي يعني.
1: اي اكتر فيديو بالبداية هيك اخد ضجة ومنه ستتحس انه جاب كتير فيوورز ومنه انطلقت؟
2: لكن التيك توك كتير غريب صراحة، انا ما بفهم له يعني، في كذا حدا عادي يشرح لي كيف لازم تنزلي لحتى يطلع فايرل وهيك، بس انه انا ما كتير عم بلحق هودي الاخبار، لانه ايام مثلا بتنزلي فيديو شي 10 ثواني مثلا بيكون انه بس هيك لتكوني عم تحركي البيج بتلاقيه ضرب وخرب الدنيا وهيك، ايام تشتغلي على فيديو بلاوي بتلاقيه انه عادي عشوائي يعني صراحة.
1: انت بيطلع معك عفوية او عندك هيك استراتيجي يعني اونلاين استراتيجي وبتنزل فيديو
2: عفوية بس يعني. هيك بس تجي الفكرة على راسي دغري يعني بشيلها بسجلها، اذا حسيت الفيديو حلو بنزله، اذا ما اكيد شوف الوقت يعني، في ناس بتلحق يكون لا هلا في ناس ميتة انت عم بتنكت وفي بتعرف هول الاخبار، مع انه ولا مرة بكون قاصد شيء منه لانه ما بتابع اصلا لا اخبار ولا شيء، بس هيك عشوائية يعني، بيقطع شيء مشهد قدامي انا وعم سوق مثلا او شيء هيك دغري بعمل فيديو عنه.
1: يلا خبرنا شيء مهضوم هيك صاير معك، يمكن مثلا ناس شفتك قالت لك شيء او صاير معك شيء هيك بيضحكنا.
2: هلا احلى شيء انه العالم صارت تعرفني بالجايز مراحب، يعني صرت بكون مثلا عم اقدس انا نهار الاحد انا وظاهر الكنيسه هيك، بس اسمع جايز مراحب يعني حدا بعيط لي، ما بعيطوا لي باسمي بقى رامي او شيء، جايز مراحب يعني حدا بيعرفني حدا
1: خلص هيدا السينياتور.
2: هلا الشيء اللي بيضحك بصير معي انه بس يشوفوني انه ناس بتعرف انه صرت معروف شوي وهيك، مره هيك لقيت ببنت وشاب سمعت عم تقول له ايه هذا تبع تيك توك هذا المشهور وهيك، شو رايك هديك بقى تصور معك؟ قلت له اوكي انه هيك صورت معه وصار واقفين، طلعت شو بدي اقول له، انتوا ليكوا اذا مفكرين المايسترو بدي اشيل $1000 اعطيكم اياها، انا عم بشحت انا عايز مصاري انتوا ما تودعتوني.
1: مش عم بوزع،
2: ما فيش كل حدا مشهور يعني معه مصاري او حدا
1: انا مشهور على تيك توك بس.
2: ايه صح، ومش عم بقبض عليهم على تيك توك، ما بطلع لايفات يعني، بس نزل اسلي العيله
1: مع انه لازم تبلش، ما هن كلهم ببلشوا هيك بعدين بصيروا يعملوا دعايات ويقبضوا ويمشي حالهم.
2: ما بعرف لازم اقولك تصير اقول انا سمكه
1: هيك، هاي فكرتي ايه بدها ياخذ عليها فرصات.
2: ايه اكيد.
1: رامي شو بتكون ردة فعل الناس بس تعرف انه انت خيو لابونا راي عبدالله من وجهه تحية كتير كبيرة، وهالشي
2: برني قلبه
1: هالشي بيعمل لك انت ضغط نفسي او اجتماعي انه عيب انت خايف لابونا كيف هيك بتنكد؟
2: لكي فيها الاثنين، فيها الاثنين يعني. اول شيء بيروي الله يوجه له الخير، هذا عظام الرقبة يعني، هذا السند الروحي والمعنوي وافتخار يعني للعائلة كلها. كثير بفتخر اكيد انه خيو لابونا روي، لانه مش حيلا ابونا ومش يعني خلص تابع المسيح وبس، اخر همه كل شيء بالعالم كل شيء الارضيه. وبذات الوقت صعبه لانه ببطل فيك تغلطي بشيء يعني، كل فيديو بدي نزله ايام بمحي فيديوهات كثير بيكونوا مهضومين وبضحكوا مثلا كرمال كلمه معينه، بعرف انه انتقادات العالم راح تكون انه خيو لابونا روي مثلا لك شو عمل، مع انه يكون عفويه يعني. ولا مره بكون فيديو انا منزله قصد فيه فئة معينة أو قصد فيه سياسة أو قصد شيء، إنه بيكون شيء كوميدي، ولا بحياتي منزل شيء ضد حدا، بس إنه لأنه خيو لأبونا روي طبعا يعملوا لي مشاكل برجع بشيله.
1: صار فيه الإيمج مثل الخورية مثلا، بدها تكون كتير هيك مظبطة كلمات أو لأنه مرتبة لأبونا
2: مع إنه أيام بنضغط. صح أنا بالشغل أيام بنضغط وهيك، بس عصب مثلا أيام أو إذا سبيت أو شيء، حلو خيو لأبوي يا أخي شو قصد لأبونا هلا حرقت زلافة بدي سبت
1: هو عنده دعوة أنا لا
2: ايه انه خي ابونا خي انا مش ابونا
1: انت حط صورته قدامك بالشغل هيك طب تفلت شيء. خبرنا الفيديو يلي عملته اللي جبت فيه سيرة انه خي ولا لابونا.
2: لك اول فيديو صراحة رح قلك شغلتين يعني، في ميلة حلوة وميلة بشعة. الميلة الحلوة انه انا كنت عم نزل وقتها هن حطوا عن ابونا جيرمي، ونزل شيء ابونا روي نزل فكرته هو، بس ما حكي اذا هو هذا الشيء صح ولا غلط، ولا يعني العالم دغري حكمت عليه انه انت مع، ونزلوا فيه كومنتات كثير بشعه يعني عن جد. قد ما يكون واحد رايق شيء خاص بتلاقيه زعل وتعب، هن يعني بفكروا اذا ابونا يعني لازم يضل افيلبل كل الوقت، ولازم اذا سبوا له يبتسم له انه خلاص ما هذا انسان هذا عم يتعب من جوا. فقد ما انقهرت انا عن خيي يعني، هو ما انقهر هالقد يعني، يا ما انا فوت بدي رد بالكومنت بقول اتركوا اترك الناس يعبروا هن مثل ما هن بيرتاحوا. ف قد ما هيك انقهرت سوري لو بدي نزل الفيديو هيك، رجع قال لي يا عمي انا بدي كرمالك لانه العالم ما رح ترحمك حتى انت يعني. قلت له ما اخر همه انه انا كرمالك بدي نزل الفيديو، ونزل الفيديو شرحت انه هو ما حكي معه ولا ضد ولا هيك، انه دغري حكمته عليه ونزلته. صار اللي بيشوف الفيديو او بيقرا كومنت انه حدا حط انه هو ما بفوت بسبسب دغري بلا ما يعرف شو حكي لابونا. هي المشكله نحن دائما كشعب يعني نحمل شغله ونمشي فيها لو ما بنعرف الحقيقه واذا صح ولا غلط. ف
1: منيح يعني كان عندك هذا المنبر تدافع يمكن بمحل معين.
2: صح 100%. هلا ثاني مره نزلت قصه انه انا والارجيلي وابونا روي، لانه هو ما بحبني ارجل وبقول لي عم تاذي حالك وعم تاذي صحتك وهيدي خطيئه، رتي بدي ضلهم لحقيني فيها بالعائله يعني وهيك. فنزلت فيديو هيك قلت انا مهضوم. هلا انا ما بحب دائما، حتى هو بيقول لي انه ما تنزل لي انا اسمي بهودي الاخبار يعني، بس انه هيك عفويه يعني نزلته. بس انه في مطارح ايه بتنقهر من العالم انه في كومنت مثلا هيك كثير استفزني. وحده حطت لي انت عم تستغل محبه الناس لابونا روي لتنزل فيديوهاتك السخيفه وما بعرف شو. طلعت طب انت شو بعرفك شو علاقتي بابونا روي؟ شو بعرفك انا شو عم فكر بي بالفيديو انا ونزل؟ انا ما فكرت هيك.
1: هلا هي المشكله اونلاين انه كل مين بيقعد ورا الشاشه ويعني بصير محتمل بهالشاشه ويلا بكب شو ما كان المفهوم والمش
2: مفهوم 100% 100% للاسف.
1: بس مره كمان نزلت شي فيديو مهضوم عن الابونا انك خيو بغض النظر عن الارجيله، شي فيديو تاني
2: ما بقعد فيك تعمل شيء لانه خيو للابونا يعني. حتى وقت كسر علي واحد مره مديت راسي قد ما معصب يعني، كان قتل كان روحني يعني، كان معي حدا بالسيارة وخلاص كان قتلنا، فتحت الشباك بتعصيب هيك مديت راسي وانه معصب يعني بتعرف مثل كل شاب يعني لحظة الغضب يعني، مع انه هي غلط يعني. انا وعبد مخي تذكرت انه خيو لابونا روي والسوشيال ميديا انه بتصير شوي معروفة اكتر يعني، بتصير اصعب بعد ما فيك تغلطي. لا شو بدي اقول له انا هيك؟ قلت له يا صاحب السيارة البشعة قديت حيل هيك ما بعرف كيف بدي اقول لك يعني طلعت معي.
1: يلا عملنا هيك شيء عفوي هلا مهضوم كانه هيك فيديو بدك تصوره يكون هيك سبيشل لاول حلقه من برنامج ريمكس.
2: شوف امبارح كنت هيك عم فكر انه شو بدي احط، صراحه ما قدرت كتير فكر وركز من ورا البرغش. شو هالبرغش يا ريم؟ صايرين برغش برو ماكس، كنت قبل تجي طاقسك وتفل وخلص خلصت القصه، هلا صارت بتجي بتعبي لك ملف، صاروا هن بروفيشنال بين بعض، تعبي لك ملف بتأيد، بتصير تسألك اي متى اخر مره ساحبين لك، حتى امي فاتي على الاوضه بعيطوا عليها روحي مدام
3: مسكولين هلا في عمليه
2: الأدي صاروا برو، قالوا لي جيب كاتول، رحت جبت كاتول انا، قلت انا بلكي بتفيدنا، وصراحه قامت نصهم لعائلتي ريحتها بتقتل. رجع قالوا لي في منها على فوندرو على مدري شو انه بتكون احسن، رحت جبتها واجوا البرغش وراحوا دغري. قلت انا اوه على القد، تيري رايحين يجيبوا رفقاتهم كيفوا بالريحه، صارت عايشه عنا بلودة، صارت ما بتعصيك عادي يعني، بتسحب لك بلاكات اخر شيء بس خلص بتعطيني وحده عصير انه سحبت لك
3: سحب دم يعني.
2: ولا قرب موسم البحر كمان، انا عندي اخبار، عندي عقدة من البحر صراحة. لا من شي سنتين كنت على البحر، شفت صبية عاملة تاتو على ظهرها كتير حلوة ريم، أول مرة كنت أنا بشوف إنه تاتو بتيجي هيك 3D وملونة، أول مرة بشوف هيك شيء يعني كتير حلوة. هلا هي كانت صبية طبيعية عادي أنا عبط عليها في الأول، لحد ما شفتني برمت علي هيك تحولت مثل صارت شاب يعني، في شيء عم تتطلع؟ قلت لها سوري ما تأخذيني بس عم شوف التاتو اللي حطيها كتير حلوة. قلت لي ايه بس فيك تشيل عيونك؟ قلت لها ما عمل شيء، مش انه عم طلع النظرات غلط او شيء، بس عم شوف التاتو كتير حلو هيك. قلت لي ايه بس شيل عيونك هيك عم تلقمن. قلت لها ليك بدي اسألك سؤال بس قبل ما تعيطي. قلت لي شو بدك؟ قلت لها قد ايه دافع حقها هيدي التاتو؟ قلت لي $500. ليه؟ قلت لها اذا $500 انت ما فيك تشوفيها على ظهرك ونحن ممنوع نطلع، لشو عملت ايه؟
3: شو عملت ايه؟
2: كثير غريبين، وحتى العيله ما بيعرفوا انه نحن الكوميديانز مثلا انه مثلنا مثلهم يعني، بس انه بصير اخبار نحن بننتبه لها اكثر. مثلا ازمه الخبز
3: تعملوا منا سان يعني.
2: ايه ايه ايه يعني ازمه الخبز هيدي مثلا بكل البيوت يعني، مش بس عنا مثلا. رح احكي انا بقول دائما امي، طبعا اقول انه كل الاميات او في ناس بيقول لك ما تجيب سيره اهلنا او شيء، بس هن بتصير بكل بيت. مثلا امي عندها عقدة بالخبز، دايما في عندنا 7 ربطات خبز بالبيت،
3: وعن في عندنا
2: انا 4 بالثلاجة، 2 بالبراد، واحدة برا هي اقدم واحدة اللي ما فيك تلفي فيها شيء، بتفتفت بتفرط ما فيك تعملي فيها شيء يعني، اذا عم تاكلي لقمه ولقمه صبيعك بده يفوتوا بقلب الصحن. ف وانتبه ما بعرف كيف تعرف انه سحبتي واحدة جديدة بتعيط عليكي، لكن خلصت اللي برا ونزلت واحدة من الثلاجة على البراد، من البراد لبرا تكون كمان اهترت. انا صار لي يمكن شي 30 سنة 35 سنة باكل خبز مقرقد عم عيش تكشفات، ظهر علي مرشربة لاخر مرة قال لي حرام ليش عم تعمل بحالك رح تصير قديس.
3: امي صلاها مش صلاة الام، خبزات الام وصلوني عسامة.
2: عن جد نحن العرايس اللي عنا بالبيت هن نحن المحضر موفي او العالم العادية، حتى بيعمل لك انه هو لف عروس واخدها وفات قاعد بالصالون، رجع قال لك لا بعمل معها كباية بيبسي، بيرجع بفوت على المطبخ ويعبي كباية، يرجع بيظهر بيقعد بالصالون، لا بدها تلج بيرجع بيروح، والعروس ناطرته. نحن عندنا بالبيت يعني انا وعبلفه معي 6 ثواني بدي اقرر وين بكلها، فوق المغسله او فوق الزباله، بدي ما في لكوعي بدي يوصل الكاتشب.
3: الف صحتين رامي، تحيه للوالده ولراي ولالك على الفيديوهات المهضومين والجو الحلو يلي عم تعملنا اياه على تيك توك، وبنقول لك ثانكيو ونورت اول حلقه من ريمكس، وضلك بهالبوزيتيفيتي والفايبس.
2: ميرسي لك ولكل المستمعين، ولبنان الحر من فوق لتحت كله.
3: ثانك يو رامي
2: على الشعبي.

بريمكس وهلأ رح نعمل جولة سوا على آخر دراسات صدرت هالأسبوع بريمكس. تعرفوا شوي من كده.

0: أول دراسة بتقول بتشعر النساء بأكبر قدر من التوتر عندما يسترخي أزواجهن على الأريكة من دون القيام بأي شيء. أدي مظبوط هالحديث، وأدي اليوم في نساء عم بيسمعونا عبر لبنان الحر وبيحسوا إنه مظبوط، كتير بيشعروا بتوتر بس يكون زوجهم قاعد بالبيت ما عم يعمل شيء. تاني دراسة بتقول إنه عناق الشريك لمدة 20 ثانية بيفرز كمية كافية من هرمون الأكسيتوسين لتخفيف القلق لمدة 24 ساعة. يلا يا أزواج ما تنسوا كل يوم في غمرة 20 ثانية. تالت دراسة بتقول إنه بيّن إنه عندما بتركز على الأمور الجيدة بحياتك أو المواضيع الإيجابية دماغك بيعيد برمجة نفسه تلقائياً للبحث عن المزيد من الأمور الإيجابية، وهيدي هي قوة المرونة العصبية. خلينا هيك دايماً نبرمج حالنا ننبش على الميل للمليان من الكباية. وهلأ جولة حول الأخبار الحلوة حول العالم. تبرعت ممرضة بجزء من كبدة لإنقاذ طفل يبلغ 8 سنوات لم تكن قد قابلته من قبل. قد ايه فعلا احنا بحاجة لهالأمور الإنسانية لهالنخوة والمحبة. يعني شو هالممرضة، وخصوصا بهالأسبوع كان اليوم العالمي للممرضات، طلعت قصة هالممرضة يلي تعرفت على ولد عمره بس 8 سنين وقدمت له جزء من كبدة وهي ما بتعرفه. خبر تانية من أستراليا، أستراليا منعت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 سنة، وهيدا أحلى خبر وعقبال كل العالم. البرازيل أدخلت برامج العلاج بالكلاب بالمستشفيات، حيث بتزور الكلاب المدربة المرضى لتقديم الراحة والتخفيف من الألم والقلق. أدي حلو هيك مريض يكون قاعد بالمستشفى إن كان صغير أو كبير، فجأة هيك يفوت لعنده كلب، بس طبعا كلب مدرب، ويعطيه هيك فرح وسعادة ويلعب هوية. وعنا خبر من الفلبين، حيث حظر رئيس الفلبين زواج الأطفال. آخر خبر بهالفقرة من إيطاليا، أصبحت إيطاليا أول دولة بتعترف بمرض الحيوانات الأليفة كسبب للحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر. يعني تخيلوا معي نحن هلا قاعدين بالشغل والبات اللي عنا بالبيت إن كان كلب أو بسينة مريض، بقى بناخد من الشغل فرصة مدفوعة. ريميكس، شو في جديد، شو صاير، وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين. قبل ما نختم حلقتنا على اليوم رح نروح باتصال مع المحامي شربل شويح تناخد نصيحة قانونية. بونجور مات شربل.
1: بونجور ريم،
0: يعطيك العافية.
1: يعطيكم العافية.
0: مات، نحن بهالبرنامج هيك عم نعمل ريميكس لكل شيء ترندات، أخبار، حديث الناس، وعم نختم هيك بشيء بفيد شوي المستمعين من الناحية القانونية. طبعا القوانين هي ما بتكون ترند، بس بالعادة أنتو كمحامين في فترات بتدوس شغلة معينة، يعني فترة بتحسوا نسبة الطلاق والبطلان زادت، فترة نسبة تسجيل شركات. خبرنا هلأ شو أكتر شيء عم يطلبوا الناس أو عم يسألوك عنه؟
1: هلا عمليا هلا يعني اكثر شيء المشاكل بالبنايات. تعرف اليوم الجيران بين بعضهم والعلاقه اليوميه هيك اللي بتترعى، يعني اليوم البنايه بحد ذاتها هي شركه امر واقع موجوده، واكثر شيء بيصير فيها مشاكل لما بتعرف البنايه بدها مينتنس، بدها كهرباء، بدها مي، بدها تفاصيل، وشي بيدفع شي ما بيدفع، فهون بيصير الجيران يفوتوا ببعضهم. والمشكله هلا احنا عندنا قانون محدد شوي الصلاحيات وتنظيم هيدي الشركه بحد ذاتها، انما ما كثير العالم بتعرفها، وبالتالي هون كثير بيجينا اسئله حول هذا الموضوع، خاصة أنه اليوم حيلا حدا من الجيران مش عم يدفع. قادرين نحن إذا عملنا لجنة بناية، يعني تجمعنا وعملنا محضر انتخبنا رئيس، قادرين نحن نبعث له إنذار بكل بساطة تا يدفع، وإذا ما دفع قادرين نحجز له عشقته، قادرين ناخد فيه إجراءات بشكل أنه نلزمه يدفع. هلا اكيد نحن دائما بننصح بين الجيران انه تكون الامور بشكل حبي، بس وقت اللي ما عم بيمشي الامور بالشكل الحبي، القانون حط كذا قاعده قانونيه وكذا طريقه تنفيذ تقدر تلزم العالم انه ينفذوا باتجاه يحفظوا حق العالم كلها، وتكون اذا بدك هيك في عداله بين كل الجيران، مش انه واحد يدفع والبقيه عم بيستفيدوا.
0: يعني هون عمليا لازم الجيران بالبنايه يشكلوا لجنه قانونيه، كيف بصير تشكيله؟
1: صحيح، بيجتمعوا في كل نظام، بكل بنايه في إلا نظام ملكيه، نحن ندرس نظام ملكيه، بحسب نظام الملكيه بهي بنجيب من الدوائر العقاريه بكل بساطه، مثل ما واحد بيجيب افاده عقاريه بينقرا بيحدد أنه اليوم مثلا لازم ندعي لاجتماع، إذا ثلاث مالكين دعوا لاجتماع بيبعثوا بالبريد لبقية الجيران بهالقد مدة معينة، بيكون الاجتماع بمن حضر صحيح، وبالتالي بيجتمعوا بيقرروا أنه انتخبنا فلان رئيس. مجرد هذا الشخص صار هو رئيس، صار عنده قوة، تصور أنه هذا الشخص بيعطيه القانون قوة أنه يحط لك حجز على عقارك إذا ما دفعته، بمجرد بعت لك إنذار وقال لك في عليك هالقد أموال ما دفعتيها، في تاني يوم يروح يحط لك حجز على عقارك، وهذا الحجز ما بينشال إلا ما تكوني دفعت المصريات، وإذا ما دفعتيون في كفي وروح يبيع البيت بالمزاد العلني لتحصيل المبالغ هالقد عطيه.
0: حتى لو هو المالك منه يمكن موافق على الشيء اللي عم تعمله لجنة البناء وما بده يشارك بالدفع،
1: وقت اللي في أكترية خلص الأكترية بتاخد قرار وبتمشي، هيك بتصير الأمور. في أكترية أخذت قرار خاصة بالمصاريف، هلا أكيد ما في أكترية تاخد قرار بيع شقة حدا، الملك الخاص ما حدا فيه فوت عليه، بس الملك العام هيدا في مصاريف مشتركة بيتقسم على الكل، وقت اللي حدا من الجيران هيدا شريك بمسؤول كمان عن مصاريف الشركة، وقت اللي ما بيدفع المصاريف فيهم ياخدوا إجراءات بحقه ويكفوا ويجمعوا له إياهم ويرجعوا بعدين يبيعوا العقار مزاد العلني تيحصلوا هو المصريات.
0: بفهم منك يعني هلا في كتير مشاكل بين الجيران في لبنان
1: للأسف، وفي كتير عالم مثلا بسألنا أنه طيب إذا أنا مش قاعد بالشقة بدفع ولا ما بدفع؟ هو بحسب نظام الملكية كل العالم لازم تدفع، لأنه هني كلهم عندهم حصص وعندهم شركاء، إلا إذا اجتمعت لجنة البناية وأعفت هول الأشخاص من أنه يدفعوا، وبالتالي هي بتصير مثل شركة. مشان هيك هول الأمور كتير معقدة وكتير فيها تفاصيل، بس أنا بدعي حيالله حدا يعني يقرأ نظام الملكية تبعه بيفهم كيف مقسم الأمور وكيف كل وحدة إلى دورة، تقدر هيك ساعتها بالجيران بس يجتمعوا بيكونوا مستندين على القانون، بيصير موقفهم أقوى ما يكون هن عم بتخانقوا بين بعضهم
0: 100%.
1: فأنا بدعيهم يطلعوا على هذه المعلومة ويشوفوا كل نظام بناية شو وضعه، وعلى أساس يرتبوا أمورهم الداخلية بشكل أكيد حبي بالأول، وإذا لا فيهم يلجأوا للقانون.
0: يعني منقول لكل المالكين واللي ساكنين طبعا ببنايات حلوها حبيا، وإذا لا القانون معكم بتقدروا تاخدوا إجراءات قانونية. طبعا هلأ نحن عم نحكي قانونيا لشيء اجتماعي حياتي يومي، ولكن في قانون هلأ كتير عم ينحكى فيه بلبنان وهو قانون العفو العام، ما بعرف إذا فيك هيك تختصر لنا إياه أو تفسر لنا إياه بطريقة كتير مبسطة.
1: هلا هو اليوم تعرفي في عنا كتير بين موقوفين بجرائم إذا بدك الإرهاب وبجرائم مخدرات وبجرائم صار لها فترة طويلة، وحتى في ناس بعضهم موقوفين بدون محاكمات. تعرف هذا الموضوع له طابع سياسي كمان، وكان عم يندرس هلا قبل الانتخابات وكفى هلا دراسته، لأن هذا موضوع دائما قبل كل انتخابات بيرجع بيظهر معنا للعلن. بعد هلا كانوا عم بيدرسوا في شوية أخذوا ورد فيه، بعد ما واضح الأمور كيف بدها تطلع. أنا بفضل نتركه تبس يصدر نحكي عليه أكتر، بس هو عمليا بيتعلق بهول العالم اللي هن أهليهم كل يوم عم بيطالبوا أنه هول أولادنا قاعدين بدون وجه حق أو متهمين. تعرفي في قصص كانت أيام النظام الأمني السوري والحزب اللهوي، وبالتالي في بعض من هول العالم هن محكومين سياسيين موقوفين سياسيين. مش هيك عم بيتم النظر بهذا الموضوع لا يلاقي لهم حل منصف يكون أنه بالقليل عم بيطبق القانون مثل ما لازم تتخفف هالعقوبات، واكيد له طابع انتخابي
0: ورقه هن بيلعبوا عليها انتخابيا. ساعات اللي بدهم في افرقاء سياسيين ساعات اللي بدهم بيشتغلوا على هذا الملف، ساعات اللي بدهم بيرفضوه وبيقولوا نحن ضده، يعني اوقات معه اوقات ضده. ما رح نفوت بالبرنامج بزواريب سياسيه، لانه هيك دائما عم نجرب قد ما فينا نعمل ميكس من القصص الحلوه والمهضومه بنفس الوقت نفيد المستمعين. لايك بدنا نشكرك المحامي شرب الشويح لمشاركتك معنا وللمعلومه القانونيه اللي قدمت لنا اياها. وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من ريميكس، حلقة خلطنا فيها الأخبار، الترندات، الضحك والموسيقى، ومن قلب لبنان دايما في قصص بتحكي، ناس بتبدع وضجة ما بتخلص. أنا ريم ومعي فريدي سابع على الإخراج الإذاعي، منشكركن على المتابعة. ما تنسوا حياة بدها شوية ريميكس. نلتقي أحد اللي جاي بحلقة جديدة ومواضيع جديدة وترندات أقوى وطاقة أحلى. خليكن دايما جاهزين لأن الحياة بدها شوية ريميكس.

0: بلانر وبينتحر لأنه ما كان على قد المسؤولية أو لأنه ما عجبت الميدة الشخص يلي عم يشتغل عنده أو حتى لأنه كانت الميدة ناقصة، كيف بتصير؟ حقك تعرف أنه هيدا هو حال فاتيل وهيدا اللي صار معه. فرانسوا فاتيل هو شخص غير أنه كان على أيام لويس الرابع عشر وانتحر لأنه المأدبة ما كانت مثل ما بده على بيرفكسيون. هو من أهم الشفية يلي يقال أعطى للميدة الفرنسية التألق الكبير. أصله يمكن من باريس أو من بلجيكا أو سويسرا، بيتخانقوا شوي بهالإطار بعض المراجع التاريخية. المهم أنه هالفاتيل عمل بانيك لما عرف أنه في نقص كبير بالمواد الأولية على ميدة عم بيعدى على شرف لويس الرابع عشر، وكانت مهمة كتير وفيها كتير ناس. نقصة سمك وروستو وغيرها من الأمور المهمة، فطلع على غرفته وقتل حاله بالسيف. وما في إلا وقت كتير صغير حتى طلع الشغيل اللي معه يبشره أنه البضاعة كلها وصلت وبكميات كبيرة، بس كان صار اللي صار.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

تحية طيبة وإليكم جولة المحلية. قبل دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ، إسرائيل لن نوقف الهجمات حتى وإن احتللنا الجنوب بأكمله. حزب الله: السلطة لن تستطيع سحب السلاح. الراعي: الأوطان لا يحفظها السلاح. وعودي: لبنان يتخبط في التناقضات والنزاعات.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرليل دوت أوفيشل ون.
1: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.

0: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرذاق. مع بدء العد العكسي لدخول الهدنة الممددة حيز التنفيذ منتصف هذه الليلة، تستمر الهواجس مخيمة على الميدان الذي ما استكان يوما في الهدنة الحالية، فإسرائيل والحزب كلاهما يصعد عسكريا وسياسيا.
1: في التفاصيل، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات دبين، باريش، يحمر شطيف، أرزي، معروب، زوتر، دبعال، طير فلسي وصديقين والمنطقة الواقعة قرب حاجز الجيش في كفرة. وحلق الطيران الإسرائيلي المسير في أجواء بلدات بنعفول، عنقون، كفر حتى، ناريت، عزة وعرب الجل، وفوق ساحل المتن الشمالي والجنوبي، وفوق بيروت وضواحيها، وعلى مستوى منخفض جدا في أجواء مدينة بعلبك.
0: وبعد الظهر أنذر الجيش الإسرائيلي سكان بلدات جنوبية بالإخلاء، وهي أرزي، المرواني، البابلي، البيسري، ولاحقا أغار على منزل في حي الغدير في بلدة البيسري قضاء صيدا، كما أغار على البابلية، فيما أصيب 4 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان.
1: حزب الله أعلن من ناحيته استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية وتجمع إسرائيلي داخل خيمة في البياضة أيضا، ومربط مدفعية في العديسي. وإثر رصد تسلل مسيرة من لبنان، دوت صفارات الإنذار بشميرة وبلدات عدة.
0: وكانت قد سجلت سلسلة غارات إسرائيلية بين بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي، وجنوبا كان الطيران المسير قد أغار على سيارة في الزراري ما أدى إلى سقوط قتيل، واستهدفت غارة دراجة نارية في جبشيت ما أدى إلى سقوط إصابات، وأدت غارتان على طير دبة إلى إصابة مسعفين من كشافة الرسالة للإسعاف الصحي.
1: في المواقف، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التعامل مع مسيرات الألياف التي يستخدمها حزب الله بحاجة إلى صبر، ونعمل على خطة للقضاء على تهديد المسيرات. أضاف أننا نسيطر ونطهر مساحات واسعة في جنوب لبنان.
0: ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله: لن نوقف هجمات المسيرات والصواريخ حتى وإن احتللنا جنوب لبنان بأكمله.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أعلن في اتصال هاتفي أجراه بأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن تضامن شعب لبنان مع الشعب الكويتي الشقيق في هذه الظروف الدقيقة، شاكرا الكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم الذي قدمته ولا تزال تقدمه للبنان وشعبه، متمنيا لها دوام الاستقرار والأمان.
0: أمير الكويت أكد من ناحيته وقوف الكويت دوما إلى جانب لبنان وشعبه، لا سيما في المرحلة الدقيقة الراهنة، ودعمها للخطوات التي يتخذها لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة سيادته على كامل أراضيه.
1: الراعي لا للحرب نعم للسلام، والأوطان لا يحفظها السلاح. عبد متى.
2: أكد البطريرك الماروني الكاردينال مارشال بطرس الراعي أن لبنان لا يبنى بالفساد ولا بالكراهية والأنانية، بل بالمحبة والشفافية والأخلاقية والصدق. وإذا أشار في قداس اليوم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي إلى أننا نعيش في ظروف صعبة وفي ظل اعتداءات وانتهاكات متواصلة وواقع يزداد غموضا، أكد أننا أبناء السلام لا الحرب، مشددا على أن الأوطان لا تعيش بالخوف والانقسام بل باللقاء والمحبة.
3: الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوة، بل يحفظها شعب يعرف كيف يحب، كيف يلتقي، كيف يضع الخير العام فوق كل المصالح الضيقة. الأوطان يحفظها الضمير الحي، وتحميها القلوب الصادقة، وتبنيها المحبة التي تجعل الإنسان يرى في أخيه شريكا لا خصما، وأخا لا عدوا. فبقدر ما نستطيع أن نحب ونلتقي ونتسامح ونضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، بقدر ذلك نستطيع أن نبني وطنا حقيقيا يعيش فيه الإنسان بسلام وطمأنينة وكرامة.
2: وزير الإعلام المحامي بول مرقس شدد بعد لقائه والإعلاميين البطريرك الراي على ضرورة إقرار مشروع قانون الإعلام في المجلس النيابي، لأنه يحمل أحكاما صارمة في مكافحة خطاب الكراهية وينظم المواقع الإلكترونية.
4: آمل ألا يخضع لأي حسابات أخرى غير تشريعية، ونحن بكل الأحوال نحترم الإدارات التشريعية ومبدأ الفصل بين السلطات، لكن سنبقي على جهدنا ومواكبتنا حتى ندفع بهذا المشروع قدما حتى الإقرار.
2: من بكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
0: متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس الياس عودي قال في خلال عظة الأحد: نصلي لكي ينير الله بصيرة أبناء هذا الوطن والمسؤولين فيه ليعملوا من أجل إنقاذه من الموت. أضاف: لبناننا كالأعمى يتخبط في التناقضات والنزاعات والحروب متلمسا طريق القيامة والخلاص.
1: 17 أيار 1983، اتفاق السلام الذي لم يكتمل. سيمونا حتشيتي.
5: شكل اتفاق 17 أيار عام 1983 واحدة من أكثر المحطات جدلا في تاريخ لبنان الحديث، فقد وقع الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982 وفي ظل الحرب الأهلية وحصار بيروت وبرعاية أمريكية مباشرة. سعت إسرائيل من خلال الاتفاق إلى تثبيت أمن حدودها الشمالية وإنهاء حالة الحرب مع لبنان بعدما نجحت في إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، وانطلقت المفاوضات أواخر العام 1982 وصولا إلى توقيع الاتفاق في 17 أيار 1983. وتضمن الاتفاق بنودا أبرزها الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وإنشاء ترتيبات أمنية مشتركة وتشكيل لجان لبنانية إسرائيلية بإشراف أمريكي، إضافة إلى فتح قنوات اتصال والتفاوض حول اتفاقيات بين البلدين. وفي حزيران من العام نفسه أقر مجلس النواب الاتفاق بأكثرية كبيرة، لكنه قوبل برفض شعبي واسع خصوصا من القوى الوطنية والإسلامية المدعومة من سوريا التي اعتبرت أن الاتفاق يمهد لوصاية إسرائيلية على لبنان. وكانت حركة أمل من أبرز المعترضين، إذ وصف رئيسها نبيه بري الاتفاق بأنه ولد ميتا، فيما أعلن الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد رفضه الكامل له، لتبدأ بعدها مرحلة من التصعيد السياسي والعسكري داخل لبنان. فاندلعت حرب الجبل في العام 1983 ثم انتفاضة السادس من شباط 1984 بالتزامن مع تصاعد العمليات ضد القوات الإسرائيلية والأجنبية في لبنان. وأمام الانقسام الداخلي والضغط الشعبي والسياسي، أعلن الرئيس أمين الجميل إلغاء اتفاق 17 أيار رسميا في الخامس من أذار لعام 1984، ليسقط الاتفاق بعد أقل من عام على توقيعه، ويسجل كواحد من أكثر الاتفاقات إثارة للانقسام في تاريخ لبنان. وهكذا سقط اتفاق 17 من أيار تحت وطأة الانقسام الداخلي والرفض الإقليمي، ليبقى حتى اليوم رمزا لمرحلة شديدة الحساسية في تاريخ لبنان السياسي والأمني.
0: كتبت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب عبر إكس: ثلاثة أسطر كافية لاستعادة هيبة الدولة: قرار يطبق وقانون يحترم ودولة لا تساوم.
1: عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس رأى أن الهدنة كذبة وكأنها تمنح الضوء الأخضر للعدو لارتكاب المجازر عبر قصف القرى وقتل الأطفال والنساء والشيوخ.
0: رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن رأى أن السلطة في لبنان أقحمت نفسها والبلد في نفق وفي مآزق كبيرة جدا، لأنها لن تستطيع لا هي ولا سواها تنفيذ ما يريده العدو، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع سحب سلاح المقاومة.
1: أعلنت دار الفتوى أن الأربعاء 27 أيار الحالي هو يوم عيد الأضحى المبارك.
0: أعلن مرفأ بيروت أنه سيقوم باختبار تقني لصفارات الإنذار في 17 أي بعد دقائق، وسيسمع صوتها لمدة ربع ساعة في المناطق المحيطة.
1: إلى أحوال الطقس.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: الطقس غدا قائم بالإجمال بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة واحتمال تساقط أمطار في مناطق البقاع الشرقي.
0: ختاما إعادة للعناوين. قبل دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ، إسرائيل لن نوقف الهجمات حتى وإن احتللنا الجنوب بأكمله. حزب الله السلطة لن تستطيع سحب السلاح. الراعي الأوطان لا يحفظها السلاح. وعودي لبنان يتخبط في التناقضات والنزاعات.
1: المحلية انتهت، شكرا لحسن المتابعة ولزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي،
0: وإلى اللقاء.

0: بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: طباخ وإيفنت بلانر وبينتحر لأنه ما كان على قد المسؤولية أو لأنه ما عجبت الميدة الشخص يلي عم يشتغل عنده أو حتى لأنه كانت الميدة ناقصة. كيف بتصير؟ حقك تعرف إنه هيدا هو حال فاتيل وهيدا اللي صار معه. فرانسوا فاتيل هو شخص غير إنه كان على أيام لويس الرابع عشر وانتحر لأنه المأدبة ما كانت مثل ما بده على بيرفكسيون. هو من أهم الشفية يلي يقال أعطى للميدة الفرنسية التألق الكبير. أصله يمكن من باريس أو من بلجيكا أو سويسرا، بيتخانقوا شوي بهالإطار بعض المراجع التاريخية. المهم أنه هالفاتيل عمل بانيك لما عرف أنه في نقص كبير بالمواد الأولية على ميدة عم بيعدها على شرف لويس الرابع عشر، وكانت مهمة كتير وفيها كتير ناس. نقصة سمك وروستو وغيرها من الأمور المهمة، فطلع على غرفته وقتل حاله بالسيف. وما في إلا وقت كتير صغير حتى طلع الشغيل اللي معه يبشره أنه البضاعة كلها وصلت وبكميات كبيرة، بس كان صار اللي صار.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

هلا مانو هون اكيد هون. مرحبا لك المستمعين وين ما كنتوا بلبنان وبالعالم، ولكل يلي عم يسمعونا على لبنان الحر على 102.5 102.3 و102.7. ومنذكركم انه فيكم تتواصلوا معنا على الواتساب على 70 959 111، وللاتصال على 09 218 233.

0: خبرية صغيرة مثلها وحلوة كمان مثلها. معي باستوديو اليوم بنوتة نور. هاي نونا. سوا كيفك انت اليوم؟ ان شاء الله. بعرف نور ان انت من كم نهار خلصت الترمينال.
1: ايه خلصت الترمينال من شوي هلا من كم يوم. هلا بدي اقول هاي لكل العالم اللي بالترمينال كمان هن خلصوا كل شيء درس. للباك ليباني مبروك, للباك فرنسي سوري مبروك, وللباك ليباني جود لك للكل, واكيد بالتوفيق للكل لكل شيء بتكون تعملوه بحياتكم, وانجوي بالصيفيه.

0: أنا بعرف نور أنه بعد هالدرس كله مبين في شيء، أنا بحس هيك بآخر التونيل كأنه بالأفق جاي صوبة، في شيء ظهرة، في شيء ظهرة عم تتحضر هلأ. لا
1: هلأ إيه في ظهرة، بس أنه مش بس ظهرة واحدة، في كذا ظهرات، في بحر هلأ بدنا ننزل كبس بحر بسين كامبينج، في سفرات هلأ بنشوف.
0: آه في ظهرات وسهرات، مش أنا شغلة واحدة.
1: إيه مش شغلة واحدة.
0: أوكي ومين مين معقول يحضر كل هالأخبار؟ مين بده يدفع مصاري تبع هالظهرة؟
1: لا لا ما تعتل، هو علي، وإذا شيء إذا شيء بياخد شوية منك أنت بتقول له لا.
0: طيب أنا بدي وصل تحية هلأ لكل الأهل يلي جايين على الطريق وكانوا بكل هالمشاريع اللي خبرتكم عنها نور، يعني بالبحر وبدها تعملهم كلهم فرد بلحظة واحدة، يلي بنتي مثل ما بيقولوا مفوكسة عليهم، وأنا شايفين عن جديد شايفهم جايين صوبة. سؤالي خاصة للبابايت، أكيد للماما اللي قاعدين بالسيارات هلو راجعين من مشاويرهم، تما تزعل ماما أكيد. يا بابايت اللي قاعدين بالسيارة مع العائلة، وبعرف انه بالسيارة كل شخص عنده شغلة يعملها، يعني انا بعرف انه البابا بعرف من حالي كون عم سوق بعجلة السير مفوكس قدامي ما بدي فوت بحدا، لو عم بخفى بيضلوا عيني عشرة عشرة. الماما عندها شغلة تانية اكيد، هي والولاد، الماما بتكون نايمة والولاد اكيد نايمين كوبي بيست، هيدا هو الشغل الادوار يعني.
1: لا ولو مش هيك هلا انت ايه بتكون مفوكس على الطريق، بس انه لا انا بكون ورا مرات بقعد بحكيك بجرب شوف اذا انت
0: بتغنجيني تضلني هيك وانت بتفوت بالسيارة. طيب هلا بدنا نجرب نشوف، بخبركم هيك نتفه صغيرة شو عم بيصير معنا. اذا انا ماشي انا على الاوتوستراد وعجلة السير اكيد طبيعة الحال وحده، البابا اللي عم تسمعني هلا على الطريق وبعجلة السير الارجح نايمين بالسيارة مفوكس ماشي، بعد نص ساعة ثلاث ارباع ساعة بتحس بعجقة ببلش يضرب التنميل بإجر اليمين، واخر شي بتوصل على البيت ما بدك توعيهم بعدهم نايمين، يعني لو بصير لك انه تدفش السيارة وتفوت على الباركينج ما بتقول لا، فجأة بتوع الماما خي وصلنا بسرعة، نعم كون انا قطع علي يمكن تسونامي نزل نيزك، لا
1: كنت رح تدعس الشخص على الطريق انت وغافي.
0: ليك هيتو في شي مشروع انا عم شوف بعيونك عم يضوه هلأ، في شي قريبا
1: مشروع؟ لا يعمل، لا ما في مشروع هلأ، اوكي مبالا، لا في مشروع
0: في
1: ظهرة
0: سهرة عزيمة شي
1: هلأ، مفروض ظهرة عادي ويمكن سهرة فيها هلأ على الطريق عم بيجي ورا بعضهم
0: على الطريق جين ورا

0: الشهرين كان طولة من كوع إلى رأس صبيع إيدي، وإذا لبست البوت بإجرية بتطلع أطول شوي. هلأ فجأة صرنا ما نطلع نظهر، حاسس أنا في ظهرة مع حدا معين ولا في شيء؟
1: هلأ إيه في ظهرة مع حدا معين، بس أنا قلت لك عنها قبل، في ظهرة مع رفيق. هلأ جماعة تجي شو بك؟
0: شو يعني تاتا تات قصدي؟
1: ايه تاتا تات.
0: قلتي لي عنا؟
1: ايه قلت لك عنا. يه قلت لك عنا هذاك النهار.
0: لحظة لحظة، انت قلتي لي عنا نور، بس مش سألتيني عنا نور.
1: بلا مالك شو، انت صار هذاك النهار وقتها رجعنا من البحر، اوكي؟ خبرتك عم خبرك وهيك، ومش انت كنت غافي يعني وما عم ترد علي، لا كنت عم تسألني أسئلة، يعني كنت عم تسألني أسئلة وتجاوب.
0: نور أنا وغافي في بيع البيت وأمضي بدون ما أعرف نور؟ أنت بتعرف أي متى بتسألني؟
1: ما كنت غافي انت. هل
0: وانا قلت لك اوكي فيك تروحي،
1: انت قلت لي ايه اوكي. زبطناها مع المخلوق يا عمي. طب وشو انت متعرف عليه يعني؟ لو ما انك متعرف عليه نص مصيبه.
0: حتى
1: أنا
0: لو
1: شايفه،
0: حتى لو معرف عليه، انا بالنسبه لي بنوتي نور ظاهره لاول مره تيتا تيت، يعني انا في عندي تحقيق امن نور، بدي اعرف كيف وين. في يمكن عندي حطيت له انا محضله قدام الباب تيفوت، بده يحملها فرد ضرب هيك رفع وحده، بده يعمل شيء كتير هين، انه يعمل بوش اب على ايد وحده وعلى اصبع واحد 30 بوش اب. هيدي اذا قطعهم ممكن يفوت على البيت وتظهر انت وياه.
1: ممكن اه. واو كل هو ليه بده يضلوا معي المخلوق.
0: طب ليك خليني لكن اطرح السؤال انا على المستمعين، وخاصة على البابايات، لأنه البنوتي من حصة البابا.

0: سؤالي للبابايات بليز، إذا بنوتك صار عمرها خلينا نقول 17.3 أوكي، بدأ تظهر لأول مرة مع رفيقة تتا تت على مطعم على عشاء، شو بيكون رأيك يا بابا؟ خبرني بس، بتخليها تروح هيك عادي؟ بتوصلها أنت؟ أنا يمكن بخدها بالملالة، بدي أعرف تفاصيل كتير. بليز بدنا نسمع آرائكم، برا بذكركم على الواتساب على 70-959-111، لأنه بدي أعتبر أنه في فريقين، يعني في حدا مع تيم نور، في حدا مع تيم مروان، في حدا مع تيم علينا هون باستوديو، ما بعرف بس انه
1: لا يا عم شو مع تيم
0: يا برني نور كلها هون مضوية
1: انا موجودة خلص
0: ناطرين اتصالاتكم بليز

0: ومعنا مساج على الواتساب من مدام راشيل قالت عادي والله ولا مرة البابا بيتذكر مشاوير الأولاد. هلا ما حق، هلا انا اذا جيت قلت لك كذا مرة انا قايلت لك عندي مشروع بيجي بقول لك يلا فيك توصلني، بتقول لي شو اي متى قلتي لي عنه؟ ها نفس الشيء زي
1: دايما. انا دايما بعتبر هذا الشيء لو قلتي لي 10 مرات راح اعتبر حين ما قلتي لي، لانه راح جرب ما بعرف انه ما تروح كثير او واحد بضل خايف على بنته، يمكن انا غلطان. هلا شوف

0: اوكي وهلا عنا فويس.
1: ايه الو بونجور، يعطيكم العافيه. الياء شفيه معي معكم. مش مشكل تطلع، بس شو وقت اتت يعني؟ ما فهمت عليك انا. تاخذ رفيقتها معها مش مشكله، ايه وتروح، بس هي تت اتت يعني مش ظابطه كثير، بعدها صغيره. شو تت اتت يعني؟ تاخذ رفيقتها تروح، ايه مش مشكله.
0: لا يا عمي، بونجور بونجور.
2: شفتوا هاي؟
0: معك معه، هو بالتيم تبعك هلا.
3: خلص ماشي الحال، انا بفهم، لانه انا محلك كمان، انا بايدك 100%. هيك بلشت ترجع لي الروح، حسيت في حدا وقف حدي.
0: انا هلا.
3: انا بايدك 100%، لانه انا معقوله وصلهم وصف السياره كتير بعيد عن المطعم. يعني اذا هن قاعدين على ازاز على الواجهه، بكون البوز بعيد عن الواجهه شي مترين. يعني اذا مد ايده هيك عم بيقول لها هاي، بكون ضويت له وغمضت له ونزلت عليه. ما في.
0: لا يا عمي. اوكي، في مساج من تانيا قالت الله يعينك يا مروان.
3: يس يس.
0: شو يعني الله يعينك يا مروان؟
3: نو الله يكون معك، شو بدي اعمل واحد.
0: اوه واو.

0: وبعد عنا مساج تاني مكتوب هاي معك وفاء وانا معك 100%.
1: مرسي وفاء، مرسي وفاء.
0: وفاء هي معك كمان يا عمي. يا مستمعينا انا عن جد عم اقدم انه مفروض روح مع رفيقي، يعني هو متعرف عليه لبوب، يعني بيعرفه شايفه كذا مره، مش انه ما بيعرفه وانا حطلع معه هيك.
2: لو شايفه ألف مره راسين كاريد ولوغن بريا ما بقبلها. انا معكم كلكم.
0: اوكي هلا مع فويس من جهاد يوسف.
3: هاي يعطيكم العافيه، جهاد معك، انا معك 100%. بقعد تت تت انا وياك ولا نور تروح.
0: يا تت تت يقعد معك ونحن ونروح انا وياه.
2: ميرسي ميرسي جهاد. طيب شو انا عندي فكره كان تاني جهاد، انا اجمالا اذا بدي اذا عرفت وين رايح على المطعم اكيد رح اعرف اي مطعم، في يروح قبل بيومين اخذ قياسي اعمل انا الجارسون، تعرف بس حط له الشوكه والسكين، في اكتب له للشاب رفيق على الشوكه انتبه على ايدك. كيف واحد بيقول انه شوكه وانقبعت هيك بتخيل شوكي ونقبعت تجرب؟ ايه ما في
0: لا يا عم، اذا بيعرف انه انت الجارسون وفتت انه انت بي حيخاف، يعني بطل يظهر معي.
2: ما تعتل يا عم.
0: وهلا معنا فويس من فادي.
4: كيف صحتكم؟ فادي من طرابلس، الله يسعد لي مساكم يا رب. شو هالحلقه الحلوه، الله يسعد لي مسيكم ومسا مستمعين لبنان الحر. ما بعرف عن شو عم تحكوا لانه الله صدق ما يكون على السماء.
2: الله معك فادي. نحن اليوم موضوعنا اذا عندك بنوت عمرها 17.5 او 18 بدها تطلع لاول مره تظهر مع رفيقها على المطعم لوحدهم، هل بتوصلها على المطعم؟ هل بتوصلها وبتنطرها قدام المطعم؟ هل بتوصلها وبتنطرها قدام المطعم وصرها قدام المطعم؟ ولا هل بتوصلها وبتفل وبترجع او بتقعد بالمطعم حدون او خيال لمحال؟
0: انه اذا بوف انت جعت يعني فيك تروح على مطعم حدنا، بس ما ضروري توقف على وجهة المطعم، يعني هيك هذا حال اذا بدك. اوكي هلأ في فويسين كمان من ردوش.
5: بونجور مروان، بونجور نور. انا عم بسمعكم بس بدي اقول لك شغله نور، لانه ذكرتيني بشي وقت انا كنت قدك. انا كنت بس بدي اروح خبر بابي، واكيد كان يعمل حاله انه هو انا ماني مخبرته، وكنت علق له يافطه بالساحه، كنا بعدنا بالضيعه، وعم بحكيكي هيدا الشيء من 20 سنه. يعني كنت حط له اليافطة وصير كل يوم حط انه بعد 7 ايام، بعد 6 ايام، بعد 5 ايام، ووصل على ليلة السهرة وقال لي انت ما قلتي لي. فبس تقلك انه مش لحالي، كلنا هيدا الشيء بدنا نمرق فيه، وهيدا الشيء لانه البابايات هالقد بيخافوا علينا يعني. وبعد ما صرنا دي ماما وهي انه بفهمهم 100%، لانه اكيد بقدر اعمل نفس الشيء هلا. وبعد شغلة نور، هيدا اليافطة كنا إذا كان بدنا نظهر تات أتات، بس إذا كانت سهرة عادي وجروب كتير كبير كمان ما كان فينا نروح، وبدو يكون في كوزينة وبدنا نجيب الجروب وبدو يكون في حدا من الجروب عيد ميلاده، يعني بدو يكون في سبب للسهرة، أنه هيك سهرة بلا شيء ما في، ما بتزبط. وكنا نمرقهم بالدور كل جمعة نعمل عيد ميلاد حدا بعدين يخلصوا نرجع بدنا نعيدهم من الأول، وبابي يكون ذاكر ويصير يقولون أنه عمو أنت بتكبر كل شهرين سنة.
0: ما هيدا اليافطة انا حتى لو بحط له اياها هلا ما بيمشي الحال،
2: ما عم بقشع.
0: اذا بحط له اياها على طابلو السياره ببطل يقشع، ما بعرف.

0: جميع تحياتي لمخرج الحلقة ولجميع المستمعين. أنا بدي يكون مع أكيد مع بنتك، لأنه في حال كان هالشي حيصير لازم تعطيها الثقة، لأنه إذا ما أعطيتها الثقة رح تطلع بالخبة. مشان هيك بيقولوا كتلة الشد بترخي، لهالسبب إذا ما عندك ثقة ببنتك فإذا احبسها بالبيت وخليها تحت نظرك وخليها تعنس خلصت هون الحكاية. لا أكيد بعطيها الثقة الكاملة وأنا بكون عندي ثقة فيها، هيدي حياتها بالنهاية.
1: مرسي كتير، مرسي كتير. شفت طف في عالم معي بالتيم.
2: يعني تقهرت تعذبت سنين كرمال عيون الحب،
1: صاروا نص نص هلا العالم، نص معي نص معك، لا نشوف.
3: انا مطمن بالي حاطي ايدي ماي بارده.
1: لا لا لا بتشوف هلا في كي اجت قالت تيم نور اول ذا واي، عادي اذا هو شايفه ومتعرف عليه نورمال. شفت انه خلص اذا متعرف عليه دجا يعني خلص، يعني عشو بدك تعطي الهم؟ ما بدك تعطي الهم من شيء. اوكي فيها هلا عنا مساج من فيفيانا، ولك يا نور انا معك in your team حبيبي انت، knowing you انت ولونا اكيد نوثق فيكن، وعقد ما نحنا منحبكن نعرف الشباب انه في واو انتو بنات تسوى تقلكن. love you فيفيانا. هاي فيفو. ايه اكيد مرسي كتير لرأيك. وشفت باب يعني في رح يكون في اكليبر، مش بس انا رح روح مع شاب وهيك حيالة كيف، يعني انت رح تعرف كل شيء وما رح خبي شيء عنك.
3: انا ما عندي شك، بس انا بعدني هلا كنت عم بحكي مع انت رايح بعد يومين على المطعم هيك، هلا بعت لي القياسات، انا بعت له قياسات الجارسون. رح كنا ماشي، لا ماشي عم بحكي، لا ما رح ما تعتلي
1: يلا.

0: هلا فويس من عصام.
1: نور والله العظيم تعبت عنك انا، بتصدق توتر واعصابي. يا اختي روح وجيبوا هالاكلات وجيبي هالزلمه وتعي على استديو عند الزلمه وتروق سكره عنده. خلصت خلص
2: عصام،
1: رجعتولي راسي.
2: عصام انا كنت عم بقول لها تقعد بقط السفره بالبيت، خلص تقعد هي وياه، اريح شيء لالي ولالو. لا
0: بحس هذا اخر حل لازم اعمله، يعني ما بقى عندي حل ثاني، لازم نقعد نحط لي شي شمعه ثانيه يمكن بيمشي الحال. هلا فويس من الياس.
3: بصير انه مش عارف ليه بدك تقعد معه او بدك تنطرها على باب المطعم، لانت مش عارف حالك شو مربى، مش باسم من مرباك لبنتك، مش عارف انه بنتك قد حالك.
0: شفت
2: انا والله واثق، بس واحد هيك حس مش بايده، من جوا في شيء هيك عم يغلي، مع انه عن جد في ميل روبنز يلي هي احد اهم الانفلونسرز بالعالم هلا على السوشيال ميديا، بتقول مش لازم الاهل عن جد كتير يشدوا على اولادهم خاصه بهذا العمر، لانه بصيروا يعملوا اشياء بالخفه. هلا انا وجهت لميل روبنز هذا الشيء، اذا في بس تزيد جمله تحت اخر شيء، انه اذا في شيء اضطراري قصوى انه صفا ما يروحوا.
0: لا يا عمي خدك تغير لها رايها للمخلوقات. في معنا بعد فويس من تونيو.
4: هاي مروان ونور سوا، انا مربيتها لبنتي ومفهمتها كل شيء وهي بتعرف وقت حالها، بقى اكيد بخليها تظهر، بوصلها انا وبتأكد من كل شيء، بس بعدين اكيد بخليهم لوحدهم وخليهم ينبسطوا و enjoy the moment.
0: مرسي مرسي.

0: وهلا انا مسج
1: اعتبروني متخلف اسف ولكن ما وصلنا لهون الا من التحرر يلي عايشينه بكل اسف. يس
0: شو
1: يعني هو معي اكيد
0: هو معك.
1: ما بيقبل ابدا.
0: اوكي هلا كمان عنا مساج وفويس من رامي بالدبابة انا باخدها يمكن وفي هلا الفويس.
2: هاي كيفكم؟ انتو كتير معدومين كتير معدوم بالبروجرام. مروان انا معك يعني بوصلها وبنطر برا مع مين وكيف وليش طبعا.
1: مرسي رامي مرسي بوكو لرأيك.

0: هلا بعلانا مساج من لونو. تيم نور أكيد مروان لازم يخاف من غيرك، هيدا شي طبيعي، بس لازم كمان يعرف أنه أنت واعية ولازم يوثق فيك على عميانة. شفت ما أنت مربانة يا عمي، مين
1: ما عندي سك عيون قلبي
0: أنا كيف بدي أتصرف غير مثل ما أنت مربانة.

0: في عنا كمان مساج تيم نور فور شور مروان يو كان تراست نور تو تشوز ذا رايت بيرسون تو جو اوت وذ
1: شفت كمان مدام هدى احي ماي شفت اوكي هلا انا فويس من فادي
2: والله انا بختصر لك اياه بكلمه واحده مع ضيفتك انا
0: فادي ما بعرف نزعت شو مع ضيفتك ليه هيدي بنوتة يعني بتخيل يعني الخبرية يا بي بلشنا نخسر بلشت أعلق أنا
1: شفت ساشي أكتر على معي أوكي هلأ فويس مع جون
3: مروان هاي نور يعطيكم العافية مبروك على البرنامج الجديد الحلو صراحة مروان أنا مع نور بس بشرط واحد انه تلتزم بالوقت مثلا الا الساعة 10 ترجع او 11 ترجع على الوقت بعدين ما تضل لساعة 2 3 بيقولوا لك اني رح نرجع بكير ما بيرجعوا بكير تلتزم بالوقت وثاني شغلة التليفون يضل في تواصل كل ساعة نص ساعة تحكي معك وهيك بيمشي الحال ويصعد مساكم
0: مرسي جون لرأيك انا بوافقك 100% لأنه أوقات إذا ما نقول مثلا ترجعوا الساعة 12 بتصير وحدة الوحدة بتصير وحدة ونص من دقة على الوحدة ونص بتصير وحدة ونص وسبع ثواني عرفت كيف بتصير هيك يحسبوهم اخشي مصير تنتين ونص أنا واقف مجبر منملين إجري ناطر تتوصل بنتي أو بدي روح أنا معك 100% إنه يلتزموا
1: أكيد بده يكون في التزام هلا فويس من ريتا
4: يعطيكم العافية ولا بدك الصراحة أنا إذا بيكون بتكون مجوزة ما بعترض بيكون عندي اعتراض كيف تكون عمرها 17 سنة هو وبعدين بكرة بس تكبري بصير تقولي بشكر الله اللي كان عندي أهل ربوني هيك ما بتندمي على هاي التربية هيدا مش عم بيضيق عليك لا هي لصالحك وبكرة بتقولي نشكر الله اللي ربيت بهيك بيت مع هيك بي وصراحة أنا عم بتسمى عم بقول الدنيا بعدها بألف خير لأنه بيقولوا عني الديمودي افتكرت العالم كله صارت عقليتها غير ومفتكرة حالي وحدي أنا بعدني ديمودي بعد الدنيا بعدها لا بعد الدنيا بألف خير يعطيكم العافية
0: مرسي كتير ريتا وبشد إيدها عيد كتير مش شوي أنا زدنا بليس أول لألي
1: يلا قدي سهرة داخلك
0: أنا شي ألف أنت شي تلاتة
1: لا هالغنية مع رفقاتي عملت عم نعمل فيديو كليب على
0: هالغنية
1: بالباترون
0: عن جد؟
1: صح أوكي هلأ مساج من أميل أنا مع تيم مروان صراحة برأيي زربها بالبيت للفانتين قبل ما تاخد ديبلوم ما إلا رأيي
0: لا يا أنا ما رح أقبل هيك أبدا
1: شو للفانتين يا عمي ليه ما بدي يكون إلي رأي لا مبلا في حقوق صار في حقوق
0: أنا صرت معك هلا
1: يا الله أوكي هلا في فويس من ماريا
5: بونجور سي ماريا بس حب أعطي كومنت صغير بخصوص خوف الأهل إنه هذا شيء نورمال وأكيد شيء طبيعي يصير كلنا قطعنا فيها وما خص ممنوثق إنه الأهل ما بيوثقوا بولادهم وبشو مربيين والتربية بالعكس بس الموضوع إنه لو شو ما كان بالنتيجة في محل للخوف رح يحل إنه من الأهل من قبل الأهل على أولادهم إنه هو بالنتيجة أولادهم أكيد عارفين حالهم شو مربيين وفي ثقة وكل شيء بس عطول في محل للخوف يعني ما في مهرب منه
1: شفت أكيد معها مرسي لرأيك ماريا
0: مرسي ماريا بتعرف أوقات يعني أنا بعت الهم حتى لو كنت ترجعوا تاكسي عن جد بعت الهم إنه مع احترامي لكل الأكيد اللي عم يسوقوا تاكسي بينخاف من السرعة بينخاف من غير سيارات مش هيك عطول الأهل بضلهم مطمنين بلهم وأنا عم بروح جيبهم وأرجع عرفتي هاد خبرية هل بتخوف
1: مش أصلا على كل المشاريع يعني إنه تلات أرباعهم أنا مين بدي أوصل
0: لمين نور جمادي قرص

0: هلا عنا فويس من ألين.
1: هاي كيفكن؟ كيفك نور؟ ليك يا حبيبتي معك ألين إما لاروني. يلا أنا بالتيم تبعولك وأكيد بكون تروحوا، بس مهم نعرف لوين ومهم نعرف مع مين، هذا أهم سؤالين.
2: ميرسي مدام ألين، بتشكر اتصالي. بتعرفي على سيرة اللي قلته هلا مدام ألين، كنا نحن من زمان نزلين لوين؟ نحن نزلين عجونة، عرفتي؟ انه فشخة بيتصل حدا لأهلنا، كانوا ما كان في سلولار أكيد. وين نحن؟ نحن بجبال.
0: عنا اتصال. يلا
2: يلا.
0: ألو ألو، بونجور. أوكي
2: راح الاتصال. فالبتخوف انه طالعين فشخة نحن، تنقول هيك بالسيارة خمس دقايق مع حدا كبير يوصلنا، فجأة صرنا بجونة او فجأة صرنا بجبال، هون بتصير شوال بتخوف. خبري على طول الولاد بهذا العمر عندهم حشري يبعدوا المشوار.
0: اوكي عنا اتصال تاني. الو
3: الو،
0: بونجور.
3: بونجور الي اشفية، معكم مرة تانية.
0: اهلا وسهلا.
3: موضوع حلو كتير بس بده وقت، مش ما بيختصر بجواب واحد.
0: نعم
3: اهم شيء الثقة كمان بالشخص، بس كمان لما واحد يبحث شخص تدقى مرة عمرة مرة عمرة يمكن يصير فيه ضعف في مكاننا أو شيء، يعني واحد يضل واعي وواعي الشخص، وحسب التربية كمان إلا تأثير كتير.
0: أوكي مرسي كتير لرأيك.
3: مرسي لأني.

0: في عنا بعتينا واتساب. انا اكيد مع نور مر ولا مروان مع نور سوري مع
1: لا
0: نور
1: مكتوب بحس مكتوب
0: انا بوريا يعني. مروان بس انه هي نور
1: لا بس في كار روج كمان يعني.
0: في كار روج اوكي
1: اوكي اتصال بعد وقطع شخص معلش
0: ناسي لريا هذا كمان ريا

0: هلأ مساج من سام، أنا بقول تروح وتطلب قد ما فيها أكل كرمال فاتورة هيك ببطل يعزم مرة تانية. لا لا
1: يدفع كاش،
0: يدفع كاش على أرضه ببطل يظهر معي، ما هو حق. بس لا هلأ أكترية الأوقات أكيد هلأ أنه بهذا العمر أكتر شيء أنه مفروض تكون نص نص، يعني أو نص نص الفاتورة أو كل واحد يدفع عن حاله، لأنه أكيد أنه ولا حدا منا عم يشتغل، فأنه بحس هذا الشيء أكتر لوجيك حتى لو الشاب يعني بالريليشن.

0: في عنا هلا فويس من جان خاطر.
1: ايه هاي كيفك؟ انا معك وبشد عايدك وبغطش الموضوع من الاساس، وإلا بيجي على البيت اهلا وسهلا، ما بيجي على البيت 60 سنة.
0: ميرسي جان، ميرسي جان خاطر. يعني انا كمان بزيد على اللي قلته، بيعمل 300 بوش اب على ايد وحده قدام الباب، بفوت لجوا، بنعمل سكانينج لكل شيء، انا محضر كل شيء بالبيت يعني. طيب فوت لجوا يعني قطع كتير مرحله بعيده.
2: اوف دقيقه بس، قلت لك كان في شيء هيدا شو اسمه الحجره الكبيره اللي
0: المحضله، المحضله كان يحضر فيها السقف من زمان البيوت القديمه.
2: اي هيدا ما بقفل منه بس. ايه
0: انا وصيت على وحده،
2: وصيت
0: على حيط عم يعملها. ايه 500 كيلو فاصلة 25.
2: يا عين.
0: ايه ما في.
2: هلا عنا الدقيقة، عنا فويس من ألونة.
3: هاي مروان، هاي نور، معكم أليل. أنا بدي أقول لمروان إنه أكيد هيدا ستاب كتير صعبة نحنا نعملها كأهل، إنه نخلي أولادنا يبلشوا يظهروا يمكن على الحياة لحالهم، ليكتشفوا حالهم ويعملوا إكسبيريانس أكتر. بس بالنسبة للأولاد يمكن نحنا إذا شجعناهم يعملوا هيدا الخطوة رح تكون كتير منيحة لإلهم، ليبلشوا يكتشفوا حالهم بعيد شوي عن أهلهم. ونحن إذا عن جد مربينهم مظبوط وعنا ثقة فيهم، مفروض نتركهم يظهروا على الحياة. فأنا أكيد مع أكيد نور.
2: مرسي آلين.

0: صراحة كتير انترستد يعني الموضوع، انه مثل ما قال حدا قبلي انه كمان اذا كتير انت شدات بيصير البنت بتعمل كل شيء بالمخفي، او الصبي يعني مين ما كان كولد بالبيت. هلا انا مع انه فكرة اكيد بوصلها، ممكن اقعد بس بشي كوفي شوب حد للمطعم او بذات المطعم، بس طاولة كتير بعيدة وما كتير اعمل حالي ان انا عم راقبهم او شيء، او ممكن مثلا خلي حدا من اصحابي يجي يقعد معي. عم نحكي اذا هي كانت عمر كتير صغير يعني، او انه بهذا العمر اللي انت عم تحكوا فيه، فممكن هيدا احسن حل.
1: مرسي كتير هادي لرأيك، مرسي كتير. أكيد أنا معك إذا بدك 100%، بس ما بسترجي أقوله هلا بيني وبينك للنور عم تسمع عم تريش زيادة، عم تعلى 10 سنتي على الكرسي هلا.
2: لا أنا؟ لا لا أبدا. هلا أنا فويس من إلي عيسى.
3: بونجور إلي أشفية، مرة تانية معكم. الأصل كمان للتربية هي واحد لازم يعرف شو عنده ويكون مربى مظبوط، بس الإنسان مرة على مرة يمكن يضعف، وإذا التكرار مش منيح إذا ما في شيء موضوع معين يعني. لهالسبب لازم واحد إنه مش قلة ثقة هي بالشخص، بس لازم يحتاط الإنسان قد ما يكون، لأنه الإنسان ضعيف بالنهاية إلا ما بده يضعف يوما ما. ويعطيكم العافية، موضوع حلو كتير.
1: مرسي كتير استاذ إلي، مرسي كتير. انا دايما كمان بقول اذا بدك بين الثقة والحرية خيط كتير رفيع، مظبوط 100%. كمان بناخد واتساب فويس من شربل مخلوف.
4: هاي بمصار، كيفكم مش الحال؟ معكم شربل. انا حاب لك شيء، هاي المشاعر اللي انت عم دور عليها، اول ديت او تاني ديت او شو ما كانت، البيك بيكون خايف، بيكون مرعوب، بيكون حتلين هم، بيكون مش متقبل، لأنه كتر ما بيكون سمعان وشايف مشاكل صارت، يعني بيبقى بنته شايفها هي كل شيء بالدنيا، وكيف بده يعطيها لشخص ما بيعرف شيء عنه، يمكن يكون شلواصتي زعوري مخبى بتيابه، عامل حاله هذا الجقر الجنتلمان واللي هو عرفتي كيف جاي بنية صافية. وبهذا العمر البنت تتعرض للخطر كتير، لأنه هي بيكون قلبها كتير كتير هيك بتشوق لأنه تظهر مع شاب وتحكي معه، تتفجر مشاعرها الحلوة لأنه قاعدة تشرب ذيك معه وتاكل هي سوا ويحكوا سوا، وهو بقى مفكر بأشياء تانية ممكن يزيها فيها بعدين. هون الأهل بيتصرفوا بطريقة شوي قاسية، البنت ما بتتبقى ليش أهلي هيك، إنه ليش هني ضدي دايما، ليش بتقول ضدي أهلك ولا نهار كده ضدك، ضدك هو اللي عم يكبر لك الأشياء براسك، واللي عم يقنعك إنه لا لا لا إنه أهلك شوية رجعيين. بس تصير معك المشكلة شو تقول يا ريت سمعت من أهلي، وهون لا ينفع الندم، تقبلي فكر أهلك وجربي إقنعيهم، أهم شيء الصراحة، حتى لو اضطريتي ما تظهري كوني صريحة مع أهلك وتقبلي شو بيقولوا لك. إن شاء الله يكون نهاركم حلو.
1: مرسي شربل، وانت كمان يكون نهارك حلو يا رب. مرسي كتير على المساج.

0: هلا عنا مساج من يارا. هاي نونا سيارة أنا معك.
1: أوكي مرسي.
2: أصغر مساج وأقوى مساج.
0: أقوى مساج. هلا عنا كمان مساج من لين. كتير مهضومين بس أنا تيم نور، أحسن يعرف من ما تكون بالمخفى. أكيد شفت؟ يعني أحسن إنه قلك شو عم بيصير، وين رايحة، مع مين، إنه معه رايحة على هذا المطعم، رح قلك كل شي، ما رح خبي شي، بس إنه أحسن لنقدر نستفيد عن جد أصلاً.
2: بتعرف مثل ما قال شارب على طول هيدي لا شعور اللي عند البي بضل خيفان، لا شعور هيدا. في عنا كمان رسالة، هيدي المصيبة الوحيدة يا جان ما بترد على التليفون.
0: على التليفون أنا ما برد على التليفون. أو إذا أنا بكون بالديت يمكن ما برد على التليفون.
2: ما بترد على التليفون لأنه في ضجة، مع ما سمعت تعرف يمكن أوقات عن جد ما بتكون سمعتي، بس هون البابا بيكون إذا لابس سيرفتمان أو شو ما أو شو ما لابس أو مش لابس حتى يمكن بيطلع بالسيارة وبيركض. إيه.
0: لا إيه هيدا الشيء لازم ينتبه عليه كتير منيح، مع حق تاني. وهلأ فويس من خالد.
3: والله لك يا صاحبي إذا في ساعة بينه وبينه.
2: في عنا كمان رسالة، هيد
3: الأب والبنت لازم يكونوا أصحاب قبل ما يكون أب وبنت، بس تكبر عملها فريندز معك، تحكي لها أسرارك، لا تحكي لك أسرارك.
0: صح، مرسي بوكو، مرسي بوكو عن جد. اوكي هلا انا فويس تاني من كريم.
4: هاي معكم كريم، انا تيم مروان لانه خلص زربه بالبيت، لانه انا كخية ما بيكون عندي هم بقى خلص.
0: بريح باله او لك
2: ايه لانه يا انا يا هو بدي يرقد اكيد.
0: وهلا كمان فويس.
5: بونسوار، معكم اللي هاي نور هاي مروان. انا بحب اقول انه كتير طبيعي بهيدا العمر كل البيات انه يخافوا على اولادهم، بس كمان لازم نعطيهم شويه ثقه، خصوصا نحن اكيدين انه نحن هني كيف نحن مربيينهم. وبما انه انت هيدا الشخص مثل ما فهمت انك بتعرفه، سو ما في مشكل اذا انت وديتها على المطعم بلوقت معين، مثلا ساعه ساعتين حددت لها هني، ورجعت انت اكيد جبتها لتامن عليها انه مش حدا غريب اخذها. وطبعا لازم تطمنك احلى يعني كل شوي على السلولار ولو بمساج صغير. اوكي
0: مرسي كتير. شفت صار عم بيزيد العالم بالتيم تبعي، لانه عم نحكي هيك بيريزم وريزنبلي، عم نفسر انه اكيد انه في اظهر معه بس في شروط، انه مش هيك حياله كيف
2: يعني. عطول في المفتاح الاساس هي الصراحه والثقه والاخذ والعطاء.
0: صح. ولكل مستمعينا بليز اذا عم تبعتولنا فويسات اذا فيكن تقولوا اساميكن كمان بليز. مرسي كتير.

0: كمان في عنا رسالة نصية. أنا بقول تروح أنا بقول شو البنت تحاسب، بس أنا مع بيك شو بخلي بدك تظهري معه
1: ما كتير.

0: معي تيم نور all the way. لازم توثق فيها هيك ما بتخبي عليك شيء وبتصير تخبرك شو صار بلا ما تلحقها على المطعم.
1: هاي كريستال. ميرسي كريستال. انه هيك رح تكون غريبة ومحرجة بحس القصة شوي, يعني انه اذا بتجي على المطعم وتكون هيك حاطت ايديك على الازاز وعم تطلع.
2: لا ما رح اعمل هيك, ما رح اعمل هيك ابدا.
1: انا بحس دو السيارة نفس الشيء,
2: رح فوت بالصدفة انا جعان فات على المطعم بدي اتغدى, بتطلع انتو بالصدفة جوي انتو هون, هيك رح بتكون يعني.
1: مش انت وصلتني بس
2: بالغلط.
1: وهلا
3: عنا فويس
1: من بياج.
3: تحياتي لكم عم تشتيك. انا بس حبيت علي على شغله صغيره حضرتك. هلا بعدك هيرا بين الثقه والحريه خيط كتير كتير رفيع, بس لحق وانقطع هيدا الخيط الثقه بينك وبين بنتك انه ما عم تعطيها هيدا الثقه, ساعتها كيف بدك ترجع تبني هيدا الخيط؟ هيدا الخيط الثقه ضروريه. يعطيك الف عافيه. انا اكيد اكيد اكيد انه انتوا على اتفاق تام, لانه عم تحكوا بكل حريه وكل تفاهم بين بعضكم. هيدا بس موضوع ايذائي شكله بعدين منه موجود ببيتكم.
0: ميرسي بيير كتير كتير لرايك, انا معك 100%.
1: وهلا انا فويس من روجر.
4: أنا برأيي يا جماعة إنه هالظهرات كلها بلا طعمة. يجوا يقعدوا معنا بهالبيت, نحن وياهم نتعشى سوا ونسهر سوا وبلا هالظهرة كلها سوا, ده شو وجع القلب.
0: مرسي مسيو روجي. مرسي روجي. مرسي كتير عن جد عن جد وجع قلب.
1: يا الله هيا ما بقى نظهر.

كمان في عنا مساج مش 3000 معك 3.4 مليار بس الناس خايفة تحكي لأنه بتعتبر حالها متخلفة. تحياتي إلك ولكل صوت حر وفكر متحرر ضمن حدود. ممنون عينك أنا.

0: كمان عنا مساج من جو حايك من أمريكا، ليش ما بتربي الشباب كمان على الحفاظ على حال؟ ها شفت كيف؟
1: شو القصة بس أنا؟
0: زركني هلأ.
1: لا عن جد إنه لازم يكون هيدا الشيء، إنه لازم ننتبه أكيد ميلة البنات، بس إنه كمان ميلة الشباب. إذا نحنا مننتبه والشباب ما بينتبهوا وقت يظهر أو بيعملوا اللي بدهن إياه أو بيستفيدوا من اللي بدهن بيعملوا اللي بدهن إياه، يعني ما حتكون زابطهم.
0: هي بحس أنا it's vice versa. أكيد الشاب إذا فعلا فعلا نيته صافي، إذا بدك بين هلالين وعارف حلو شو عم بيعمل، ما بيعطي أي مساج إنه بده يعمل شيء، خاصة البي إذا لمح من عيونه للولد. أنا بعتبر من الشاب من عيونه بيعرف، أول ما بيشوفه بيعرف شو أطباعه.
1: أولاً
0: أكيد
1: إنه إيه لازم في فرق، يعني بالتربية هيدا بحس أكتر شيء ببين إنه كيف بتصرف من أول شيء، هيدا ببين كل حقيقته.
0: عن جد عن جد حتى كل الشباب هلا الفريخات هلا كلهم فيهم أكيد خير وبركة، بس إجمالا أوقات أنا أو حتى أي بي بهذا العمر بيقدر يقفر أول دقيقة أو دقيقتين بس شوف الشباب كيف قاعدين وعم يحكوا، إذا بنتهم عمين طالعة أو الجروب، عن جد بيقدر يشيل إنه هيدا إيه هيدا لا، نور منك طالعة
1: باي
0: آخر شيء إنه لا
1: باي راحت الدهرة. أنت ومام مرات بتكونوا هيك بتشوفوا رفقاتك وجون، من أول شيء بتقولوا لي هيدا ما نعرفي أمنيها مايك، بصير أنا بقولكم إنه لا وما بعرف شو بحبها ومن كل قلبي وهيك، بترجع بكون معكم حق. ف
0: للأسف معنا حق.
1: أنتوا معكم حق بس مش كل الوقت. لا عم بمزح بلا بحبكم. وهلأ عنا فويس من جان خضرة.
2: بونجور كون، كيفك لك يا حبيب العلبة؟ نصيحة من الأهل منيحة، بس بمحلات كتير للأسف عم بيكونوا الأهل أنانية من خلال تعاطين مع أولادهم، مش بالتهذيب أو بالانضباط أو يعملوا كونترول، لمجرد أنه هني ما قدروا حققوا شيء بحياتهم بصوروا بدوا يحققوه على ظهر أولادهم. هيدا هون الغلط. نصيحة الأهل مهمة، بس للأسف برجع بقلك في أهل، في أهل هن أنانية، بدك تشوفي أهلك إذا نظرتهم بأنانية ولا كرمال صالحك ولا خيفين عليك. ميرسي لك.
1: يا جون وهلأ عنا فويس من ريتا حبشة.
3: بدك بس صراحة، موضوع كتير واسع وكتير غميق، خلينا نحكي بصراحة. في بنات كتير مربيين وكتير ولاد عيال، بس هون بتصير الصعوبة والخطورة، بتصير انه عند لما بنت بتقلك انه انا شخص بيعجبني بس فزعوني لا يزعل مني، يعني لازم تلبي له طلباته تما يزعل منها، بيصير ضعف، بيصير يعني عم بقلك موضوع كتير غميق وكتير واسع. وقد ما تسمعي نصايح صايرة مع الكل هاي النصايح، وعم بيحكوكي من باب تجربة أو من باب صارت معهم أو مع غيرهم أو مع أصحابهم، يعني في بنات ما بيحبوا يزعلوا الشخص، بيرضوا إنه بشي تيضل هو يعني راضي عليهم أو ما يزعل منهم. بس في مواضيع كتير، هيدا الموضوع في له أبواب كتير واسعة، وربنا يحمي الكل.
0: مرسي لك ريتا. نحنا ايه انا معك اذا بدك بهذا الموضوع، بس خاصة نحنا عم نحكي اذا بدك اذا اول ظهرة قدي بتأثر على البي وقدي بيكون عتلين هم، وبالنهاية مثل ما قلت بيضل في اخذ وعطى وحكي، تتكون البنت واعية من ناحية ويكون الشاب واعية كمان ببيت اهله من ناحية تانية، ويلتقوا اذا بدك بنص الطريق نفس التفكير شوي صغيرة. اذا في فرق دايما عطول يكون في حوار لأكبر مشكلة بتنحل.

0: وهلا انا فويس من مريم.
1: هاي عن جديد، بس هيك اضحككم شوي صغيره. انا عمري 27 سنه، وسنة الماضي كانت ظاهره سهرانه، حتى يعني ما خص العمر، حتى لو قد ما كبرنا انه في بارت الخوف برجع هيك عم بركز عليه شوي كتير. كنت سهرانه، كنا بالجميزه وكانوا عم يبعثوا لي مسجز، وكان اول ديت انا والشخص اللي كان ظهره معه يعني بوقتها، وما ردت على التليفون لان ما كان في ريزو. ما في خبركم شو اللي صار وشو القصص اللي صارت. فكروني مهوره تحت الوادي، اكسيدا، يمكن اجت افكار عبيرا، خطفني، ما بعرف شو صار معه. ركضوا من البيت على الطريق ينبشوا تحت اي وادي مهوره باي سياره. فايه لا، اهم شيء اتليست يعني نكون هيك مركزين على التليفون، حتى لو ما في ريزون نظهر لبرا نحكيهم ونطمنهم. فبس هيك.
2: مرسي ماريا لرأيك. أكيد أنا إذا بدي بركب ساتليت على السيارة طبعاً تعطل، يكون عنا حجج إنه ما في ريزو، بس كتير بشدد. لا عن جد كتير شد، إنه الأهل قاعدين بالبيت ما بيعرفوا أنتوا وين، يعني إنه في ضجة ولا ما في ضجة، إنه في ريزو ولا ما في. حلل أنا حتى لو قلت براسي، أول فكرة بتقطع براسي إنه في شيء، مش إنه ما في ريزو. مشان هيك الولاد لازم يطلعوا لبرا يبعتوا بس هيك I'm fine that's it
0: من وقت للتاني، يعني بالسهرة وهيك.
2: أكيد يعني
0: هلا انا فويس من ماتيلد شويرة.
3: هاي مروان. هاي نور. انا بعد من صغيرة، بس وقتا يصير عمري، وقتا يصير بعمر نور بيطلع بلي اهلي يخلوني روح على ريستورا ما حدا اذا قلت لهم مع مين وين، لانه ما بخبي شي عنهم. فأنا توتالي ماتيل نور.
2: يس ماتيلد، ميرسي بوكو، ميرسي بوكو لأليك. بس ربحتيها لنور أكتر مني صارت هلأ.
0: ميرسي ماتيل. وأكيد هلا وقتها تكبري أكيد بتصيري تحكي مع أهليك وعرواء، وبيرجع بيمشي الحال، أكيد ترى بتتفقوا على كل شيء. وهلا عنا صورة من

0: اوكي، صورة رح اقرا شو مكتوب بقلبها. اخبر رجال من ركاب
1: من يراقب امرأة،
0: من يراقب امرأة كي لا تخونه، واكثرهم ذكاء من من يدرك ان لا نفع للمراقبة، ما زال القرار يعود لها وحدها. اكيد
2: يلا
0: لا معه حق، معه حق، هيدي
2: يعود لها وحدها.
0: لا انه اكيد هي المرة مفروض انه يعني ما لازم تستفيد.
2: انا كنت بلشت غير رأيي بس قريت هذا المساج اكيد لا
0: كنت كثير معي سرت.

0: وهلأ فويس من أندريا.
1: مبروك مبروك البروغرام جديد مهضوم مهضوم حلو مهضوم. هلا بالنسبة للموضوع أنا برأيي رأيي لا صار كبير بالعمر رأيي يعملوا البدن إياه الشباب والصبايا البدن إياه خليه يستفيدوا من هالحياة ما عليه شيء يستفيدوا. ومجتمعنا نحن ما عنده شيء يعني بخليك تخافي عليه لأنه مجتمع نوعا ما سليم مجتمعنا ما يمصوا يعملوا البدن إياه ما حدا يعطي الهم. ومبروك البروغرام من جديد.
2: مرسي كتير استاذ اندريه كتير من قدر هذا الشيء وبشكر رأيك كمان.

عنا مساج كمان من هادي 18 سنة صارت نور. جرب تذكر يا مروان بس كنت بهالعمر شو كنت تعمل وأي ساعة كنت ترجع على البيت. بوقتها ما كان في ولا موبايل ولا واتساب. رايحة تتعشى مع رفيقة بمطعم شغلي بسيطة. بكرة جاي أيام ميرسي كتير على التذكار. جاي أيام الجامعة درس سهر ظهرات أنا عم يعلى ضغطي هلا. شو بدك تعمل وين بدك تنطر ما بعرف. خلي ثقتك بتربيتك وخلي نور تطلع تجرب الحياة لأنه مشوارها طويل بعد. وجودك حدا بس تعوزك وتفهمك هي الفرق. تيم نور تيم نور.

0: تجارب
1: تجارب
0: تجارب بيقولوا ايه
1: مزبوط.
0: كيف بدي اتعلم غير هيك؟
1: بدك تغلطي تتعلمي. نحن على طول يمكن ببعض الاحيان خلينا نقول هلا ببعض الاحيان نتذكر على طول الاشياء اللي غلطناها ومنحاول انه اولادنا ما يغلطوا، بس بعتقد قد ما نحاول ديب انسايد انا بدي اياهم يغلطوا بس مش كتير، هيدا اللي انا بتخوفني تا يقدروا يتعلموا اكيد ويكفوا بالحياه.

0: كمان عنا رسالة. هلو سيسيلين، أكيد تيم نور all the way، أنت قد حالك وبتعرفي كيف تتصرفي. Thank you سيلين.
1: مرسي

0: عندي فكرة أنا. طب بركي بالغلط اضطريتي أنت رحتي مع ناس وهون ناس عساس رايحة معهم على المطعم إكس أوكي؟ طلعوا طلع بيني يروحوا على غير محل هيك شنو الساعة كزدورة وأنا عارفك بهذا المطعم قطعت من هونيك لسبب ما شفتك بالمطعم شو مفروض أعمل أنا؟
1: أول شي بس ديو ليه عم تقطع؟ هيدا السؤال
0: مش
1: اللي لازم
0: مش انه ليه ما دقيتي لي قبل انه انت رايحه معه انا هيك بتستنزف جوابي
1: لا اكيد بحس انه هو اكيد على انه ايه حاحكيك قبل ما امشي من المطعم او انه دغري وقتها اوصل على هداك المطعم انه الثاني دغري بقول لك فهمت انه بس يعني لنوصل على مشوار الطريق انت ما شفتني يمكن الشباك تحافظ وين قاعده ما شفتني شو صار
0: حافظ انا مزبط القعده جوا انت مانك عارفه

0: بيخطر على بال هيك اشياء انه مهينه، انه اذا حدا بده يجي يقطع البيت تظهري انت وياه. في عندي انا من الاوبشنز اللي عندي هون انه في 10 ايام بده يقضيهم لوحده على النهر، معهم بس سكينه، عرفت كيف؟ بيدبر حاله. اي اذا قطع هذا الاختبار بوصل انا بعد 10 ايام اهلا وسهلا تفضل، يمكن جاي زحف مره.
1: اذا محترق
0: اذا عيطت مرتين ثلاث مرات ببرم ظهري وفل مستفل.
1: بس دي اوين يعني على النهر فوق عنا بيحشوش،
0: فيك تقولي هيك
1: يعني بدك تظبط الضيعه كلها
0: مطرح المناسب، لانه بعرفه مثل ما بقول حكر وحكر.
1: يعني بدك تروح تظبط المطرح قبل، يعني بدك تحط له
0: على اكيد في افخاخ في محلات اكيد ما في اكل، بقطع العصافير ممنوع بس يتدبر حاله على اساس 10 ايام
1: تقطع كل شيء، حتى شو اسمه الولد دود اللي بيجوا على الارض بتشيلهم
0: عن جد، لانه البي ممكن يعمل حيلا شيء كرمال يدافع عن بلده.

0: وهلأ عنا فويس مع إلي.
1: أنا إلي.
2: وأنا رايان. ونحنا اثنيناتنا أكيد مع تيم نور. روح انبسطي معه وإن شاء الله تكون ديت بيرفكت يعني. ونحنا جيش وراكي.
0: أيوة مرسي مرسي إلي ورايان مرسي.
3: ملا عليهم من صوتهم العشر أيام ما بيقدموا شهر لوحده.

0: كمان عنا مساج. هاي انا لارا سلامة، 100% ضرب مليار تيم نور.
1: واو، 100% بعد في بورسنتاجات
0: ما بده اوريون، وصلنا للمليار بزيادة.
1: وعنا كمان فويس من لارا.
2: هاي مروان، هاي نور، انا لارا سلامة، انا 100% تيم نور. وانا اكسبيريانس تي شوي فرق، انا بابي كان الكول ومامي اللي كانت تنطرني على البالكونات، بس بابي كان كنت احكيه وكان يقتنع ايزلي. كنت استعمل اسلوب الغنج والمزح معه، ودايما بس بدي اسهر اسال شو لازم نقيت حتى يعرف انه عندي سهره او دهره. بس it was a good relation يعني. هلا knowing هلا عندي بنت بقدر افهم 100% شو كانت تحس مام، وبصير فكر كيف كان يفكر باب. بس انا 100% معك نور.
0: مرسي لارا. بتعرفي لارا كيف نور بتيجي تطلب؟ بعتقد مثل اي بنت، اذا ظهر شي محل وباي وقت وانا بكون باي حالة.
1: لا ليك شو هلا بالعاد، انت شو رايك انت كيف انا بجي بسالك؟ دقيقه لنشوف.
0: انا بس تقربي صوبي الغنج وبنوتي قاطع صوبي، انا رحت فيها ما بدي كفي اكثر من هيك، بس انت خبريهم.
1: هلا انا عاده، هلا لما نكذب على بعض، انا بقعد بتغنج على بيئه، بقعد بغنجو هيك، بس بعدين وقت يكون بدي شيء هيك بقعد حد.
0: اوكي، بس انت بس تتغنجي، انا شو بقول لك؟
1: شو بتقولي؟ شو بديك؟
0: وين رايحه؟
1: انه في شي
0: اول سؤال، ما هيك؟ إيه. بس اقول اوكي، شو بتليلي؟
1: تيرن اوكي مرسي باب. ليك سؤال، انا بقى معي 10 دولار، فيك تعطيني شوية مصاري لنضهر؟ ها بعدين يعني
0: ما بقعد في اقول لا، لانه قلت دجا ايه. انا
1: ايه ليه بدك تقول لا؟ انه خلاص دجا قلت ايه، مفروض تكمل بالايات يعني. وبكون حضرت حالي يعني، هيدي وقتها بدي اسألك على المصاري، وكون حضرت حالي، عملت ميك اب، جهزت حالي على الاخر.
0: طيب معلقين ورا الباب، فت تلبسيهم 3 دقايق.
1: اه 3 ثواني، هي اسرع مره بكون عم بلبس فيها بحياتي. بعدين ليك باب انت وظهر لبرا عم توصلني، عم تجيب لي مفاتيح، فيك تعطيني مصاري؟
0: كون انا نايم
1: شو؟
0: لانه انا بدي ارجع وصلي.
1: مش نايم ما بتكون.
0: مش انا بدي ارجع وصلي؟
1: بلا
0: كون عم سوق، مش ايش يمكن عملت لي.
1: هلا في انا سوق
0: لا من نطول بينا بعد شوي. شوفورة انت، شوفورة اكيد، بس بعد شوي.
1: بعد شوي، بعد في شوي. طب اذا زبطت شي مرة واجا صبي على البيت انا جبته وانت مبسوط فيه، تعمله شي واحد من هالتستات
0: على اكيد؟ هذا التست بلت ان فيه. ما في هلا بخف التست عن تست يعني، بدل 10 ايام على النهار في 3 ايام. عرفت كيف؟ بيطلع على السطح، بيقعد فوق، بيعمل بوش اب، هول الاخبار كلهم دائما موجودين. في سكان، في اكيد تقرير امني بيكون عندي موجود، بقدر اقطع عليه. انا بالبيت في عندي هالماشين تقطع على الجسم، بس فيها تشوف شو في بالدماغ لهالدرجه.
1: اه شو ما عم بفكر؟
0: ممنوع الغلط ولا بيجي بالنعنع يعني، مو فينا هيك.
1: مين بيو مين؟

0: احنا اكيد يمكن فينا نتفق صرنا بعتاد هلا تظهري وشو الشروط تظهري، يعني عملت تك انا قبل كل الشروط، بس اعتبري انت ظاهره مع اهله او العكس هو جاي وظاهر معنا، بتحسي نفس الشيء معادي؟ يعني اذا مثلا حدا قال ليك نحن ظاهرين هيك نروح كلنا سوا، نور تعي معنا نحن نتغدى مع الشاب، يعني اهله للشاب.
1: ايه بتلاقي اذا اول مره بحس اكيد رح تكون شو بيقولوا تنس هيك غريبه شوي، بس انه اذا بنكون حالنا وهيك انه بيمشي، اذا بكون حالي يعني انه بيمشي الحال اكيد رح تكون غريبه بمطرح من المطارح.
0: اه انا خلص بريتها انت جاي بالنعنع مثل ما قلنا خلص بالارض
1: انت بروح ليه لا لا انه اذا بروح مع اهله مش احسن ما اروح معه لوحده في اهله
0: هيك على الاكيد هلا اكيد ايه بعتقد ايه بيمشي الحال ايه. مش
1: ممكن اقدر اذا هو اجى معنا انت شو بتعمل فيه؟
0: انا
1: بالغدا اذا بيكون في تيتا والكوزانات
0: لا بالعكس بالعكس بيكون من اكيد من اهل البيت.

0: بليك بوب سؤال. هلا كنا عم نحكي انه في كذا عالم كذا تجربة عم بيقولوا لنا من كذا عمر، لأي عمر انت مفروض انه بتفكر مفروض انتو يعني الاهل يغاروا على اولادهم؟
1: مدى العمر؟ لا عم بمزح، لا عم بمزح. لا اكيد في محل بالنهاية الخبرة بصير هيك تكبر شوي وشوي مع البنت بصير تعرف، وانا بكون فايس فيرسا عم نحكي دايما المهم يضل في حكي بالبيت من بعد كل مشروع قبل كل مشروع حتى بقلب البيت نضلنا عارفين حالنا وين رايحين. يعني بعتقد يوصل محل بدون ما نفكر بتصير الخبرية، عرفتي؟ يعني ما بقى لك ليك انا صار عمري 25 ونص خلص فيك تعمل بدك، لا هيدي بتبين بالتعاطي بالحياة اكيد بتبين وحده.
0: يعني شوي شوي حسب كيف الولد بتصرف وانت بتصرف كيف بيصير هو يتعامل بتصير
1: اكيد اكيد رح يكون في كتير ups and down، يعني يكون في طلوع ونزول رح نغلط بس بصير يخف الغلط لانه بصير تضرب حساب قبل. انه انا مثلا نعطي اكزامبل بظهرتي بالسيلولار على طول بضل معك بتضلك مثلا تطلع على برا وتدق انه انا صفا منيحه، عرفتي؟ مش مثل قبل بنسى ومعتبره خلص انه
0: خلص انا هون، يعني
1: حاسس انه هن عارفين انا هون، لو مسكر السيلولار ونزلت السما على الارض وميتيوريت وتسونامي ونحن لازم نقبل الخبريه
0: خلص انه انا موجوده.
1: أيه نبره راسه.

0: كمان في عنا رسالة. Someone famous once said أولادكم ليسوا لكم, أولادكم أبناء الحياة. مظبوط جبران كاتب الكبير.
1: هلا أكيد أنتو بتكون أحسن شيء إلنو, بس أنه بأخت الحال أنه نحن بدنا نعيش حياتنا لا وحدنا. أكيد بدنا سرد منكم, ما فينا نعمل كل شيء بعليكم, لأن أكيد أنتو أنه هون لتساعدونا يعني, بس أنه ندبر رأسنا مرات كسر رأسنا شو.
0: مظبوط. بعتقد أكتر شيء الأمور بتصير أصعب شيء بس يسافروا الأولاد. يعني هون خلص ما بقى فينا لا نوقف على الإزاز ننطرهم رجعي من عشية, ولا فينا يمكن نتلفن كتير, ولا فينا نشوفهم, ولا فينا روح أعمل سكان للمطعم وين قاعدين. هون بتصير مستحقة يعني أكيد, بس كونوا أنا على الأكيد كونوا صرتوا قد وقدود.
1: شكراً.

رح نرجع نذكركم مستمعينا اللي بده يتواصل معنا على الواتساب على 70 95 11 11، وأكيد اللي بده يتصل على 09 218 233.

0: بليك بوب هلا كنت عم بتذكر شيء انه عم نحكي عني وعن كل شيء انا
1: لا ما تعمليها لا
0: دقيقة حسيت طب انت وقت كنت صغير هل يعني انت شو كنت تعمل وقت كنت صغير تظهر مع رفقاتك وما بنت يمكن شو كان يصير
1: يعني
0: كان في ستبات هذا اللي قطعن فيه للشام
1: كان في ستبات كتير ايه قطعنا بكتير مراحل اكيد ومنشان هيك برجع بقول انه بنضل خيفانين على اولادنا ما يقطعوا بس بعرف برجع بقول انا ديب انسايد لازم يقطعوا فيهم قطعنا باشياء كتير كتير مزعجة وخاصة انه ما كان في سيلولار يعني نحن اذا قلنا نازلين على ما بعرف منطقة معينة يعني الاهل عرفوا نحن نازلين على منطقة معينة هيدي ما في لا تلفون ولا في تليفون تبع الكوينز ولا شيء
0: ما كان في حتى تبع الكوينز
1: ما كان في شيء قبل يعني اذا تاخرنا كتير اكثر مما قايلينه مثلا نحن راجعين على التسعة وتاخرنا اكثر من تسعة كانت خبريه يعني نوصل على البيت انا بتذكر يمكن كان في مره تقصصت قصاص ما بنسيب حياتي لهلا بعده معلمين بعد في بحص عم يطلع من ركابه ركعت على بحص صغير وحملت حجاره بايدي
0: ايه
1: كرمال انه انا عملت شغله كانت كتير مأزية بس هلا بعرف قيمتها
0: ايه
1: بعرف انه بستحق مش بس بحص يمكن لو كانوا مسامير كانوا احسن بقى
0: يا عدره
1: ايه
0: حتى ما كان في يعني ما في مجال يعني لا سمح الله لو صار شيء لو صار لك شيء ما فيك ولد يعني ما حيعرفوا فيك غير يمكن لتاني نهار
1: صحيح.
0: او لا انت تطلع يعني اذا صار لك شيء بالمستشفى او شيء
1: صارت في مره عملنا احد السياره وشوي صار في أزية أنا ما صار لي شيء الحمد لله وكل رجعوا مشي حالهم بس إيه كانت مشكلة يعني أنا كنت بعمر إذا بدك شيء 18 أو 19 عم تتخيل أول حادث سيارة مش أنا سايق صارت بدي واحد يكون قد وقدود يعرف كيف بدي يتصرف بدي يساعد الناس شو بيعمل بتعرف بيجوا أوقات درك بيسألوا شو يعني صرنا بغير محل بس تعلمت منه إيه فجأة عرفتي فجأة ما في تليفون ما في شيء مين بدي أسأل ما في أسأل حدا بدبر حالي هل منخافوا نحنا بس برجع بقلديك إن شاء الله ما بتقطعوا فيهم منخبركم قد ما فينا تنخفف الوطأة بس بالنهاية رح تقطعوا بكتير إخبار ومن هلا لوقتها أكيد قد وقدود

0: يعني اللي بفهمه هلا انه انا صار فيي اظهر معه وما اعرف هذا كمان وين ما بدنا. اذا بقول لك انه فسر لك كل شيء
1: اكيد عليك لايف هيدي.
0: ايه لايف هيدي خلص صار كل العالم تعرف فيها. على شواهد ما فيك تقول لي ما قلت لي اوكي شيء ريزنبل اكيد يعني.
1: كل شيء مقبول ما عدا ما تقولي رايحة سفرة أو نازلة سكوبا دايفينج أو ما بعرف كل شيء مقبول. حضرة شيء يعني بهلا بس طالع رجع معي على البيت ولا نعطيك برا بدي أعرف.
0: لا عندي مشروع.
1: عندك مشروع؟ هلا عم تقولي لي؟
0: لا أنا قلت لك عنه من قبل إنه حأرجع أكمل لعندهم.
1: عن جد عم تحكي؟
0: لا عن جد.
1: أنا ما معي خبر.
0: بلا بجبال.
1: اوكي معك مصاري

0: مارون المخرج هيئته معك.
1: يا الله
0: ميرسي مارون.
1: وقتها كنا هلا وقتها قطشت شوي الغنية جيت قلت له لباب انه عن جد عندي مشروع. اجا مارون قال ضحك من جوا. يا الله هما هلا فويس من
0: ميدو.
2: بونسوار معلمي، كيفك؟ ميدو معك من قبل حلبي. انا كنت اول ما تعرفت على بنت كنا عاملين كبيتان وخيط صوف بقلبك. نحكي عادي، ما كان في تليفونياتي.

0: كمان في عنا مساج
1: من هادي بيقول
0: ضروري اقول
2: بدك انا اقرا
0: اذا بدي
2: What about boys Maroon Do you think you should have the same attitude with your son and why رد
0: بعتقد ايه على الاكيد لانه في حدا هلا بي عم يسمع وابني رح يظهر مع بنت من احد هالاشخاص فايه بعتقد لازم يتحضر لهالخبرية وما يكون في شيء بريت الطريق وطالما في اخذ وعطى بيني وبينه نفس الشيء مثل بنت نور طالما في اخذ وعطى بيني وبينه مع شوية تشديد اذا بدك خاصة بطريقة السواقة والسرعة ما يكون في سرعة وهالاخبار خاصة معه اصحاب وإذا معه رفيقته فايه نفس الشيء بعتقد

0: وهلا فويس من تيراز.
1: هاي مروان. هاي نور. انا ريو. انا بعدني صغيرة بس انا مع تيم نور لانه لازم انا اكتشف حياتي. اكيد انا رح اخبر اهلي بكل شيء واخد رأيي.
0: مرسي مرسي بوكو. اي اكيد شفت يعني حتى اولاد صغار انه اذا هلا من هلا بلشوا هيك يفكروا انه اكيد بحس هيدا شيء كذا عالم بيقعدوا بيسألوا حالهم انه هل في اظهر هلا بس انه بحس عن جد اهم شيء لازم يكون في تواصل مع الاهل والاهل ما يسكروا على اولادهم وكمان انه الاولاد يعني نحن ما نخبي على الاهل ليضل في هيدا الشيء الترانسبرانس بيناتنا ونقدر انه نعيش حياتنا اثنيناتنا وما عم بيجعنا راسنا وماشي حالنا
2: وما عم يوجعنا راسنا نحن
0: وانتو كمان.

0: وهلا عنا فويس كمان.
1: هاي مروان ونور، اول شيء مبروك البروجرام، معكم ندى. بحب اعطي رايي بالموضوع اللي طرحته. انا عندي كمان بنتين وصبي ومرقت بهالقصه. ما عندي مشكله انا مع نور انه يظهروا، بس اهم شيء اعرف مع مين ظاهرين، واذا دقيت يردوا علي بس تطمن.
2: ميرسي كتير ندى لرايك، ميرسي كتير.
0: وماخذ اتصال. الو
3: انا بس بدي اقول لكم تستاهلوا تنويه على هالحلقة، الله يخليكم لبعض يا رب.
0: مرسي مرسي كتير،
2: نشكر لطفك وزوك. كان لطفك
0: سيد رجل.

0: بتعرفي نور الخلاصة إذا بدك فينا نقول كتير لازم يكون في دايم على الحكي وتواصل بين الأولاد بين الأهل شو كانت شو ما كانت أعمار الأولاد لأنه مثل كل شيء ببلش واحد من صغير يتربى على الخبرية ويكبر شوي وشوي وشوي وبتكبر هالثقة وبتكبر هالصراحة وبتكبر هالعلاقة تيكونوا دايما الأهل إذا صار في مشكلة مع أولادهم يصدقون فعلا ويكونوا دايما واقفين حدهم غير هيك بتصير الأمور رايحة لغير مطرح
1: بصير بطلوا يوثقوا ببعض وبصير في شريعة على طول
0: أكيد وراحت الثقة يعني صارت الخبرية كتير صعبة ترجع تترمم كتير صعبة.

0: وهلا نسمع كمان فويس من ندى.
1: فيني أقول لك كمان نحن على أيامنا ما كانت هيك، يعني إذا بدنا نظهر بصعوبة الساعة 8 إذا ظهرنا يعني 10 ماكسيموم بدنا نكون بالبيت. هلا أيام أولادنا لا، يعني السهرة تتبلش 12، أنا أتلهم أنه أي ساعة بدهم يرجعوا ضل خيفاني، بس بعدين تتعود، بالأول ما تقبلتها بس بعدين بيمشي الحال.
2: هيدي نقطة كتير مهمة عن جد، كنا نحن نبلش إذا الساعة 8 بالليل بدنا نرجع الساعة 10، هلا بتبلش 12 بترجع 8 الصبح. تخيلي كيف انقلبت الخبرية،
0: وهلا صار انه وين ما كان هيك،
2: مشان هيك الأهل عندهم قلق بالنوم، في كثرة الأهل لأنه عم ضلوا واعيين يعرفوا وين راحوا أولاده. لا
0: ايه
2: تضحك
0: كثير ناطرين مثلا بالباترون مثلا بار اكزومبل، وقتها نحن كنا عنا السهر وهيك على أساس تبلش على الساعة 9:30 السهرة، تبلش على الساعة 11 انه تتبلش اصلا السهره وتا نرجع نكمل ضلنا وين لساعة 5.
2: هلا بتعرفي مره انا صارت معي شغله وقت كنت ناطرك وكنت تعبان، ايه على اساس انه كنا بدي تخلصي على الساعه 12:30 وحده، قلت انا بنطر احسن ما اروح وارجع على البيت للمشوار بعيد. انا بتعرفي انت رفيت بالسياره ساعه زياده، صرت انت عم بتدقي لي وينك وانا ما عم بقوم
0: بلا بتذكر.
2: فهيدي الخبريه كمان لما يكون واحد تعبان كتير بده يكونوا اثنين بالسياره،
0: ايه
2: طيروا اضبط
0: طيروا ايه
2: طيروا شوفوا وين البنوت
0: تا تقدر ما تخفى الواحد يقعد يرد علي. ايه انه يمكن ما يعني يمكن خلص المشروع شو بقى مضلني واقفه هيك،
2: وانا صرت ضبط الامور ايه صرت لما ما كنت نايم بس ما كنت عم بسمعه استحقيتها.
0: ما علي بحق لك شو مرات يعني بكون خلص المشروع وبدق لك عكابه، يعني ما بكون قايلت لك قبل بشي 30 مينوت او هيك.
2: مزبوط كفي ايه
0: لا ما بقى بدي لا بترجع بتصير انه انا ليه ما قلتي لي قبل وبصير انطرك وهيك. انا تعلمت

في عنا رسالة مكتوبة أكيد من أنسميتو، أكيد فيها تظهر نور، اسم الله واعية بس تخبر بي. أكيد مروان بي بعقد، وهو كمان واضح أنه صديق بنته مش بس بي. مبروك البرنامج، كتير حلوين سوا وكتير مهضوم الحوار. ميسيو أبو كريم، ميرسي أنسميتو.

0: اوكي هلا كمان عنا صورة مبعوتة مكتوب قلب القلب قلب الاب سوري يبتسم لبنته ويحرسها من كل سوء. هن شاب وبنت قاعدين على ديت والباي هيك ورا الحيط مخبى وعم بيطلع لانه عم بده يطمن عليها.
1: هذه صورة لإلي انا بعتيها فيها. ميرسي فيها على الاد طلعت.

0: بس انا ما عرفت، ومبروك البروجرام، بس ما عرفت مين معي يعني. بليز ما علي، يمكن انا من شوي هلا دورت، وانا دائما بفضل وبسمع لبنان الحر، بس بدي لكم مبروك البروجرام. ومين عم يحكي معنا؟
1: هاي كريستا ماريا، معك مروان عساف، بيا لنور عساف.

0: عم بيلي المخرج مارون وخلص وقتنا لليوم. بدنا نتشكركم كتير من القلب نور.
1: كتير كتير كتير عن جال مستمعينا ومارسي كتير.
0: لكل يلي تواصلوا معنا ولكل يلي جربوا معلقت معهم ولكل اللي بعتولنا رسائل نصية وصوتية. منلتقي إذا الله بريد الأحد الجاي على الساعة 5 بعد الظهر. كان معكم مانو هون بس هلأ مانو هون.

0: بلانر وبينتحر لأنه ما كان على قد المسؤولية أو لأنه ما عجبت الميدة الشخص يلي عم يشتغل عنده أو حتى لأنه كانت الميدة ناقصة؟ كيف بتصير؟ حقك تعرف أنه هيدا هو حال فاتيل وهيدا اللي صار معه. فرانسوا فاتيل هو شخص غير أنه كان على أيام لويس الرابع عشر وانتحر لأنه المأدبة ما كانت مثل ما بده على بيرفكسيون. هو من أهم الشفية يلي يقال أعطى للميدة الفرنسية التألق الكبير. أصله يمكن من باريس أو من بلجيكا أو سويسرا، بيتخانقوا شوي بهالإطار بعض المراجع التاريخية. المهم أنه هالفاتيل عمل بانيك لما عرف أنه في نقص كبير بالمواد الأولية على ميدة عم بيعدى على شرف لويس الرابع عشر وكانت مهمة كتير وفيها كتير ناس. نقصة سمك وروستو وغيرها من الأمور المهمة، فطلع على غرفته وقتل حاله بالسيف. وما في إلا وقت كتير صغير حتى طلع الشغيل اللي معه يبشره أنه البضاعة كلها وصلت وبكميات كبيرة، بس كان صار اللي صار.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

إنها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، إليكم مساء لبنان الحر. غارات بإنذارات أو بدونها جنوبا وبقاعا، والمحصلة ضحايا ودمار. إسرائيل لن نوقف هجماتنا، ونتنياهو نسيطر ونطهر مساحات واسعة في جنوب لبنان. حزب الله السلطة لن تستطيع سحب السلاح. 10 نقاط ترسم ملامح التفاوض بين واشنطن وطهران. اكتشاف قاعدة إسرائيلية ثانية في صحراء العراق.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبال لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.

0: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرداق. إذا كان أهم ما تم التوصل إليه في نهاية الجولة الثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل رسم خارطة الطريق إلى ما يمكن أن تؤدي إليه التطورات الأخيرة على المسارين العسكري والسياسي، فالأنظار إلى المسار الأمني المفترض إطلاقه في 29 من الجاري برعاية وتسهيل من الولايات المتحدة الأمريكية دعما للاستقرار والسيادة، وما إذا كان سيؤدي فعلا إلى تجميد الحرب أو على الأقل إلى تخفيض وتيرة التصعيد في الهدنة الممددة 45 يوما، وإلى أن تحين الجولة الرابعة من المفاوضات في 2 و3 من حزيران في وزارة الخارجية الأمريكية. السؤال الذي يفرض نفسه: هل ثمة إمكانية للتوصل إلى تسوية سلمية دائمة؟ وفي الانتظار تستمر الهواجس مخيمة على الميدان الذي ما استكان يوما، فإسرائيل والحزب كلاهما يصعد عسكريا وسياسيا.
1: فقد سقط 6 ضحايا بينهم امرأة وطفل في الغارة على بلدة طير فلسي في قضاء صور، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات ياطر، عيت الجبل، بعد غارات على دبين، باريش، يحمر شطيف، أرزي، معروب، زوتر، دبعال وصديقين، والمنطقة الواقعة قرب حاجز الجيش في كفرة، وغارات متتالية وقصف مدفعي في جوار منطقة دبل والقوزح وأطراف بلدات الشعيتي.
0: وعصرا وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان المتواجدين في سحمر، البقاع الغربي، رومين، القصيب النبطي، كفرحونة، بن عفول، وأعقب إنذاره بغارات على كفرحونة، رشكناناي وكفرة. وكان قد أنذر سكان بلدات جنوبية بالإخلاء، وهي أرزي المرواني، البابلي، البيسري، ولاحقا أغار على منزل في حي الغد في البيسري قضاء صيدا، كما أغار على البابلي.
1: وفيما أصيب 4 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 105 جنود في معارك جنوبا في خلال الأسبوع الأخير.
0: حزب الله أعلن من ناحيته تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية في محيط بلدة يحمر شقيف، واستهداف آلية عسكرية إسرائيلية في بلدة البياضة بمسيرا قضاضية، كما استهدف تجمعا إسرائيليا داخل خيمة في البياضة، وأيضا استهدف تجمعا للجيش الإسرائيلي عند خل تراج في بلدة دير سريان، وتم استهداف مربض مدفعية في العديسي. وعلى أثر رصد تسلل مسيرة من لبنان، دوت صفارات الإنذار بشميرة وبلدات عدة.
1: إلى ذلك حلق الطيران الإسرائيلي المسير في أجواء بلدات بن عفول، عنقون، كفر حتى، ناريت، عزي وعرب الجل، وفوق ساحل المتن الشمالي والجنوبي وفوق بيروت وضواحيها، وعلى مستوى منخفض جدا في أجواء بعلبك.
0: وكانت قد سجلت صباحا سلسلة غارات إسرائيلية بين بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي، وجنوبا كان الطيران المسير قد أغار على سيارة في الزراري قضاء صيدا، ما أدى إلى سقوط قتيل، واستهدفت غارة دراجة نارية في جبشيت، ما أدى إلى سقوط إصابات، وأدت غارتان على طير دبة إلى إصابة مسعفين من كشافة الرسالة للإسعاف الصحي.
1: في المواقف، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تحادث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قال أن التعامل مع مسيرات الألياف التي يستخدمها حزب الله بحاجة إلى صبر، ونعمل على خطة للقضاء على تهديد المسيرات. أضاف: نسيطر ونطهر مساحات واسعة في جنوب لبنان.
0: ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله: لن نوقف هجمات المسيرات والصواريخ حتى وإن احتللنا جنوب لبنان بأكمله.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أعرب في اتصال هاتفي أجراه بأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن تضامن شعب لبنان مع الشعب الكويتي الشقيق في هذه الظروف الدقيقة، شاكرا الكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم الذي قدمته ولا تزال تقدمه للبنان وشعبه، متمنيا لها دوام الاستقرار والأمان.
0: أمير الكويت أكد من ناحيته وقوف الكويت دوما إلى جانب لبنان وشعبه لا سيما في المرحلة الدقيقة الراهنة، ودعمها للخطوات التي يتخذها لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة سيادته على كامل أراضيه.
1: الراعي لا للحرب نعم للسلام، والأوطان لا يحفظها السلاح. عبد متى.
2: أكد البطريرك الماروني الكاردينال مارشال بطرس الراعي أن لبنان لا يبنى بالفساد ولا بالكراهية والأنانية، بل بالمحبة والشفافية والأخلاقية والصدق، وإذا أشار في قداس اليوم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي إلى أننا نعيش في ظروف صعبة وفي ظل اعتداءات وانتهاكات متواصلة وواقع يزداد غموضا، أكد أننا أبناء السلام لا الحرب، مشددا على أن الأوطان لا تعيش بالخوف والانقسام بل باللقاء والمحبة.
3: الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوة، بل يحفظها شعب يعرف كيف يحب، كيف يلتقي، كيف يضع الخير العام فوق كل المصالح الضيقة. الأوطان يحفظها الضمير الحي، وتحميها القلوب الصادقة، وتبنيها المحبة التي تجعل الإنسان يرى في أخيه شريكا لا خصما، وأخا لا عدوا. فبقدر ما نستطيع أن نحب ونلتقي ونتسامح ونضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، بقدر ذلك نستطيع أن نبني وطنا حقيقيا يعيش فيه الإنسان بسلام وطمأنينة وكرامة.
2: وزير الإعلام المحامي بول مرقس شدد بعد لقائه والإعلاميين البطريرك الراعي على ضرورة إقرار مشروع قانون الإعلام في المجلس النيابي، لأنه يحمل أحكاما صارمة في مكافحة خطاب الكراهية وينظم المواقع الإلكترونية.
4: آمل ألا يخضع لأي حسابات أخرى غير تشريعية، ونحن بكل الأحوال نحترم الإدارات التشريعية ومبدأ الفصل بين السلطات، لكن سنبقي على جهدنا ومواكبتنا حتى ندفع بهذا المشروع قدما حتى الإقرار.
2: من بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
0: قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس اليسعودي في خلال عظة الأحد: نصلي لكي ينير الله بصيرة أبناء هذا الوطن والمسؤولين فيه ليعملوا من أجل إنقاذه من الموت. أضاف: لبناننا كالأعمى يتخبط في التناقضات والنزاعات والحروب متلمسا طريق القيامة والخلاص.
1: 17 أيار 1983، اتفاق السلام الذي لم يكتمل. سيمونا حتشيتي.
5: شكل اتفاق 17 من أيار عام 1983 واحدة من أكثر المحطات جدلا في تاريخ لبنان الحديث، فقد وقع الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982، وفي ظل الحرب الأهلية وحصار بيروت وبرعاية أمريكية مباشرة. سعت إسرائيل من خلال الاتفاق إلى تثبيت أمن حدودها الشمالية وإنهاء حالة الحرب مع لبنان بعدما نجحت في إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، وانطلقت المفاوضات أواخر العام 1982 وصولا إلى توقيع الاتفاق في 17 أيار 1983. وتضمن الاتفاق بنودا أبرزها الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وإنشاء ترتيبات أمنية مشتركة وتشكيل لجان لبنانية إسرائيلية بإشراف أمريكي، إضافة إلى فتح قنوات اتصال والتفاوض حول اتفاقيات بين البلدين. وفي حزيران من العام نفسه أقر مجلس النواب الاتفاق بأكثرية كبيرة، لكنه قوبل برفض شعبي واسع خصوصا من القوى الوطنية والإسلامية المدعومة من سوريا التي اعتبرت أن الاتفاق يمهد لوصاية إسرائيلية على لبنان. وكانت حركة أمل من أبرز المعترضين، إذ وصف رئيسها نبيه بري الاتفاق بأنه ولد ميتا، فيما أعلن الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد رفضه الكامل له، لتبدأ بعدها مرحلة من التصعيد السياسي والعسكري داخل لبنان. فاندلعت حرب الجبل في العام 1983، ثم انتفاضة السادس من شباط 1984 بالتزامن مع تصاعد العمليات ضد القوات الإسرائيلية والأجنبية في لبنان. وأمام الانقسام الداخلي والضغط الشعبي والسياسي، أعلن الرئيس أمين الجميل إلغاء اتفاق 17 أيار رسميا في الخامس من أدار لعام 1984، ليسقط الاتفاق بعد أقل من عام على توقيعه، ويسجل كواحد من أكثر الاتفاقات إثارة للانقسام في تاريخ لبنان. وهكذا سقط اتفاق 17 من أيار تحت وطأة الانقسام الداخلي والرفض الإقليمي، ليبقى حتى اليوم رمزا لمرحلة شديدة الحساسية في تاريخ لبنان السياسي والأمني.
0: كتبت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب عبر إكس: ثلاثة أسطر كافية لاستعادة هيبة الدولة: قرار يطبق، وقانون يحترم، ودولة لا تساوم.
1: رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أن الهدنة كذبة، وكأنها تمنح الضوء الأخضر للعدو لارتكاب المجازر عبر قصف القرى وقتل الأطفال والنساء والشيوخ.
0: بدوره رأى رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن السلطة في لبنان أقحمت نفسها والبلد في نفق وفي مآزق كبيرة جدا، لأنها لن تستطيع لا هي ولا سواها تنفيذ ما يريده العدو، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع سحب سلاح المقاومة.
1: أعلنت دار الفتوى أن الأربعاء في 27 من أيار الحالي هو يوم عيد الأضحى المبارك.
0: إلى أحوال الطرقات.
6: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: وفق التحكم المروري، المدخل الشمالي الحركة كثيفة من طبرجة حتى صربة، وأيضا على طريق البحرية جوني، ونشطة على جل الديب، وطبيعية على المسلك الشرقي باتجاه الشمال. المدخل الشرقي والجنوبي طبيعية ضمن بيروت، الحركة كثيفة على الواجهة البحرية بالاتجاهين، وكثيفة على طريق المكلس باتجاه سن الفيل بسبب مسيرة راجلة.

0: كشفت وكالة فارس عن قائمة من 5 شروط وضعتها واشنطن لبدء المفاوضات مع طهران، التي رفعت في المقابل 5 مطالب لبناء الثقة مع الجانب الأمريكي. وأفادت أيضا بأن الولايات المتحدة تطالب أن تحتفظ إيران بمنشأة نووية واحدة وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم إلى واشنطن. أفادت وكالة الطاقة الذرية بأن الإمارات أبلغتها بأن مستويات الإشعاع في محطة براكة للطاقة النووية ما زالت ضمن المعدل الطبيعي، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بعد هجوم بطائرة مسيرة أتى من الحدود الغربية تسبب في حريق. كشف مسؤولون عراقيون عن وجود قاعدة إسرائيلية سرية ثانية كانت في صحراء العراق واستخدمت في العمليات ضد إيران وفق نيويورك تايمز. أودت غارات إسرائيلية بحياة 4 فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة. أعلنت روسيا أنها تعرضت لهجوم جوي أوكراني هو الأكبر في 4 سنوات، شاركت فيه نحو 600 طائرة مسيرة وأسفر عن 4 قتلى. صحيا، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عامة إثر تفشي سلالة من فيروس إيبولا تسببت بوفاة أكثر من 80 شخصا في الكونغو الديمقراطية.
1: إلى صفحة الأحوال الجوية.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: غدا طقس غائم بالإجمال بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، مع احتمال تساقط أمطار في مناطق البقاع الشرقي واحتمال حدوث برق ورعد صباحا. ختاما، إعادة للعناوين. غارات بإنذارات أو بدونها جنوبا وبقاعا، والمحصلة ضحايا ودمار. إسرائيل، لن نوقف هجماتنا، ونتنياهو، نسيطر ونطهر مساحات واسعة في جنوب لبنان. حزب الله، السلطة لن تستطيع سحب السلاح. 10 نقاط ترسم ملامح التفاوض بين واشنطن وطهران. اكتشاف قاعدة إسرائيلية ثانية في صحراء العراق.
0: مساء لبنان الحر انتهت. شكرا لحسن المتابعة وللزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي،
1: وإلى اللقاء.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
2: سلوى جرمانوس، إبراهيم الياس عبدو، طونيوس وديع تنوري، جابي يوسف كيروس، فادي حليم بجاني.
1: ارتفعوا كالأرث.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: حياة، كلمة حياة مع الأب أنطوني أزي.
1: بالأسبوع السابع من زمن الإيامة، الإنجيل يوحنا بيكشف لنا عن الحب العظيم يلي يسوع إجا حتى يكشفه لكل الإنسانية. إنجيل أحد السابع بيكشف لنا عن مجد يسوع يلي بيتحقق بفدائه على الصليب. بيحكي يسوع كتير عن المجد. بإنجيل يوحنا مجد يسوع بيتجلى بعظمته بثلاث أفعال: مجد يسوع بموته، مجد يسوع بقيامته، ومجد يسوع بصعوده. بتعبير تاني، مجد يسوع بيتجلى بحبه يلي أظهر فيه حب الآب إلنا. تمجد ابن الإنسان وقت يلي حقق مشيئة الآب. مجد يسوع بيتجلى إلنا بتحقيقه مشيئة بيه. يسوع بدعينا نحقق مشيئة الآب حتى نتمجد فيه ويتمجد فينا. يسوع بدعينا نعيش عظمة الحب حتى الحب يمجدنا. كتار بيسعوا لمجد دنيوي وبيبذلوا حياتهم ليتحقق مجد بين الناس وبفضل الناس. يسوع بكل حياته ما طلب مجده من الناس، إنما سعى حتى يتمجد الآب من خلاله والآب يمجده. حبنا لبعضنا بمجد الله وبمجدنا، لأن الحب بطبيعته بيحتوي على المجد الحقيقي. فكل ما تحب كل ما تمجد الله والله يمجدك. ولما بتبتعد عن الحب وما تحب يلي حواليك بتكون عم تسعى لتمجد نفسك. ساعتها أكيد مجد الله بيخف بداخلك وما بيتجلى من خلالك. فكل ما تعيش وصية يسوع وتحب الإنسان حدك وحواليك مثل ما يسوع حبك، كل ما تكون تلميذ حقيقي ليسوع، وساعتها بتمجد يسوع وبتمجد يسوع فيك بكل لحظة ويسوع بمجدك. بطلب النعمة أنا وياك اليوم خي المستمع تحب مثل يسوع حتى تمجد الله بحياتك وتتمجد بالله. يا يسوع علمني حبك وحب الناس مثل ما أنت حبيتني حتى اتمجد فيك وتتمجد فيي للأبد.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: طباخ وإيفنت بلانر وبينتحر لأنه ما كان على قد المسؤولية أو لأنه ما عجبت الميدة الشخص يلي عم يشتغل عنده أو حتى لأنه كانت الميدة ناقصة. كيف بتصير؟ حقك تعرف أنه هيدا هو حال فاتيل وهيدا اللي صار معه. فرانسوا فاتيل هو شخص غير أنه كان على أيام لويس الرابع عشر وانتحر لأنه المأدبة ما كانت مثل ما بده على بيرفكسيون. هو من أهم الشفية يلي يقال أعطى للميدة الفرنسية التألق الكبير. أصله يمكن من باريس أو من بلجيكا أو سويسرا، بيتخانقوا شوي بهالإطار بعض المراجع التاريخية. المهم أنه هالفاتيل عمل بانيك لما عرف أنه في نقص كبير بالمواد الأولية على ميدة عم بيعدها على شرف لويس الرابع عشر، وكانت مهمة كتير وفيها كتير ناس. ناقصها سمك وروستو وغيرها من الأمور المهمة، فطلع على غرفته وقتل حاله بالسيف. وما في إلا وقت كتير صغير حتى طلع الشغيل اللي معه يبشره أنه البضاعة كلها وصلت وبكميات كبيرة، بس كان صار

0: أهلا بكم. قبل ساعات من بدء وقف إطلاق النار الممدد له، لا وقف لإطلاق النار، فإسرائيل واصلت عملياتها واستهدافاتها وغاراتها، كما وجهت إنذارات إلى 9 بلدات جنوبية. في المقابل نفذ حزب الله عمليات عدة ضد مواقع وآليات إسرائيلية، ما جعل المشهد الأمني والعسكري الجنوبي في 17 من أيار لا يختلف كثيرا عن المشهد في الأيام السابقة. وفق المعلومات الواردة من واشنطن، فإن إسرائيل لن تلتزم وقف إطلاق النار، بل ستواصل الحرب ضمن ضوابط محددة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وترتكز على مبدئين: التغاضي عن استمرار إسرائيل بضرب أهداف محددة لحزب الله في الجنوب مقابل منعها من قصف بيروت والبقاع. فهل تلتزم إسرائيل الخطوط الحمر الأمريكية في الأيام 45 المقبلة؟ أم أن مستجدات الميدان ستفرض نفسها وتسقط الخطوط الحمر على أنواعها؟ توازيا واصل حزب الله هجومه العنيف على مفاوضات واشنطن، فعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حميدي وصفها بالمسرحية القذرة، معتبرا أن من يمثل لبنان فيها ليس أكثر من يد توقع على الإملاءات، وأن من يجتمعون في العاصمة الأمريكية يجتمعون على أمر واحد هو حزب الله، وبالتالي فإن المعركة التي يخوضها الأخير معركة وجود بكل ما في الكلمة من معنى. لكن تصعيد حزب الله لن يمنع الأطراف الثلاثة المشاركة في طاولة واشنطن من استكمال المسار العسكري في 29 من الجاري في البنتاغون، ويشمل وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل تدريجيا من جنوب الليطاني، مقابل تشكيل آلية لحظر كل الأنشطة العسكرية لحزب الله وتسليم سلاحه في كل المناطق اللبنانية. فكيف سيتم تنفيذ هذه الخطة في ظل رفض حزب الله لها؟ وهل الحل بالسير في طرح أمريكي يدعو إلى تشكيل فرقة من الجيش اللبناني يتم اختيار أفرادها وضباطها بدقة كي تنفذ مبدأ حصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية؟ في انتظار اتضاح الصورة، الوضع في إيران بين مد وجزر، فالرئيس ترامب يهدد باستئناف التصعيد العسكري، وإسرائيل رفعت حالة التأهب تحسبا لعودة المواجهة، فيما إسلام أباد تسعى إلى إعادة تفعيل المسار الدبلوماسي. فأي المسارين يسبق الآخر، العسكري أم الدبلوماسي؟ البداية مشاهدين من واشنطن، حيث يطرح خلف الكواليس سؤال: هل نحن أمام هدنة مؤقتة أم أمام مرحلة جديدة عنوانها تغيير قواعد الاشتباك لإيجاد حل لمسألة سلاح حزب الله؟ الجواب مع الزميل أنطوني مرشاق. تفضل أنطوني، الكلمة لك.
1: ماجد، بحسب الكواليس الأمريكية في نقطة جدا مهمة، استمرار المفاوضات هذا يدل على أنه الدولة اللبنانية وإسرائيل والولايات المتحدة هن يعني كلهم على جبهة واحدة لنزع سلاح حزب الله، على الرغم أيضا من أنه الجانب اللبناني يكثف اتصالاته، وتحديدا السفيرة ندى معوض مع الإدارة الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار، إلا أنه الأجواء الأمريكية تشير إلى أنه المطلوب من حزب الله ليس فقط وقف النار، بل عدم التذاكي أو محاولة استغلال الهدنة لإعادة التموضع أو نقل السلاح، لأنه الموقف الإسرائيلي المدعوم أمريكيا لا يزال واضحا بواشنطن أنه لا انسحاب كامل ولا وقف شامل للضربات قبل ضمان نزع سلاح حزب الله، أو على الأقل إبعاده عسكريا عن الجنوب. أما في الجديد ماجد في الكواليس الأمريكية، فهو أنه إسرائيل تدخل المسار ومسار البنتاغون الأمني ب 29 أيار بثلاث أهداف أساسية: أولا إنشاء آلية تحقق ومراقبة أقوى من أي صيغة سابقة، ثانيا إعطاء الجيش اللبناني دور عملي وميداني أكبر جنوبا، وثالثا الحفاظ على حرية التحرك العسكري إذا اعتبرت تل أبيب أن حزب الله يخرق الاتفاق، وهذا تحديدا ما يفسر استمرار الضربات الإسرائيلية حتى بعد إعلان تمديد الهدنة، تحت عنوان واحد هو استهداف البنى والتحركات المرتبطة بحزب الله. وفي المقابل هنالك قلق أمريكي حقيقي من أنه أي ضربات إسرائيلية كبيرة ممكن أنه يكون في أيضا رد من حزب الله، قد ينسف المسار الكامل يلي عم بتقوم فيه الدولة اللبنانية قبل انطلاق الاجتماعات الأمنية ب 29 أيار، ولهذا تحاول واشنطن حاليا إدارة التصعيد ماجد لا لإنهائه فورا، يعني بعد مع تخفيف للنار وتثبيت قنوات الاتصال ثم نقل الملف إلى البنتاغون لصياغة قواعد أمنية جديدة. بالأخير ماجد، بحسب المصادر أيضا الأمريكية، فإنه الأساس بالنسبة لواشنطن لم يعد مجرد وعود سياسية من الجانب اللبناني، بل ضمانات عملية على الأرض، أنه يكون في جيش لبناني ينتشر ميدانيا، حزب الله بعيد عن الحدود، وحرية تحرك عسكري لإسرائيل إذا فشل تنفيذ الاتفاق. هذه هي الرسالة من واشنطن ماجد.
0: شكرا لك أنطوني مرشاق.
2: مع انطلاق المسار الأمني السياسي بين لبنان وإسرائيل، الأم تي في تكشف كواليس الساعات الحاسمة لاختبار وقف النار مع شكوك متنامية. فبين 5 أيلول و29 من أيار، ماذا تغير؟ رامي نصر.
3: بكثير من الحذر تلقى لبنان الرسمي طرحا عبر سفارته في واشنطن حول مساع لتحقيق وقف تام وشامل لإطلاق النار خلال 24 إلى 48 ساعة من منتصف ليل السبت الأحد بين حزب الله وإسرائيل. مصادر دبلوماسية تكشف للإم تي في أن الاتصالات تكثفت السبت بين لبنان وأمريكا وتاليا إسرائيل، وبين لبنان الرسمي وحزب الله عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري تحديدا، وهو تبلغ من رئيس الجمهورية مساء السبت أن فكرة وقف النار جدية، فكرر قوله جيبوا وقف إطلاق نار تام والباقي علي. مع كثير من الشك طبعا انطلاقا من سلوك إسرائيل في غزة والجنوب وعدم التزامها وفق المصادر. إذا نجحت الضغوط من غير المستبعد ألا تكون هذه الهدنة معلنة، بل تحصل بالتخفيف تدريجا وصولا إلى وقف النار، وهذا يشترط معطيين غير واضحين وتبقى الشكوك كبيرة بتحقيقهما. الأول التزام إسرائيل بوقف النار، ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت ستشترط الاحتفاظ بحقها في استهداف أي تهديد ترصده، كما أعلن أكثر من مسؤول حول مسألة التفاوض تحت النار. أمن الضغط الأمريكي سينجح في لجمها كليا، كما أن لبنان يطالب بأن تشمل الهدنة كل أراضيه. الشرط الثاني أن يعطي حزب الله فرصة حوالي يومين لتخفيف الضربات الإسرائيلية وصولا إلى وقفها إذا ما حصل ذلك، ومن غير المستبعد أن يعتمد مبدأ المعاملة بالمثل بعد هذه الفترة الوجيزة.
4: بكل مفاوضة إسرائيل لا تفاوض إلا تحت النيران. أنا بتمنى نشوف الدولة اللبنانية فرضت على إسرائيل وقف إطلاق نار، وهون الإرادة الأمريكية ممكن تنجح، لكن في احتمال كتير كبير أنه الإسرائيلي يستمر بعملياته العسكرية اللي عم بتجمله. كل كيلومتر إضافي هو ورقة إضافية جديدة في التفاوض.
3: الشكوك كبيرة إذن، ولا يغيب عن المعنيين احتمال أن تكون هذه المحاولة الأمريكية في سياق استمرار فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، وخصوصا إذا تجددت الضربات على طهران. إنما يأملون في أن تنجح هذه المساعي أو البايلوت بيريد للتأسيس عليها طوال فترة 45 يوما، فتسهل بالتالي المسار الميداني الأمني الذي يفترض أن يتكرس في اجتماع 29 من أيار في البنتاغون.
4: ما نشهده ما نرى هو تحول تدريجي للجيش اللبناني من قوة ضبط أمني إلى قوة فرض سيادة، وهذا الأمر يحتاج إلى 3 شروط أساسية. الشرط الأول هو قرار سياسي واضح، وشفنا الحكومة أخذت قرار سياسي واضح بحصرية السلاح، قدرات قتالية جديدة للجيش اللبناني، وبحسب المعلومات المتوفرة يجري العمل على تعزيز قدرة المقاتل الفردي عبر الرواتب، يعني مضاعفة الرواتب وتزويد الجيش اللبناني بعتاد خاص يحتاجه. والقدرة الثالثة أو الشرط الثالث هو قدرة مجتمعية أو غطاء مجتمعي.
3: ومن هنا تتحدث مصادر عسكرية عن تعديلات ستتم على خطة 5 أيلول التي قدمها قائد الجيش لمجلس الوزراء، في ضوء أفكار أمريكية كثيرة تطرح وتتبلور من التخطيط إلى المؤازرة في حصر السلاح وفق جدول زمني واضح يمهد لجدولة الانسحاب الإسرائيلي حينذاك.
2: الواقع في الميدان يشير إلى أن التصعيد مستمر، وقد اقترب من محيط مدينة صيدا بالإنذارات والغارات. وللاطلاع على كل التفاصيل معنا الزميل صبحي إبلاوي من داخل الاستوديو. صبحي اليوم يبدو كمان غارات مكثفة وانذارات، ولا كأنه في وقف لإطلاق النار أو تمديد لوقف إطلاق النار.
5: فعلا امتدت كرة النار ومساحة النار بالغارات الإسرائيلية لا تصل إلى شمال الليطاني، سنتابع أكثر بعد قليل. على عكس المتوقع وبعد بداية نهار هادئة نسبيا، اشتعل جنوب لبنان بشكل عنيف في ساعات الظهر، حيث انتشرت الغارات والطائرات الحربية، وهذه الطائرات انتشرت على طول وعرض الجنوب اللبناني كما نتابع هنا بهذه الخارطة للعمليات العسكرية. قبل ساعات الظهر كانت هناك محاولات لوقف إطلاق النار، ولكن بعد ساعات الظهر الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت أكثر من 50 غارة. لاحظوا هنا كل هذه الصواريخ والنقاط الحمراء هي غارات انتشرت في منطقة جنوب الليطاني هنا في أسفل الشاشة، وأيضا في شمال الليطاني، وصولا أيضا إلى البقاع الغربي. ولكن هناك نقطة مهمة جدا بهذه الخريطة العسكرية المباشرة، اللون البنفسجي قبل 4 أيام كان هنا فقط عند حدود شمال الليطاني. هذه الخريطة المباشرة تعطي إشارات، وبناء أيضا على ما قاله حزب الله بعد الظهر أن الجيش الإسرائيلي دخل إلى شمال الليطاني وأصبح في منطقة يحمر، وطبعا يحاول الوصول إلى أرنون الشقيف وقلعة الشقيف لمحاولة السيطرة على منطقة النبطية. طبعا الغارات كانت في منطقة الساحل، استهدفت سيارات ودراجات نارية أيضا إلى مقاهي في بلدة طير فلساي. ننتقل إلى الخارطة الثانية والتي تعطي صورة أيضا عن ما حصل في جنوب لبنان. معلومات خاصة للأم تي في قالت أن الجيش الإسرائيلي أدخل إلى هذه المنطقة بطاريات دفاع جوي، وبالتالي هذا هو سبب سماع الصواريخ الاعتراضية في سماء النبطية وأيضا منطقة مرج عيون. بطاريات الصواريخ الاعتراضية أصبحت داخل الأراضي اللبنانية المحتلة حديثا كما تظهر هذه الخريطة، وبالتالي هذا هو سبب قول شركة رافائيل للصناعات العسكرية الإسرائيلية أن نسبة نجاح الدفاعات الجوية الإسرائيلية 90% ضد صواريخ حزب الله. أيضا بالنسبة للبلدات اللبنانية المهددة، اليوم تخطت الإنذارات منطقة شمال الليطاني، وصلت إلى قضاء صيدا، وبالتالي أيضا ارتفع عدد البلدات لأكثر من 220 بلدة، وهذه المرة الثانية بعد وقف إطلاق النار الثاني التي تصل فيه الإنذارات إلى شمال الليطاني. أما فيما يخص الغارات الإسرائيلية والفيديوهات التي انتشرت اليوم للغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان، نبدأ أيضا بالحديث عن الفيديوهات التي شهدتها منطقة البيسارية بالقرب من مدينة صيدا. غارات عنيفة، أكثر من 4 غارات في بعض البلدات، كان هناك سلسلة غارات كما حصل صباحا في منطقة سحمر التي تعرضت في البقاع الغربي ل4 غارات. الطائرات المسيرة الإسرائيلية الاستطلاعية والهجومية أيضا المسلحة كانت يعني تحلق على علو منخفض فوق سماء الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة أيضا إلى مدينة بيروت الكبرى بشكل عام، وصولا حتى ساحل المتن وكسروان للمرة الأولى بعد وقف إطلاق النار. أما فيما يخص عمليات حزب الله العسكرية في هذا اليوم، الحزب أعلن في بداية هذا النهار فقط عن عملية أو 2 قبل انطلاق العمليات من جديد، وأيضا توزيع المزيد من الفيديوهات لاستهداف سيارات عسكرية إسرائيلية ومواقع عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، علما أن بعض هذه الفيديوهات التي تنتشر للحزب وهنا يستهدف رادار في منطقة جنوب لبنان تستغرق وقتا، أي أن هذه العملية من الممكن أن تكون قد حصلت قبل أيام بعدة، وبالتالي عملية التواصل بين عناصر حزب الله لم تعد سهلة، وهذا هو سبب تأخر بعض الفيديوهات، علما أن إسرائيل أعلنت أن منطقة الناقورة من الجانب الإسرائيلي أصبحت منطقة عسكرية، هي منطقة سياحية إسرائيلية وبالتالي أصبحت منطقة عسكرية. ختاما أشير إلى أن الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث هاتفيا مع الرئيس دونالد ترامب الشأن اللبناني والشأن الإيراني. جويس
2: صبحي شكرا لك.
6: شكرا صبحي.
2: وفي خبر عاجل نشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بشأن إيران الوقت ينفد ومن الأفضل أن يتحركوا بسرعة ولن يبقى منهم أي شيء، وهذا طبعا بإطار أيضا التغريدات أو التدوينات التي كان يقولها بالأمس عن أنه طبعا كل الفرص باتت بخواتيمة. ومن متابعة التطورات الميدانية ننتقل إلى معاينة مباشرة للجنوب، فوسط الطرقات الخطرة والبلدات المحاصرة شقت قافلة تابعة لجمعية نورش طريقها من بيروت إلى دبل الجنوبية، رحلة استمرت أكثر من 12 ساعة. تفاصيل هذا النهار الطويل في تقرير ماريو دويري.
6: فجر الأحد انطلق موكب تابع لجمعية نورج من بيروت محمل بمساعدة عينية إضافة إلى مبلغ مالي لتغطية الأقساط المدرسية للتلاميذ الصامدين ببلدة دبل الجنوبية. هالبلدة المحاطة بشكل شبه كامل من الجيش الإسرائيلي بعده صامد فيها أكثر من 1650 شخص بينهم حوالي 125 تلميذ.
7: نحن في رسالتين، أول رسالة أنه حدكن، وتاني رسالة أنه بهمنا تضل مدرسة مفتوحة ليبقوا الأهالي هون حتى تبقى الضيعة. بكرة اليونيفيل السنة فلين، أنتو كدولة لبنانية شو محضرين لهالأهالي هون حتى ما ينعزلوا نهائيا عن الوطن الأم؟
6: اللقاء الأول كان ببرج رحال حيث تجمع أهالي المناطق الجنوبية لمواكبة الموكب وتسهيل وصول إلى بلداتهم يلي انقطعوا عنها بسبب الحرب.
8: طالعين كونفوا، طالعين غراض معنا كرمال الضيعة، محصرين وكل شيء، أمور الحياة تنقدر عيش البسيطة. أكيد
9: كلها مواد غذائية اللي طالعة معنا، كلها عالم كانت بالمستشفيات ببيروت. نتأمل بقى هالمنطقة تخلص من كل الحروب.
6: لم تقتصر القوافل على المساعدات الإنسانية، إذ نقل بعض بضائع اشتريها أصحاب المصالح لإعادة تعبئة محلاتهم التجارية وتعزيز مقومات الصمود بالمناطق. انطلق الموكب بمواكبة الجيش اللبناني واليونيفيل، وكانت المحطة الأولى مركز قوى الأمن الداخلي برميش، بخطوة بتعتبرها جمعية نورج أولوية لدعم بقاء مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز حضورها بالمنطقة.
10: بمسعى من الجيش اللبناني واليونيفيل عم نقدر نأمن هالكونفويات. هلأ صار في صعوبة شوي أكيد بتأمينهم يطلعوا على الضيعة، بس هودي الكونفويات الأليات كلهم ضروري يطلعوا بالقليلة مرة بالجمعة.
11: نحن هون صامدين ببلادنا، من هون مني رايحين، نحن جماعة مع السلام.
6: بعد أكثر من 10 ساعات على الطريق وصل الموكب إلى دبل، وتحديدا إلى المدرسة الأنطونية.
12: ونحن رغم الحرب ورغم الحصار ورغم كل شيء كملنا مع الأساتذة، نخاطر بحياتنا، نخاطر بالأطفال ونجمعهم ونعلمهم. وانتو لأنه عم تفكروا فينا، انتو اللي كنتوا الأبطال وانتو اللي خليتونا نصير أبطال.
13: جوزي وابني برماش، وأنا كنت مزروبة ببيروت مش قادرة اطلع، صار شي شهر. نتمنى انه هالوضع يصير منيح وهالدولة تهتم فينا.
6: هيك بعد أكثر من 3 أسابيع من المحاولة وصلت نورج إلى دبل، ومع حملت أكثر بكثير من مساعدات، حملت أمل بمستقبل آمن وأفضل.
5: في الإطار نفسه، الـ MTV تواكب الجيش اللبناني واليونيفيل للمرة الأولى إلى حدود كفركلة من ناحية دير ميماس.
14: بمرافقة الجيش اللبناني واليونيفيل لأول مرة بعد حرب 2026، الام تي في تصل إلى حدود بلدة كفركلة من ناحية درميماس بكاميرا الزميل روجي نهرة، وذلك خلال رفع الركام عن محطة ضخ المياه للبلدة بعد التقرير التي أعدته عن انقطاع المياه عن بلدة درميماس بعدما فجرت إسرائيل محطة الضخ الرئيسية التي كانت تغذي البلدة. وبعدسة الكاميرا واكبنا إجراءات إعادة المضخة للعمل، حيث أعادت البلدية العمل بالمضخة بعد إزالة الردميات عنها، وذلك بالتعاون بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني وجهود أبناء البلدة.
2: بعيدا من التطورات الجنوبية، يتقدم سياسيا ملف العفو العام على الساحة الداخلية. فاجتماع الاثنين اختبار الحقيقة للكتل النيابية بشأن العفو العام. أبو صعب للأم تي في: من يدعي المقاطعة لم يدعى أصلا، ووجود الجيش منطقي. التفاصيل مع غريسيا أنطون.
15: بين اثنين التأجيل في 11 من أيار واثنين الحسم من مكتب بوصعب، تبقى الخلافات حول الاستثناءات وتخفيض العقوبات أساسا في قانون العفو العام. نقاط الخلاف ستطرح على طاولة استشارية دعا إليها نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في مكتبه مع الكتل النيابية المعنية بالقانون لتقريب وجهات النظر بهدف إقراره. وفي ظل الحديث عن امتعاض كتل وازنة من مشاركة ممثلين عن الجيش في الاجتماع، رد مباشر:
16: هي منا جلسة مفتوحة للجميع، يعني أنا بسمع البعض عم بقول بدي قاطع، يلي بده يقاطع اصلا ما نحن مش داعيينكم للي عم يحكوا انه هن بدهم يقاطعوا. اليوم في عندك المؤسسه العسكريه عندها راي، نحن لما ندعي الوزارات على اللجان المشتركه بندعى وزاره بندعي وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، وزاره العدل، بالتالي من المنطق انه يكونوا موجودين ليعطوا رايهم. البعض عم بيقول ما بده يسمع للمؤسسه العسكريه او لرايها لانه اعتبروا انه صار في لقاء عند فخامة الرئيس، لأنه فخامة الرئيس أنا من هلأ عم قلك عنده يعني تشجيع لحتى نقدر نوصل لتفاهم ليطلع قانون عفو عام. بس هيدا اللقاء ما نهي النقاش مع المؤسسة العسكرية، انعمل ورقة بشو صار في اتفاق عليه، هيدي الورقة في ملاحظات عليها من قبل المؤسسة العسكرية، بكرة بدنا نسمع هيدي الملاحظات والكل رح يوصل لكلامي انه لا بدك كان جلسه قبل اللجان المشتركه لنقدر ندور الزوايا لنطلع قانون.
15: على اي حال الاثنين يظهروا من اقترف المزايدات التي كادت تطيح القانون، تقول مصادر للام تي في، وتؤكد ان الاتصالات لم تهدأ بين رئيس البرلمان، رئيس الحكومه ووزير الدفاع، وعشيه الاجتماع وعد من بوصعب وتوضيح بشان مسار التشريع.
16: اللي بدي اقعد فيه انا انه دوله رئيس مجلس النواب الرئيس بري مصر أنه نقدر نعمل هيئة عامة قبل عيد الأضحى، ومشان هيك نحن عنا هاي الجلسة بكرة، ورا الجلسة بكرة إذا كان الجو إيجابي وإن شاء الله بيكون إيجابي بنعمل لجان مشتركة نهار الثلاثة، من بعد اللجان المشتركة على طول بيصير في هيئة مكتب مجلس، من بعد هيئة مكتب المجلس نقدر نعمل هيئة عامة يوم الخميس. إذا ما ذللت هذه العواقب، وهذا سؤال كتير مهم، ساعتها أنا بدي أضطر أرفع تقرير وأقول ما اتفقنا، ما قدرنا نوصل لاتفاق، هيدا هو اقتراح القانون اللي اجا من النواب اللي مقدمينه، هيدي ملاحظات المؤسسة العسكرية اللي على أساسها انطلب يتاخد برأيها خطيا، والهيئة العامة بدها تطرح على التصويت وهي اللي بتمت هيدا الموضوع. إذا رحنا عليه بهيدا الاتجاه ممكن يطلع قانون عفو عام، ولكن ما بنعرف بأي صيغة وما بنعرف إذا الكل بيكون راضي عليه. مشان هيك طبعا يكون في مفاجآت أفضل يصير في توافق مسبق.
15: اختبار الحقيقة يبدأ من مكتب بوصعب، فإما تنتصر المزايدات أو تنتصر العدالة المحقة.
2: بعد الإعلان أسعار البنزين تربك المواطن والدولة،
17: والراعي لا للحرب نعم للسلام.

0: بزنس هب، مساحة حوار ومعرفة.
1: في بزنس هب هذا الأسبوع، بيئة الأعمال ما بعد ثورة الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الكبيرة بالاي اي في السنين الخمس المقبلة، مع الاستشاري بالإدارة والاستثمار ومدير الصندوق الاستثماري ISME إلي أخرس.
0: بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد. حوار حر. حوار حر مع سابين يوسف، يستضيف الكاتب السياسي إبراهيم ريحان الاثنين 1:00 عبر لبنان الحر. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
2: بولي كلينيك، دواء، غذاء، أبحاث واكتشافات. العلاج الفيزيائي ضرورة لا خيار، وتدخله في الوقت المناسب يغنينا شر ما لا يناسب صحتنا. العلاج الفيزيائي محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع دكتور شرب القزح، الأخصائي في العلاج الفيزيائي. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 مع جان.

0: أهلا بكم من جديد. الأنتيفي تعاين سكانرز من على أرض مرفأ بيروت، ومصادر دبلوماسية تعلق على المستوى الأمني.
1: هنا الرصيف 16 في مرفأ بيروت، حيث تغير كل شيء. منذ أيام قليلة بدأت أكثر أجهزة السكانر تطورا في العالم بالعمل بهدف إعادة ثقة المجتمع الدولي بالمرفأ، خصوصا من الناحية الأمنية. الأنتيفي رصدت الأعمال عن قرب. 100% من الحاويات الواصلة إلى لبنان يجب أن تمر عبر هذه الأجهزة، كما تشمل الإجراءات الحاويات الصادرة وتلك العابرة ترانزيت.
2: من ناحية القدرة التشغيلية للسكانر، هن درايف ثرو، التراك يعني الكاميون بيقطع فيها، بتاخد حوالي 8 ثواني كل البروسس وايل بيكون عم ينسى، وبتقدر تعمل قدرة تشغيل حوالي 100 حاوية بالساعة. نحن عنا 2 سكانرز منهم هدول على الرصيف 16 بمرفأ بيروت، يلي بتعطينا قدرة استيعابية بحدود ال 200 كونتينر بالساعة، مقارنة ب 40 كونتينر بالنهار على السكانر القديم.
1: وقال مروان النفي رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت أن إدارة المرفأ استفادت من التجارب السابقة، حيث كانت بعض الحوادث تفتعل في كثير من الأحيان لتعطيل أجهزة السكانر، لذلك أنشئت حماية إسمنتية حولها مع منع أي شخص من التواجد بالقرب من المنطقة المخصصة لها.
2: غرفة التحكم بهدول السكانرز موجودة على بعد 2 كيلومتر بمبنى الجمارك العام على الباب رقم 3 مرفق بيروت، يلي من هونيك عم يتحكموا بالسكانر. فعليا ما في شخص موجود حد السكانر يلي هو بيقرر مين بيمرق مين ما بيمرق، وما في تواجد لأي شخص يقدر يكون قريب من السكانر. أنا فيني أكد لك أنه كل السبل يلي بتخلي مرفق بيروت يكون بأعلى المعايير نحن عم نطبقها.
1: إلى غرفة التحكم توجهنا. بدت الإجراءات صارمة بإشراف مدير عام الجمارك جراسي عزي، التي طلبت التصوير من الخارج باعتبار أن المكان مخصص فقط للمراقبين الجمركيين، كما دعت إلى تأمين أجهزة سكانر مماثلة للمعابر الحدودية، لا سيما معبر المصنع، حيث رصدت كاميرا الانتيفي مئات الشاحنات على الحدود اللبنانية السورية تنتظر لأيام بسبب الإجراءات المشددة. من جهته قال رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل إن مسار الإصلاح في إدارة الجمارك يهدف إلى مكافحة جميع أنواع التجاوزات، ما من شأنه أن ينعكس زيادة في إيرادات الدولة اللبنانية، وبذلك يعود مرفأ بيروت إلى المعايير العالمية من الناحية الأمنية ليصبح مؤهلا للاندماج في خطط النقل البحري في المنطقة. الإجراءات المتبعة في مرفأ بيروت دفعت الدول الخليجية ودول عالمية للموافقة على إعادة العمل مع هذا المرفأ التاريخي لولا عودة الحرب الإسرائيلية الحالية. من داخل مرفأ بيروت، رامي يوسف، صبح قبلاوي، MTV.
3: نبقى في مرفأ بيروت، حيث جرى اختبار تقني للمرحلة الأولى لصفارات الإنذار، وهذه الخطوة تندرج ضمن إطار رفع الجاهزية وتحديث وتطوير أنظمة السلامة العامة المعتمدة داخل حرم المرفأ، كما أن هذه التجربة التقنية ستعاد في فترات لاحقة لضمان فعالية الأنظمة حسب ما أعلنت إدارة المرفأ.
4: Toutes les personnes doivent évacuer immédiatement. All individuals must evacuate immediately.

0: جميع المتواجدين إخلاء المنطقة فورا.
1: Toutes les personnes doivent évacuer immédiatement. All individuals must evacuate immediately.
2: في الشأن الاقتصادي البنزين يا

0: يتحول إلى عبء يومي ويستهلك ما تبقى من الرطب. التفاصيل مع أنطوان سعادة.
1: انعكس الارتفاع العالمي في أسعار النفط مباشرة على أسعار المحروقات في لبنان مع صعود سعر برميل النفط إلى مستويات مرتفعة بفعل التوترات والحرب، وقد تجاوز سعر صفيحة البنزين في لبنان عتبة 28 دولارا للعشرين لترا بعدما كان يدور بحدود 15 دولارا قبل الحرب، وقبل فرض الحكومة ضريبة إضافية على البنزين تقدر بنحو 4 دولارات على الصفيحة، ما زاد من الأعباء على المواطنين وكلفة النقل والإنتاج في البلاد.
2: حسينا كتير بالفرق لأن ما عاش فيك تمشي، لأن ال 28 29 دولار الله لا يوفقهم. منقول
3: أكيد حسيت بالفرق، بس النسوان عم يتأقلم مع الوضع، دايما عم فاول بالحالتين، مجبور فاول ما فيه بلا بنزين. يعني
4: مع سيارة صغيرة ما بتصرف وعم بتأثر بالبنزين، فكيف سيارة كل حدا معه سيارة بتصرف شوية زيادة؟
1: إذا أجرينا عملية حسابية بسيطة لكلفة التنقل إلى العمل 5 أيام أسبوعيا لمسافة تقارب 40 كيلومترا يوميا ذهابا وإيابا، يتبين أن الكلفة الشهرية كانت تقدر بحوالي 185 دولارا فيما ارتفعت اليوم إلى نحو 335 دولارا، أي ما يقارب 150 دولارا إضافية باتت تستنزف شهريا من الراتب نفسه من دون أي زيادة في الأجور، ما يفاقم تآكل القدرة الشرائية للمواطن اللبناني.
5: نحن كموزعين محروقات باسمنا باسم المواطنين من ناشد الحكومة اعادة النظر بالضريبة، لأن المواطن ما بقى قدران يتحمل ضريبة عالية، وتنكت البنزين صارت فوق 28 دولار وطالعة في ارتفاع رح توصل لل 29، وما بنعرف لوين رايح برميل النفط. نحن هذا الشيء اللي بنتمناه باسمنا وباسم المواطنين.
1: يبدو أنه من الصعب أن تتراجع الحكومة عن الضريبة المفروضة على البنزين، خصوصا أنها خصصت لتمويل زيادات ومساعدات القطاع العام، لكن في المقابل بدأت الأسعار المرتفعة تنعكس تراجعا في الاستهلاك، إذ تشير التقديرات إلى أن استهلاك البنزين في لبنان انخفض بأكثر من 20% نتيجة ارتفاع الأسعار وكلفة التنقل.
6: في الشأن السياسي، أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا بأمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، جرى خلاله عرض الأوضاع في لبنان والكويت والمنطقة في ضوء المستجدات الأخيرة، وأكد الرئيس عون تضامن لبنان مع الكويت في هذه الظروف الدقيقة، مشيدا بالدعم الذي تقدمه الكويت للبنان وشعبه ومتمنيا لها دوام الأمن والاستقرار. من جهته شدد أمير الكويت على وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعمها للخطوات التي يتخذها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار واستعادة سيادته على كامل أراضيه.
0: وفي المواقف، أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى أن الوطن لا تحميه القوة ولا السلاح بل المحبة. الراعي وخلال ترأسه قداس بمناسبة اليوم العالمي 60 لوسائل التواصل الاجتماعي في حضور وزير الإعلام بول مرقص وعدد من الصحفيين، قال في عظته: نصلي من أجل نجاح رسالة وسائل التواصل الاجتماعي وليبقى الإعلام مساحة لقاء وحقيقة وخدمة للإنسان لا أداة انقسام وتضليل.
7: نعيش اليوم في ظروف صعبة، في ظل اعتداءات وانتهاكات متواصلة، في ظل واقع يزداد غموضا. نحن أبناء السلام، وحده يحفظ الإنسان. نحن أبناء الحياة لا أبناء الحرب، ولهذا نتمسك بثقافة السلام، قائلين لا للحرب نعم للسلام. الوطن لا سلام بدون حب، ولا وطن بدون محبة بين أبنائه. الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوة، بل يحفظها شعب يعرف كيف يحب.
6: هذا محليا. أما دوليا، في مستجدات الحرب بين أمريكا وإيران، فقد أفادت وكالة فارس الإيرانية أن واشنطن حددت في ردها على طهران 5 شروط رئيسة للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، من ضمنها عدم دفع الولايات المتحدة أي تعويضات أو أضرار، بالإضافة إلى تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم من إيران للولايات المتحدة، وتابعت الوكالة الشروط الأمريكية تتضمن عدم دفع حتى 25% من الأصول الإيرانية المجمدة وبقاء مجموعة واحدة فقط من المنشآت النووية الإيرانية قيد التشغيل. وقالت إن واشنطن تربط وقف الحرب في كافة الساحات بسير المفاوضات. في مقلب آخر، أسندت طهران إلى رئيس البرلمان محمد باقر قليباف مهمة الإشراف على العلاقات مع الصين وسط اعتماد متزايد على بيجينغ سياسيا واقتصاديا خلال الحرب.
0: في الأثناء، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الإمارات أبلغتها بأن مستويات الإشعاع في محطة براكة للطاقة النووية لا تزال ضمن المعدل الطبيعي، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بعد هجوم بطائرة مسيرة تسبب بحريق. توازيا، مسؤولون عراقيون يكشفون عن وجود قاعدة إسرائيلية سرية ثانية كانت في صحراء العراق واستخدمت في العمليات ضد إيران، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
6: ما بعد الحداد ليس كما قبله. تل أبيب تعود إلى الاغتيالات الثقيلة في غزة وتخلط أوراق المنطقة. تفاصيل العملية مع رنا نمر.
8: حي الرمال غرب مدينة غزة تحول خلال ثوان إلى ساحة نار بعد قصف مركز استهدف شقة سكنية وسيارة في عملية قالت تقارير إسرائيلية أنها نفذت اعتمادا على معلومات استخباراتية دقيقة جدا وبمشاركة 3 طائرات مقاتلة أطلقت 13 صاروخا وقنبلة لضمان تصفية الهدف بالكامل.
9: وإن فكر العدو باغتياله للقادة الأبطال فهو واهم.
8: الهدف كان عز الدين الحداد، الرجل الذي تصفه إسرائيل بآخر كبار قادة القسام داخل غزة، والعقل الميداني المتبقي، والشبح الذي أفلت من الاغتيال سنوات طويلة. لكن الرسالة هذه المرة تتجاوز غزة نفسها. تل أبيب أرادت القول أن يدها ما زالت قادرة على الوصول إلى عمق البنية العسكرية لحماس، وأن مرحلة تفكيك ما تبقى من القيادة العسكرية داخل القطاع بدأت فعليا قبل أي اتفاق سياسي أو تهدئة محتملة. إسرائيل ترى أن تصفية شخصيات بحجم الحداد تعني ضرب شبكات القيادة والسيطرة، تعطيل إعادة تنظيم القسام، ومنع ترميم منظومة الأنفاق بعد الحرب. فبعد أزمات داخلية وضغط انتخابي متصاعد ومعارك مفتوحة من غزة إلى لبنان وإيران، يحاول نتنياهو إعادة تقديم نفسه كالرجل القوي القادر على استعادة الردع. فالمخاوف الآن تتجه إلى ما هو أبعد من عملية اغتيال، حيث تزداد المخاوف من احتمالات تصعيد تعيد الحرب إلى قطاع غزة ولا تنتهي عند حدودها، وسط حديث متزايد عن خلط شامل للأوراق قبل أي تسوية إقليمية كبرى.
6: في فقرة الصحة، بصمت تدريجي يسرق الألزهايمر الذاكرة والقدرات الذهنية من ملايين الأشخاص حول العالم. ورغم غياب العلاج النهائي، تؤكد الدراسات أن نمط الحياة الصحي قد يلعب دورا أساسيا في الوقاية من المرض وتأخير ظهوره. تقرير ماريو دويري.
10: يعد مرض الألزهايمر من أبرز أمراض التنكس العصبي، حيث يؤثر تدريجيا على الذاكرة والقدرات الإدراكية.
11: هناك قدرات إدراكية معرفية مهمة جدا بيخسرها مريض الألزهايمر، مثل الوظائف التنفيذية، التخطيط، إدارة الأمور، حتى في عنده مشاكل باللغة، بالتعبير، مشاكل إدراكية حركية بصرية مكانية وزمنية، بالإضافة إلى عوارض سلوكية. يحدث مرض الألزهايمر نتيجة عدة عوامل، منها تراكم مخلفات بروتينية مثل الأميلويد بيتا، واللي هي موجودة أصلاً بدماغنا، ولكن لسبب ما غير مكتشف كلياً للآن الدماغ ما بيقدر يصرفها أو يتخلص منها، بتتراكم، وهالتراكم يشكل عائقاً لترابط الخلايا العصبية فيما بينها. هالشي حيؤدي إلى تلف الخلايا العصبية تدريجياً والضمور في الدماغ.
10: ورغم عدم وجود علاج نهائي حتى اليوم، تشير الدراسات إلى أن نمط الحياة يلعب دوراً أساسياً في الوقاية أو تأخير ظهوره. فالنشاط الذهني المنتظم وممارسة الرياضة والتغذية المتوازنة إلى جانب ضبط عوامل الخطر مثل الضغط والسكري تساهم في حماية الدماغ.
11: من هون أهمية الكشف المبكر، الفحص السريري أساسي، تحليل الدم كتير مهمة لحتى نقدر نعرف هالأسباب ونعالجها، وطبعا التصوير الدماغي اللي تطور جدا آخر كم سنة، صار في عنا أميلويد بات سكان اللي هي بتساعدنا على تشخيص دقيق جدا ونقدر نشوف هالتراكمات البروتينية المخلفات. إذا طلبتوا مني اختار وسيلتين وقائيتين اختار الرياضة المنتظمة والنوم السليم.
10: خطوات يومية بسيطة قد تحدث فرقا حقيقيا في الحفاظ على الذاكرة وجودة الحياة.
0: بعد الإعلان حفلات ناجحة وفل لعبير نعمة وإيلون ماسك.
12: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر.

بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: تبول اللا إرادي ببين عند الأولاد يلي هن بعمر صار عندهم قدرة على التحكم. أبرز العوامل النفسية توتر شديد، تغيير أو ولادة خي. المهم بالموضوع هو نعرف إنه الولد ما بيعمل هالشي عن قصد، القصاص أو الإحراج بيزيد من المشكلة وما بيحله. القصص يلي لازم نعملها هو أول شي نطمن الولد وما نلومه، وفينا نكون عم نحطه على روتين ثابت بالنهار للأكل للنوم وللتواليت. الشق النفسي هون بيلعب دور كتير أساسي، خاصة إذا بيّن التبول اللا إرادي أو رجع ظهر من بعد تحسن. كتير ضروري نستشير معالج نفسي لأن الأسباب فيها تكون عميقة كتير، بحاجة الولد لمتابعة نفسية أكيد مع مرافقة للأهل توجيهات.
0: نصيحة طبية.

0: بنشوف كتير حوادث وخاصة على الأوتوستراد لصدم من الخلف، بتخفف سير السيارة الإدمانية، تصدم السيارة من خلفها لعدة أسباب، والأهم ويلي بدنا نحكي عنه هو مسافة الأمان بين السيارات وتكون كافية لتجنب التصادم. ممنوع التلاصق مع السيارة يلي قدامك إن كنت على الأوتوستراد أو على طريق داخلي، عطول أمول حساب لأي توقف مفاجئ، وهيدا بنص عليه القانون بالمادة 22 من القانون السير الجديد، وبتزيد بعد مسافة الأمان بين السيارات كل ما كانت السرعة أكبر. هون منكون حاضرين تنوقف سيارتنا قبل وبدون تصادم، ومنكون جنبنا كلفة وتضيع وقت. فشوية انتباه والتزام بجدية السواقة والاطلاع على القوانين يلي كتار بيفتقدولها بتحمينا وبتحمي ولادنا، ونخفف قدر الإمكان من أخطار الطريق.
1: هدفنا سلامتكم.
2: الخبر أولا، سرعة دقة.

التاسعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس لن نسمح لعناصر حزب الله بالعودة إلى القرى الحدودية. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل مقيدة في استخدام قوتها النيرانية ولا يمكنها مهاجمة أي منطقة تقع في نطاق بيروت أو في عمق الأراضي اللبنانية بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أغار الطيران الإسرائيلي على دير قانون النهر ورومين والقصيب والمنصوري وبين بتولي وعنبعال ومنعفول والحوش ودبين وكفردونين ودير أنطار وبيت عون وجوية وأفيد عن وقوع إصابات. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا في خلال اتصال هاتفي مطول احتمال استئناف القتال مع إيران. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أن الولايات المتحدة وإسرائيل رفعتا حالة التأهب لإمكانية استئناف القتال في إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة 13 الإسرائيلية على إيران أن تخاف وتأخذ حذرها مني. أضاف للقناة 12 الإسرائيلية ننتظر مقترحا آخر من إيران وإذا لم ترسل مقترحا جيدا سنضربها كما لم نفعل من قبل. دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الاعتداء الغاشم على دولة الإمارات بثلاث طائرات مسيرة استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية. أخيرا هاجمت أوكرانيا بمسيرة محطة فرعية بمحطة زابوريتشيا النووية.

0: لبنان الحر.
1: طباخ وإيفنت بلانر وبينتحر لأنه ما كان على قد المسؤولية أو لأنه ما عجبت الميدة الشخص يلي عم يشتغل عنده أو حتى لأنه كانت الميدة ناقصة. كيف بتصير؟ حقك تعرف أنه هيدا هو حال فاتيل وهيدا اللي صار معه. فرانسوا فاتيل هو شخص غير أنه كان على أيام لويس الرابع عشر وانتحر لأنه المأدبة ما كانت مثل ما بده على بيرفكسيون. هو من أهم الشفية يلي يقال أعطى للميدة الفرنسية التألق الكبير. أصله يمكن من باريس أو من بلجيكا أو سويسرا، يتخانقوا شوي بهالإطار بعض المراجع التاريخية. المهم أنه هالفاتيل عمل بانيك لما عرف أنه في نقص كبير بالمواد الأولية على ميدة عم بيعدها على شرف لويس الرابع عشر، وكانت مهمة كتير وفيها كتير ناس. ناقصة سمك وروستو وغيرها من الأمور المهمة، فطلع على غرفته وقتل حاله بالسيف. وما في إلا وقت كتير صغير حتى طلع الشغيل اللي معه يبشره أنه البضاعة كلها وصلت وبكميات كبيرة، بس كان صار لسا.

0: لبنان الحر.
1: أرلل ميكس مع دي جي ماريانو.

0: قبل أيام قليلة من استئناف منافسات بطولة لبنان لكرة السلة لموسم 2025-2026، كيف عم تكون استعدادات نادي الحكمة على الصعيدين المحلي والأجنبي بسعي الفريق الأخضر للفوز باللقب بعد غياب طويل؟ أسئلة كتيرة رح يطرحها جورج سويدي على مدرب فريق الحكمة جو غطاس بحلقة خاصة 3:30 مباشرة عبر هوا لبنان الحر.
1: الخبر أولا، سرعة دقة.

أهلا بكم، موجز العاشرة إلى ربعا من لبنان الحر. قال وزير دفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس لن نسمح لعناصر حزب الله بالعودة إلى القرى الحدودية. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل مقيدة في استخدام قوتها النيرانية ولا يمكنها مهاجمة أي منطقة في نطاق بيروت أو في عمق الأراضي اللبنانية بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أفيد عن غارات على سحمر في البقاع الغربية. أعلنت وزارة الصحة مقتل 5 وإصابة 15 في حصيلة غير نهائية لأربع غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أن الولايات المتحدة وإسرائيل رفعتا حالة التأهب لإمكانية استئناف القتال في إيران. أشار موقع أكسيوس إلى أن ترامب سيجتمع غدا مع فريق الأمن القومي لمناقشة سبل المضي قدما في حرب إيران. قال ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري الإيراني لن نتراجع أمام الضغوط والتهديدات. دانت المملكة العربية السعودية الاعتداء بمسيرات على الإمارات وأعلنت عن دعمها الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وسيادتها. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: الإعلان حر أكثر من إذاعة.
1: أرلال ميكس مع دي جي ماريانو.

لنكمل الرحلة إلى جنوب لبنان. صيدا، صور، جزين، مضطية، حصية، مرجع عيون.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: تبول اللا إرادي ببين عند الأولاد يلي هن بعمر صار عندهم قدرة على التحكم. أبرز العوامل النفسية توتر شديد، تغيير أو ولادة خي. المهم بالموضوع هو نعرف إنه الولد ما بيعمل هالشي عن قصد، القصاص أو الإحراج بيزيد من المشكلة وما بحله. القصص يلي لازم نعملها هو أول شي نطمن الولد وما نلومه، وفينا نكون عم نحطه على روتين ثابت بالنهار للأكل للنوم وللتواليت. الشق النفسي هون بيلعب دور كتير أساسي، خاصة إذا بيّن التبول اللا إرادي أو رجع ظهر من بعد تحسن. كتير ضروري نستشير معالج نفسي، لأن الأسباب فيها تكون عميقة كتير، بحاجة الولد لمتابعة نفسية أكيد مع مرافقة للأهل توجيهات.
0: نصيحة طبية من

الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، موجز الأخبار. غار الطيران الإسرائيلي على تبنين وفرون وكفرسير وشقيف إرنون ودير قانون النهر ورومين والقصيبي والمنصوري وبين بتولي وعين بعال وبنعفول والحوش ودبين وكفردونين ودير أمطار وبيت يحون وجوية، وأفيد عن وقوع إصابات وعلى منزل في سحمر في البقاع الغربي، كما أفيد عن قصف مدفعي كثيف استهدف محيط بلدة عيت الشعب. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا في خلال اتصال هاتفي مطول احتمال استئناف القتال مع إيران. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أن الولايات المتحدة وإسرائيل رفعتا حالة تأهب لإمكانية استئناف القتال في إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة 13 الإسرائيلية على إيران أن تخاف وتأخذ حذرها مني. أشار موقع أكسيوس إلى أن ترامب سيجتمع غدا مع فريق الأمن القومي لمناقشة سبل المضي في حرب إيران. قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، إذا شنت أمريكا هجوما علينا سنرد عليها وسنكسر الحصار البحري. أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن شركة الخطوط الجوية الأمريكية ألغت رحلاتها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل حتى أوائل كانون الثاني 2027. ختام الموجز، إلى اللقاء.

صحاك الشغل من نومك وبقلبي تعكف في نومك لا يوم يخلص ولا يومك إلا بدواك يا حبيب تعيش الحب أيام ونوعي كل اللي نام دخيل الحب وكلامه ودخيل قلبك يا حبيب.

0: اتألم على قد الشوق اللي بعيد يا جميل.
1: لبنان الحلو.

0: صباح الخير وأهلا بكم. العرض الإخباري الأخير من لبنان الحر مع وليد فريشي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التعامل مع مسيرات الألياف التي يستخدمها حزب الله بحاجة إلى صبر، ونعمل على خطة للقضاء على تهديد المسيرات. أضاف إننا نسيطر ونطهر مساحات واسعة في جنوب لبنان. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاس قال بدوره إننا نسمح لعناصر حزب الله بالعودة إلى القرى الحدودية. إلى ذلك، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل مقيدة في استخدام قوتها النيرانية، ولا يمكنها مهاجمة أي منطقة تقع في نطاق بيروت أو في عمق الأراضي اللبنانية بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ميدانيا، غار طيران الإسرائيلي على تبنين وفرون وكفرسير وشئيف أرنون ودير قانون النهر ورومين والأصيب والمنصوري وبين بتولي وعين بعال وبنعفول والحوش ودبين وكفردونين ودير أنطار وبيت يحون وجوية، حيث أفيد عن وقوع إصابات وعلى منزل في سحمر في البقاع الغربي، كما أفيد عن قصف مدفعي كثيف استهدف محيط بلدة عيت الشعب الجنوبية. في المقابل، استهدف حزب الله بمسيرات انقضاضية تجمعا للقوات الإسرائيلية وأجهزة التشويش في بلدة رشاف. في المواقف، قال البطريرك الماروني مارب شار بطرس الراعي في عظة قدس الأحد للحرب: نعم السلام، والأوطان لا يحفظها السلاح.
1: عيش اليوم في ظروف صعبة، في ظل اعتداءات وانتهاكات متواصلة، في ظل واقع يزداد غموضا. نحن أبناء السلام، وحده يحفظ الإنسان. نحن أبناء الحياة لا أبناء الحرب، ولهذا نتمسك بثقافة السلام قائلين لا للحرب، نعم للسلام. الوطن لا سلام بدون حب، ولا وطن بدون محبة بين أبنائه. الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوة، بل يحفظها شعب يعرف كيف يحب.
0: متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي قال بدوره في خلال عظة الأحد: نصلي لكي ينير الله بصيرة أبناء هذا الوطن والمسؤولين فيه ليعملوا من أجل إنقاذه من الموت. أضاف: لبناننا كالأعمى يتخبط في التناقضات والنزاعات والحروب ملتمسا طريق القيامة والخلاص. 17 أيار 1983، اتفاق السلام الذي لم يكتمل. سيمونا حتشيتي.
2: شكل اتفاق 17 من أيار عام 1983 واحدة من أكثر المحطات جدلا في تاريخ لبنان الحديث، فقد وقع الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982، وفي ظل الحرب الأهلية وحصار بيروت وبرعاية أمريكية مباشرة. سعت إسرائيل من خلال الاتفاق إلى تثبيت أمن حدودها الشمالية وإنهاء حالة الحرب مع لبنان بعدما نجحت في إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، وانطلقت المفاوضات أواخر العام 1982 وصولا إلى توقيع الاتفاق في 17 أيار 1983. وتضمن الاتفاق بنودا أبرزها الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وإنشاء ترتيبات أمنية مشتركة وتشكيل لجان لبنانية إسرائيلية بإشراف أمريكي، إضافة إلى فتح قنوات اتصال والتفاوض حول اتفاقيات بين البلدين. وفي حزيران من العام نفسه أقر مجلس النواب الاتفاق بأكثرية كبيرة، لكنه قوبل برفض شعبي واسع خصوصا من القوى الوطنية والإسلامية المدعومة من سوريا، التي اعتبرت أن الاتفاق يمهد لوصاية إسرائيلية على لبنان. وكانت حركة أمل من أبرز المعترضين، إذ وصف رئيسها نبيه بري الاتفاق بأنه ولد ميتا، فيما أعلن الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد رفضه الكامل له، لتبدأ بعدها مرحلة من التصعيد السياسي والعسكري داخل لبنان. فاندلعت حرب الجبل في العام 1983، ثم انتفاضة 6 من شباط 1984 بالتزامن مع تصاعد العمليات ضد القوات الإسرائيلية والأجنبية في لبنان. وأمام الانقسام الداخلي والضغط الشعبي والسياسي، أعلن الرئيس أمين الجميل إلغاء اتفاق 17 أيار رسميا في 5 من آذار لعام 1984، ليسقط الاتفاق بعد أقل من عام على توقيعه، ويسجل كواحد من أكثر الاتفاقات إثارة للانقسام في تاريخ لبنان. وهكذا سقط اتفاق 17 من أيار تحت وطأة الانقسام الداخلي والرفض الإقليمي، ليبقى حتى اليوم رمزا لمرحلة شديدة الحساسية في تاريخ لبنان السياسي والأمني.
0: في الأخبار الإقليمية والدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة 13 الإسرائيلية على إيران أن تخاف وأن تأخذ حذرها مني. أضاف للقناة 12 الإسرائيلية: ننتظر مقترحا آخر من إيران، وإذا لم ترسل مقترحا جيدا سنضربها كما لم نفعل من قبل. ولفت إلى أن عقارب الساعة تدق بالنسبة إلى إيران، ويجدر بها أن تتحرك وبسرعة فائقة. أشار موقع أكسيوس إلى أن ترامب سيجتمع اليوم مع فريق الأمن القومي لمناقشة سبل المضي في حرب إيران. أضاف الموقع أن المفاوضات مع إيران وصلت إلى طريق مسدود، وترامب يريد اتفاقا لكن رفضها لمطالبه يعيد الخيار العسكري. ولفت البيت الأبيض إلى أن الرئيس ترامب ونظيره الصيني اتفقا على أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولا يمكن السماح لأي دولة بفرض رسوم عبور على مضيق هرمز. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا في خلال اتصال هاتفي مطول احتمال استئناف القتال مع إيران والخيارات السياسية والعسكرية المطروحة خلال المرحلة المقبلة. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أن الولايات المتحدة وإسرائيل رفعتا حالة تأهب لإمكانية استئناف القتال في إيران. قال مستشار مرشد الإيراني للشؤون العسكرية: إذا شنت أمريكا هجوما علينا سنرد عليها وسنكسر الحصار البحري. أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن شركة الخطوط الجوية الأمريكية ألغت رحلاتها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل حتى أوائل كانون الثاني 2027. دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الاعتداء الغاشم على دولة الإمارات بثلاث طائرات مسيرة استهدفت إحدى محطة براكة للطاقة النووية. مستشار رئيس دولة الإمارات أنور قرقاش قال إن الاستهداف الإرهابي للمحطة تصعيد خطير ومشهد مظلم يحرق كافة القوانين والأعراف الدولية. وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان بحث هاتفيا مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة تداعيات الاستهداف للمنطقة المحيطة بمحطة براكة. السعودية دانت الاعتداء وأعلنت عن دعمها الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وسيادتها، كما أعلنت الخارجية الكويتية دعمها كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض ثلاث طائرات مسيرة أطلقت من العراق، وقالت نحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. أخيرا هاجمت أوكرانيا بمسيرة محطة فرعية تابعة لمحطة زابوريجيا النووية. ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل جوزيف كريم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

بكون مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر بسيطة. سبتوا موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.

صباح الخير وأهلا وسهلا بكل المستمعين بالحلقة الأولى من برنامج ملخص الأسبوع يلي مثل ما اسمه بدل عليه بيعملكن جولة بأربعين دقيقة على أهم الأخبار يلي صارت خلال الأسبوع. لا شك أنه الأنظار كانت مشدودة لواشنطن والترقب كان سيد الموقف لنتيجة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، فالجولة الثالثة من المفاوضات يلي امتدت على يومين أسفرت عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوم. ووصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن المحادثات اتسمت بغزارة الإنتاج ورح يتم استئناف المفاوضات ب 2 و 3 حزيران، إضافة إلى أنه رح يتم إطلاق مسار أمني بمبنى البنتاغون ب 29 أيار بمشاركة وفود عسكرية من الجهتين. وأفيد أيضا بأن الجولات الثلاثة شهدت نقاشات مباشرة حول مفهوم الاستقرار طويل الأمد، حيث شدد الجانب الإسرائيلي على أنه أي ترتيبات سياسية أو أمنية أو حتى اقتصادية بالجنوب اللبناني ما رح تكون قابلة للتطبيق من دون آلية واضحة تمنع إعادة تسلح حزب الله، واعتبر أنه أي اتفاق ما بيعالج هيدا الملف ما رح يصمد. وبتأكد الأجواء المتداولة بواشنطن أنه الإدارة الأمريكية عم بتحاول تتجنب استخدام مصطلحات مثل السلام أو التطبيع بشكل مباشر منعا لانهيار المسار سياسيا جوة لبنان. من هيك عم بتم التركيز على تعابير مثل ترتيبات أمنية طويلة الأمد وضمانات سيادية. بالمقابل حاول الجانب اللبناني الفصل بين مفهوم السيادة اللبنانية وبين أي حديث عن التطبيع، مع التركيز على أولوية وقف الضربات الإسرائيلية والانسحاب من النقاط المتنازع عليها. رئيس مجلس النواب نبيه بري أعرب عن تشاؤله وأكد أنه هو مش مع التفاوض المباشر، ولكن قال ما رح أحكي بالوقت الحالي، وقتا ننتهي رح يكون عندي كلام، وشدد على أنه أي اتفاق لازم يحظى بمظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية.

واستوقفنا هالأسبوع موقف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتبر فيه إنه ما في أي عداوة مع لبنان وإنه إسرائيل قادرة تصنع سلام وبترغب فيه مع لبنان مبارح قبل اليوم. أما الأمين العام لحزب الله المحظور أمنيا وعسكريا نعيم قاسم، وببيان إله ببحر الأسبوع، اعتبر إنه ما حدا برات لبنان إله علاقة بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية الداخلية، وأشار إنه هيدي مسألة لبنانية داخلية ومش جزء من التفاوض مع العدو. وبرأيه إنه الاتفاق الأمريكي الإيراني اللي بيتضمن وقف العدوان على لبنان يمكن يكون الورقة الأقوى تيوقف العدوان. وطمننا الشيخ نعيم إنه ما رح يترك الميدان ورح يحوله لجحيم على إسرائيل، وما رح نرجع للوقت اللي كنا فيه قبل 2 أدار. وتزامناً مع رسالة قاسم، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تعليق على أكس أرفق بصورة لجنود إسرائيليين على نهر الليطان بالجنوب، وكتب: قالوا سنخوض البحر معك، فقالت الصورة لجنودنا على نهر الليطان شيئاً آخر. أما رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع فأكد أنه حق الشيخ نعيم يعلن الموقف يلي بده إياه، ولكن مش من حقه أنه يعرقل مسار الدولة، واعتبر أنه رسالته الأخيرة ضمنت مغالطات لازم يراجعها كرمال مصداقيته، ومن كلامه على أنه لبنان بشكل بالنسبة للسلطة الإسرائيلية جزء من إسرائيل الكبرى. وحول الصورة اللي رفض الرئيس جوزيف عون أنه تجمعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أشار جعجع إلى أنه الحكم بهالشي بيعود لرئيس الجمهورية، ويمكن من الأفضل أنه يصير اللقاء من بعد ما يتم تحقيق تقدم بالتفاوض، ولكن على رئيس الجمهورية أنه يعمل كل شيء ممكن يؤدي لنجاح المفاوضات، لأنه ما عشنا ولا يوم بسلام من عقود بسبب هالمقاومة وارتكاباتها.

لا شك أيضا أنه وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي كان نجم الأسبوع، فمن بعد زيارة ناجحة للفاتيكان وبسابقة دبلوماسية غير مسبوقة، قدم لبنان شكوى رسمية للأمم المتحدة ضد إيران تهم فيها طهران بخرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتدخل بالقرار السيادي اللبناني وتوريط البلد بحرب مدمرة خلافا لإرادة الدولة. هالشكوى يلي صارت وثيقة رسمية بمجلس الأمن والجمعية العامة طعنت بصحة الرواية الإيرانية يلي تتعلق باغتيال دبلوماسيين إيرانيين ببيروت، ونفيت وزارة الخارجية اللبنانية أنه تكون السفارة الإيرانية نسقت معها بشأن نقل هالدبلوماسية لفندق رمادا، وكشفت أنه بعض القتلى ما كانوا مسجلين رسمياً كدبلوماسيين بمخالفة لاتفاقية فيينا. وإضافة للشكاوى الشهرية الخاصة بالانتهاكات، رفع لبنان شكوى ضد إسرائيل حول الاعتداءات الإسرائيلية على الصليب الأحمر والمسعفين والإعلاميين، وشكوى بتتعلق بتصريحات وزيري المال والدفاع الإسرائيلية حول ضم لبنان لإسرائيل، وشكوى ضد عمليات الجرف للقرى الجنوبية ومصادرة الأراضي. نائب الحزب المحظور حسين الحاج حسن شن هجوم على السفير الأمريكي ببيروت ولقبه بسفير الإرهاب، واعتبر أنه قرار السلطة اللبنانية الذهاب لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية هو خيار خاطئ رح يفوت البلاد بمأزق جديد، والمقاومة بألف خير، وكيف شايفها هيك ما بعرف.

0: بأبرز ميدانيات هذا الأسبوع، استمر القصف المدفعي وسجلت غارات على أكثر من منطقة بالجنوب، وتم تكثيف استهداف المركبات ووصلت لسبعة بنهار واحد قبل استئناف المفاوضات. والأبرز كان عبور قوات من الجيش الإسرائيلي نهر الليطاني بمدرعات ثقيلة وناقلات جند وسيطرت على المنطقة، واستمرت هالعملية 10 أيام بهدف الوصول لها. وهالمنطقة انطلقت منها صواريخ حزب الله وطياراته المسيرة. وتنعرف أكثر عن هيدا الموضوع رح نسمع قراءة للعميد المتقاعد وهبي أطيشة، مرقت بتقرير للزميلة سيمونة حتشيتي ببحر الأسبوع.
1: أنا بعتقد هذه البقعة استهزوا أولا ليتمركزوا فيها، يمكن لحتى يأمنوا الحماية للمستوطنات وللجيش اللي موجود بالطيبة ودير سريين، وقد يكون احتلال هذه البقعة بعدين لتطوير وتوسيع الاحتلال باتجاه شمال الليطاني، لأن هذه البقعة هي قريبة جدا وهي حساسة كتير، سواء كان بالنسبة للحماية الإسرائيلية، حماية جيشها وحماية المستوطنات، وثاني شيء بتعطيه سيطرة على النبطية ومحيطها. حزب الله ما عم فيه يتعامل مع وضع جديد، لأن حزب الله بعيد عن خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي، ويمكن هيدي العملية لحتى تحميهم من الصواريخ يلي استجلبوها جديد حزب الله، ويلي هي فاركابل يعني بالسلكة.
0: وبعد مسيرات المفخخة لحزب الله عم بتشكل تهديد كتير كبير للقوات الإسرائيلية المتوغلة بالجنوب ولسكان شمال إسرائيل، بوقت أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنه حزب الله طور قطاع المسيرات المفخخة بعد وقف إطلاق النار بالحرب السابقة بسنة 2024، وتدرب عليها ما بين تشرين الثاني 2024 وأدار 2026. ولفت التقارير إلى أن حزب الله أدخل للمعركة طائرات مسيرة انقضاضية بتشكل تحدي للجيش الإسرائيلي، فهي جيل جديد وأكثر خطورة من الطائرات المسيرة ومنخفضة التكلفة اللي استخدمها بجولة القتال السابقة، ولتفادي إصابة جنود الجيش الإسرائيلي بالمسيرات المفخخة استخدم الجيش دمى بلباس عسكري تيخدع منظومات الرصد والمسيرات التابعة للحزب، فضلا عن أنه بلش يفوت منظومات مستوحاة من حرب روسيا وأوكرانيا لمواجهة هالمسيرات. وبحزيران الماضي هاجم الجيش الإسرائيلي عدد كبير من ورش تصنيع الطائرات المسيرة بلبنان. ضابط إسرائيلي رفيع قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه عم بيعملوا جهود تكنولوجية واستخباراتية كتير كبيرة لتحديد مواقع مشغلي المسيرات المفخخة واستهدافهم، وبالفعل تم استهداف أكثر من عنصر وتجاوز عددهم 10. أما رئيس شركة رافائيل أدفانس ديفانس سيستمز المصنعة لمنظومة الإب الحديدية فقال أنه هي فعالة بنسبة بتقارب 99% وبتصد صواريخ حركة حماس وحزب الله، وهي أيضا بتشتغل على إسقاط كل الصواريخ يلي بتجي من إيران تقريبا. أضاف أنه مجموعة الصواريخ يلي أطلقتها حماس وحزب الله صوب إسرائيل من تشرين الأول 2023 بلغ نحو 40,000 صاروخ. ولفت التقارير الإسرائيلية إلى أن حزب الله أطلق من بداية الحرب 450 مسيرة، بين 120 بتشتغل بالألياف البصرية. وبخبر لافت للقناة 14 الإسرائيلية، أقرت الحكومة ميزانية بنحو 700 مليون دولار لنشر تقنيات لحماية الجنود من مسيرات حزب الله. أما صحيفة جيروزاليم بوست فنشرت تقرير حمل عنوان إسرائيل تواجه فخ الاستنزاف الذي ينصبه حزب الله على الحدود اللبنانية، وأشارت ببدايته لعبارة قال الشيخ نعيم بأن حزب الله رجع يعتمد حرب العصابات ضد الجيش الإسرائيلي، وبآخر أيام كان عم بخوض حزب الله نوع الحرب يلي يعتقد أنه قادر يستنزف فيها الجيش الإسرائيلي ويواجهه. وكملت الصحيفة وقالت أنه ممكن القول بوضوح أنه وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أثبت أنه كتير تهديدات من دون ترجمة عملية على الأرض، فهو توعد مرارا أنه يلحق قاسم بحسن نصر الله وغيره من القادة يلي اختيله، إلا أنه كاتس ونتنياهو بعدهم حتى اللحظة عم يمتنعوا عن استهدافه وبيتجنبوا استخدام الجيش الإسرائيلي لضرب يلي بتوصفه إسرائيل بمدن الملاذ الآمن التابعة لحزب الله داخل لبنان. ونقلت الصحيفة بحسب شهادات قادة ميدانيين للجيش الإسرائيلي بيخدموا داخل لبنان أنه حزب الله عم بيواصل إرسال مقاتلين من شمال لبنان للجنوب لمواجهتهم داخل ما يعرف بالمنطقة الصفراء. وكان كاتس تفاخر بالمناسبة بأنه الجيش الإسرائيلي دمر الجسور فوق نهر الليطاني، ما أدى وفق كاتس أكيد لفصل جنوب لبنان عن باقي مناطقه، غير أنه مسؤولين عسكريين إسرائيليين أكدوا أنه مستوى المي بالليطاني ما بيتجاوز ارتفاع الركبة، وهالشي بيعني أنه عبور العناصر المسلحة للنهر ما بيتأثر فعليا سواء كان عبر الجسور أو من تحتها. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مستوطني الشمال أنه حياتهم تحولت لجحيم وما حدا بيعرف تحديدا شو هي مهمة الجيش الإسرائيلي بلبنان. وكان أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هو مستعد لتوسيع العملية البرية

وسوريا. من المضحك رؤية ميليشيا حزب الله عم بتقلد دور جيش الدفاع عبر إنذارات إخلاء كرتونية لمواطنينا. في فرق شاسع بين البراند الأصلي وبين بضاعة العلي إكسبرس، التقليد رخيص وفهمكن كفاية. ومنتابع بالميدانيات، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه مروحية إخلاء لجنود جرحى ما تمكنت من الإقلاع، وببيان له أضاف أنه خلال عملية الإخلاء هبطت أحدى المروحيات بمنطقة الإنقاذ من دون القدرة على الإقلاع مجددا، وتم إرسال مروحية أخرى لإجلاء الجرحى، وقامت الفرق الفنية بإصلاح العطل، والمروحية يلي ما تعرضت لإطلاق نار من حزب الله رجعت أقلعت مرة أخرى. وتحدث الجيش الإسرائيلي عن أنه من بداية المعركة قضى على أكثر من 400 عنصر من حزب الله، بعض من قوة الرضوان. وأعلنت المتحدثة باسمه إلا ووية أنه سلاح الجو أغار على أكثر من 1100 هدف تابع للحزب من وقت بدأ تفاهمات وقف إطلاق النار، وأكدت تصفية أكثر من 350 عنصر بالجنوب. وأوضحت أن الغارات استهدفت مباني تستخدم لأغراض عسكرية ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق جاهزة، فضلا عن بنى تحتية أخرى تابعة للحزب. وشددت على أن الجيش الإسرائيلي رح يواصل العمل ضد ما وصفته بالتهديدات الموجهة ضد إسرائيل وقواته وفق تعليمات المستوى السياسي. أما الاي اي فبيفوت بهيد المعركة من باب العريض. فكشفت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية عن أنه الجيش الإسرائيلي عم يستخدم نظام استهداف مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعقب الأشخاص واغتيالهم بلبنان، وسط تحذيرات متصاعدة من عجز هيد الأنظمة عن التمييز بدقة بين المقاتلين والمدنيين. وبحسب التقرير بيعتمد هالنظام على تحليل بيانات الهواتف وتقنيات التعرف على الوجوه ومراقبة الطائرات المسيرة وتتبع شرائح الاتصال وحتى نشاطات وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصات متقدمة، أبرز نظام لافندر. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي متخصص بالذكاء الاصطناعي العسكري أن النظام صار قادر ينتج بروفايل أهداف بثواني من بعد ما كانت العملية بتحتاج لمئات المحللين وأسابيع طويلة. ولكن بظل كل هيدا التطور والاي اي، حذر خبراء من خطورتين. الأولى بتتعلق بالإيجابيات الكاذبة، لأنه بيعتمد النظام على أنماط السلوك والاتصالات ومش على أدلة مباشرة، وهالشي بيؤدي لتصنيف أقارب أو إداريين أو ممولين كأهداف عسكرية لمجرد تشابه تحركاتهم الرقمية مع المقاتلين. أما الخطر الثاني فهو أنه الذكاء الاصطناعي ما بيفكر، إنما بيطابق الأنماط بس، وهالشي بيعني أنه أي خطأ بالبيانات بيتحول لسلسلة اغتيالات متكررة على نطاق واسع من دون مراجعة إنسانية حقيقية بتوقف الكارثة قبل وقوعها. وبظل هيدي المعركة مش عم تسلم اليونيفيل، عم بيلحقها دايما طرطوشة، وهي عبرت عن شعورها بالقلق المتزايد إزاء أنشطة عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين لقراب من مواقعها. وهيدا الشيء عم بيزيد بفعل تزايد استخدام الطائرات المسيرة اللي أسفر عن انفجارات داخل قواعدها وحولها وعرض قوات حفظ السلام للخطر. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبة بتشكيل قوة مسلحة بتساعد الجيش اللبناني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. وبظل كل هيدي الأجواء، لفت التقارير إلى أنه أكثر من 10,000 وحدة سكنية دمرت أو تضررت بلبنان من سريان الهدنة مع إسرائيل. وبدورة قالت اليونيسف أنه في ضغوط نفسية عم بيتعرض لأكثر من 770,000 طفل لبناني، تشمل القلق والكوابيس مع تدهور حاد بالصحة النفسية. ومين منا ما بيرجع له بالذاكرة صورة الجندي اللي عم بحطم تمثال السيد المسيح بعين قبل. فأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بأعقاب هيدي الحادثة تم التحقيق فيها وحكم على الجندي اللي توثق هو وعم بيرتكب الفعل بالسجن العسكري لمدة 21 يوم.
بينما انحكم الجندي اللي صور هيدي الحادثة بالسجن العسكري ل14 يوم. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه هو بينظر بخطورة بالغة لهيدي الحادثة وبيحترم حرية الدين والعبادة والأماكن المقدسة والرموز الدينية، وبيتم التشديد بشكل منهجي على التعليمات المتعلقة بالتعامل مع المؤسسات الدينية والرموز الدينية قدام القوات الإسرائيلية قبل دخولها للمناطق يلي عم

0: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم الخبر.
1: ننتقل لهلأ للمتفرقات، حيث فككت وحدة مختصة من الجيش اللبناني قنبلة طيران غير منفجرة من مخلفات العدو الإسرائيلي بمنطقة صفير الضاحية الجنوبية ونقلتها لموقع آمن لإجراء اللازم بشأنها. وأيضا نفذت وحدات الجيش بمنطقة حي السلم الضاحية وحوش حالة رياء عملية دهم لمنازل مطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت مواطنين وضبطت أسلحة وذخائر حربية إضافة إلى اعتداء عسكري. أما بصيدا فشهدت سنوية البزرة إشكال تطور لإطلاق النار داخل حرم المدرسة، وهالشيء أثار حالة من الهلع بين الموجودين، وأشارت المعلومات إلى أن الإشكال وقع بين عدد من النازحين. دهمت قوى الأمن الداخلي مركبة ببعلبك وضبطت جواتها 329 كيلو من حبوب الكبتاغون، أي ما يعادل نحو 1,810,000 حبة. وبالبقاع الشمالي دهموا مغارة بأحدى المناطق الوعرة وضبطوا 15 كيلو من حبوب الكبتاغون و700 كيلو من مادة سائلة تستخدم بتصنيعها، إضافة إلى آلة عجن تستخدم أيضا بعملية التصنيع. وكلفت هالأسبوع إدراج الإمارات 16 فرد وخمس كيانات على قائمة الإرهاب لارتباطهم بحزب الله المحظور أمنيا وعسكريا، والأفراد هم محمد كرمية، بناصر حسن نصر، حسن شحادة عثمان، سامر حسن فواز، أحمد محمد يزبك، عيسى حسين قصير، إبراهيم علي ظاهر، عباس حسن غريب، عماد محمد بزي، عزة يوسف عكر، وحيد محمود سبيتي، مصطفى حبيب حرب، محمد سليمان بدير، عادل محمد منصور، علي أحمد كريشت، ونعمة أحمد جميل. ومين منا منشغل بهالضابط العراقي المزعوم يلي كان نجم أيضا الأسبوع ونجم الأخبار، طارق علي محمد النصراوي اللي دخل بصفته الافتراضية مع أحد رؤساء المصارف اللبنانية وطلب منه تحرير وديعة أحد العراقية لقاء تسهيل أمور مصرفه ببغداد، وقد حصل هيدا المودع على أمواله مقابل لا شيء.

0: تربويا، ألغيت امتحانات الشهادة المتوسطة البروفي لها العام، وتم اعتماد 3 دورات متتالية بالامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة. أمنيا وبتطور خطير وبحارة النعمة تحديدا، تطور إشكال بين أفراد من عائلة بدوي لدهس وأطلاق نار أدى لمقتل سيدة وسقوط عدد من الإصابات. بأبرز الأخبار الدولية، كانت العيون على زيارة الرئيس الأمريكي للصين، وقال ترامب أنه نظير الصين عرض المساعدة بإعادة فتح مضيق هرمز، وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران بحربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ولفت إلى أنه نظير الصين ممكن يزور أمريكا ب 24 أيلول، ومن الشرف استقباله بواشنطن. من جهة تانية، ذكرت وسائل الإعلام إسرائيلية أنه في رسائل من جهة إيرانية وصلت لهواتف الكتار من الإسرائيلية عم بتحذرهم من عودة الصواريخ والمسيرات. وبهالوقت كان درس البنتاغون إعادة تسمية عمليات إيران للمطرقة الثقيلة إذا انهار وقف إطلاق النار. وبأجدد المواقف، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه مقترح إيران لأمريكا مش مبالغ فيه، وواشنطن بعد عندها مطالب غير معقولة، وشدد على أنه بلاده تسعى بس لضمان حقوقها، وقدمت لأمريكا مقترحات سخية وبتتحلى بالمسؤولية. وقالت الخارجية الإيرانية أنه رح تحارب وقت الضرورة، ورح تستخدم سلاح الدبلوماسية وقت الحاجة، وما بهمها رضا الغير. وبظل كل هيدا الأوضاع، حذر مسؤول أممي من أزمة إنسانية بالأسابيع اللي جاية بسبب إغلاق مضيق هرمز. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار هذا الأسبوع بخبر منح البابا لبون 14 سفير إيران لدى الفاتيكان محمد حسين مختاري أرفع وسام بالفاتيكان، وتم تضخيم هذا الخبر وانعطى أكثر من حجمه. اقتصاديا، لفتت رويترز إلى أنه من المتوقع تنخفض إمدادات النفط الخام السعودي للصين لمستوى قياسي منخفض بيبلغ نحو 10 ملايين برميل بحزيران. وكشف الاتحاد الأوروبي أنه عم بيصير نقاش يكون جزء من الهيكل الأمني للخليج، لأنه بيعتبر الخليج جواره المباشر. سلمت الخارجية الكويتية سفير إيران مذكرة احتجاج أثر تسلل مجموعة من الحرس الثوري لعندها واشتبكت مع قواتها. سجلت أول إصابة بفيروس هانتا بفرنسا هيدا الأسبوع، ما أثار هلع ورجعت للأذهان جائحة كورونا، علما أنه طريقة انتقال هالفيروس أصعب من كورونا.
1: لذا لا داعي للهلع على الفرنسا.
0: وفرضت السلطات الفرنسية إجراءات حجر صحي على أكثر من 1700 راكب وعضو طاقم على متن السفينة يلي كانت راسية بور بوردو، من بعد ما توفى ركب بريطاني وظهرت أعراض يشتبه بأنها مرتبطة بفيروس نوروفيروس يلي هو شديد العدوى عند عشرات الأشخاص. وكانت هيدي السفينة يلي حاملة على متن ركاب بريطانية وإيرلندية وصلت لبوردو من بعد ما قطعت على كذا محطة بفرنسا، مثل ما نقل موقع ديلي ميل. وأكدت السلطات الصحية أنه في راكب بريطاني عمره 92 سنة توفى خلال هيدا الرحلة، وظهرت أعراض معوية حادة على نحو 50 شخص شملت القيء والإسهال، وهي أعراض مرتبطة عادة بالنورو.

لهون منوصل لختام حلقة ملخص الأسبوع. بدي أشكر زميلي فريدي سابا يلي رفقني عبر الإخراج الإذاعي، وأشكر كل يلي تابعونا. موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بذات الوقت. ضلوا بخير.

0: الثالثة إلى ربع فجرا بتوقيت بيروت. موجز الأخبار من لبنان الحر.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التعامل مع مسيرات الألياف التي يستخدمها حزب الله بحاجة إلى صبر، ونعمل على خطة للقضاء على تهديد المسيرات. أضاف إننا نسيطر ونطهر مساحات واسعة في جنوب لبنان. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاس قال بدوره إننا نسمح لعناصر حزب الله بالعودة إلى القرى الحدودية. إلى ذلك أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل مقيدة في استخدام قوتها النيرانية ولا يمكنها مهاجمة أي منطقة تقع في نطاق بيروت أو في عمق الأراضي اللبنانية بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ميدانيا غار طيران الإسرائيلي على تبنين وفرون وكفرسير وشئيف أرنون ودير قانون النهر ورومين والأصيب والمنصوري وبين بتولي وعين بعال وبنعفول والحوش ودبين وكفردونين ودير أنطار وبيت يحون وجوية، حيث أفيد عن وقوع إصابات وعلى منزل في سحمر في البقاع الغربي، كما أفيد عن قصف مدفعي كثيف استهدف محيط بلدة عيت الشعب الجنوبية. في المقابل استهدف حزب الله بمسيرات انقضاضية تجمعا للقوات الإسرائيلية وأجهزة تشويش في بلدة إرشاف. في المواقف قال البطريرك الماروني مرب شربط الصراعي في عظة قدس الأحد للحرب نعم للسلام والأوطان لا يحفظها السلاح.
2: أعيش اليوم في ظروف صعبة، في ظل اعتداءات وانتهاكات متواصلة، في ظل واقع يزداد غموضا. نحن أبناء السلام وحده يحفظ الإنسان، نحن أبناء الحياة لا أبناء الحرب، ولهذا نتمسك بثقافة السلام قائلين لا للحرب، نعم للسلام. الوطن لا سلام بدون حب، ولا وطن بدون محبة بين أبنائه. الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوة، بل يحفظها شعب يعرف كيف يحب.
1: متروبوليت بيروت وتوابعها للرومن الأرثوذكس المطران اليسعودي قال بدوره في خلال عظة الأحد: نصلي لكي ينير الله بصيرة أبناء هذا الوطن والمسؤولين فيه ليعملوا من أجل إنقاذه من الموت. أضاف: لبناننا كالأعمى يتخبط في التناقضات والنزاعات والحروب ملتلمسا طريق القيامة والخلاص. 17 أيار 1983، اتفاق السلام الذي لم يكتمل. سيمونا حتشيتي.
3: شكل اتفاق 17 أيار 1983 واحدة من أكثر المحطات جدلا في تاريخ لبنان الحديث، فقد وقع الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982 وفي ظل الحرب الأهلية وحصار بيروت وبرعاية أمريكية مباشرة. سعت إسرائيل من خلال الاتفاق إلى تثبيت أمن حدودها الشمالية وإنهاء حالة الحرب مع لبنان بعدما نجحت في إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، وانطلقت المفاوضات أواخر العام 1982 وصولا إلى توقيع الاتفاق في 17 أيار 1983. وتضمن الاتفاق بنودا أبرزها الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وإنشاء ترتيبات أمنية مشتركة وتشكيل لجان لبنانية إسرائيلية بإشراف أمريكي، إضافة إلى فتح قنوات اتصال والتفاوض حول اتفاقيات بين البلدين. وفي حزيران من العام نفسه أقر مجلس النواب الاتفاق بأكثرية كبيرة، لكنه قوبل برفض شعبي واسع خصوصا من القوى الوطنية والإسلامية المدعومة من سوريا التي اعتبرت أن الاتفاق يمهد لوصاية إسرائيلية على لبنان. وكانت حركة أمل من أبرز المعترضين، إذ وصف رئيس نبيه بري الاتفاق بأنه ولد ميتا، فيما أعلن الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد رفضه الكامل له، لتبدأ بعدها مرحلة من التصعيد السياسي والعسكري داخل لبنان. فاندلعت حرب الجبل في العام 1983 ثم انتفاضة السادس من شباط 1984 بالتزامن مع تصاعد العمليات ضد القوات الإسرائيلية والأجنبية في لبنان. وأمام الانقسام الداخلي والضغط الشعبي والسياسي أعلن الرئيس أمين الجميل إلغاء اتفاق 17 أيار رسميا في الخامس من أدار لعام 1984، ليسقط الاتفاق بعد أقل من عام على توقيعه ويسجل كواحد من أكثر الاتفاقات إثارة للانقسام في تاريخ لبنان. وهكذا سقط اتفاق 17 من أيار تحت وطأة الانقسام الداخلي والرفض الإقليمي، ليبقى حتى اليوم رمزا لمرحلة شديدة الحساسية في تاريخ لبنان السياسي والأمني.
1: في الأخبار الإقليمية والدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة 13 الإسرائيلية على إيران أن تخاف وأن تأخذ حذرها مني. أضاف للقناة 12 الإسرائيلية: ننتظر مقترحا آخر من إيران، وإذا لم ترسل مقترحا جيدا سنضربها كما لم نفعل من قبل. ولفت إلى أن عقارب الساعة تدق بالنسبة إلى إيران، ويجدر بها أن تتحرك وبسرعة فائقة. أشار موقع أكسيوس إلى أن ترامب سيجتمع اليوم مع فريق الأمن القومي لمناقشة سبل المضي في حرب إيران. أضاف الموقع أن المفاوضات مع إيران وصلت إلى طريق مسدود، وترامب يريد اتفاقا لكن رفضها لمطالبه يعيد الخيار العسكري. ولفت البيت الأبيض إلى أن الرئيس ترامب ونظيره الصيني اتفقا على أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولا يمكن سماح لأي دولة بفرض رسوم عبور على مضيق هرمز. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا في خلال اتصال هاتفي مطول احتمال استئناف القتال مع إيران والخيارات السياسية والعسكرية المطروحة خلال المرحلة المقبلة. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أن الولايات المتحدة وإسرائيل رفعتا حالة تأهب لإمكانية استئناف القتال في إيران. قال مستشار مرشد الإيراني للشؤون العسكرية: إذا شنت أمريكا هجوما علينا سنرد عليها وسنكسر الحصار البحري. أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن شركة الخطوط الجوية الأمريكية ألغت رحلاتها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل حتى أوائل كانون الثاني 2027. دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الاعتداء الغاشم على دولة الإمارات بثلاث طائرات مسيرة استهدفت إحدى محطة براكة للطاقة النووية. مستشار رئيس دولة الإمارات أنور قرقاش قال إن الاستهداف الإرهابي للمحطة تصعيد خطير ومشهد مظلم يحرق كافة القوانين والأعراف الدولية. وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان بحث هاتفيا مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة تداعيات الاستهداف للمنطقة المحيطة بمحطة براكة. السعودية دانت الاعتداء وأعلنت عن دعمها الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وسيادتها، كما أعلنت الخارجية الكويتية دعمها كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض ثلاث طائرات مسيرة أطلقت من العراق، وقالت نحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. أخيرا هاجمت أوكرانيا بمسيرة محطة فرعية تابعة لمحطة زابوريجيا النووية. ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل جوزيف كريم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

ريميكس. ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي

هلو لبنان، من قلب التراند ومن قلب لبنان، أهلا فيكن بريميكس. جاهزين نعمل ريميكس لكل شي عم بيصير؟ بأول حلقة من ريميكس معكن من وراء الميكروفون ريم حرب شويح، وعلى الإخراج الإذاعي فريدي سابا. هاي فريدي. رح نترافق سوا بهالأربعين دقيقة ببرنامج رح يخلط كل شي منحبه وكل شي عم بيصير من حولنا، سوشيال ميديا، أخبار الناس، قصص حقيقية، ترندات، أراء جريئة، وضيوف رح يضيفوا نكهة مختلفة بكل حلقة. هون ما في مواضيع محفوظة، في كل شي ممكن ينحكى. ريميكس مش بس برنامج، هو مساحة نكون فيها على طبيعتنا، نضحك، نختلف، نتفاعل ونعيش الجو سوا. جاهزين؟ يلا ارفعوا الصوت، سبتوا الموجة على 102.5 FM ويلا نبلش جولتنا.

0: ريميكس. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ أول ميكس لليوم جو البلد العام. شو صار كل هالأسبوع؟ شو أهم الأخبار يلي لازم نعرفه؟ ومعنا مباشرة زميلتنا من قسم الأخبار رانيا غاوي غصيبة لنشوف الصورة الكاملة. هاي رانيا.
1: هاي ريم.
0: يعني بدل ما نتصل بحدا هيك على التليفون قلنا لك انزلي.
1: ما هيك دغري مباشرة.
0: رانيا نحن بهالبرنامج ما بنحكي سياسة، ما بدنا نعرف أخبار سياسية، بس بدنا نعرف الأخبار اللي كانت تريندي هالأسبوع، أحاديث الناس، شو القصص يلي هيك كان أحاديث الصالونات خلينا نقول. خبرينا شو في عندك.
1: هلا أكثر من أحاديث الصالونات يعني حديث للطلاب كان بأوجه مثل ما بيقولوا هالجمعة، لأنه كان في أكيد قصة البروفي اللبناني، بس كمان كان في قصة البروفي والترمينال والبرومير
0: باك فرنسي.
1: هيدي درجة الدنيا أكيد، وصاروا كتار بيعرفوا أنه في ثلاث أقسام مدارس بلبنان، وقسم كتير كبير من المدارس منا أومولوجي. شو يعني منا أومولوجي؟ يعني منا مدمجة إذا بديك، وبالتالي بيقدموا طلابة شهادات كأنه طلب حر. هيدول الأشخاص قرار وزارة التربية الفرنسية يلي قال إنه بعض الطلاب بالشرق الأوسط ببعض البلدان ومنها لبنان معفيين من تقديم الترمينال والبرمير الأنتيسباسيون والبروفي، ما بيشملون هيدا القرار. وهون طلعت الصرخة لأنه قسم كتير كبير منهم تظاهروا أكيد، وكل القصص يلي كتار.
0: طب خبرينا شوي شو القصص الإيجابية والسلبية بهالموضوع. هلأ طبعا الإيجابية لأنه وضع البلد ما كان منيح، طلاب يمكن تلاميذ ما عندهم هالقدرة النفسية على الدرس، وانه يعملوا ضغط بعد زياده ستريس فحوصات،
1: وهيدي ما بتصير. يعني
0: هيدي اول مره، هذا شيء تاريخي صار خلال هالاسبوع، قرار تاريخي. وطبعا عم نحكي عن مدارس الاومولوجيه اللي بتتبع دمج مع فرنسا او اف او، وهن بيعملوا او باك فرنسي او دوبل باك، يعني لبناني وفرنسي.
1: والقسم كبير صار انه ما بيعمل باك لبناني.
0: مزبوط، بيتكلوا انه بعمل باك فرنسي وخلص. طب هيدا الموضوع شو يعني شو المشكله فيه؟
1: المشكلة فيه إذا بدنا نحكي ناحية تربوية، إنه ما بيقدموا، بالتالي ما بيحسوا حالهم إنه هن فاتوا بالتحدي إذا بديك. الإجابة أكيد إنه في كتير طلاب تركوا بيوتهم، في كتير طلاب كانوا حد النزاعات إلى ما هنالك. هيدول حرام، يعني إنه هيدي
0: رحموا
1: مثل كأنه هيك بارقة أمل مثل ما بيقولوا لأنهم،
0: وهن عم يعتصموا أو يتظاهروا تشو يطالبوا
1: حتى يصيروا كلهم مثل الطلاب الأومولوجي،
0: يعني اللي بيقدموا باك لبناني.
1: لا، حتى كمان ينعفوا من التقديم الفرنسي مثل الزملائهم الأومولوجي.
0: لكن حديث الموسم كان هالأسبوع تلاميذ لبنان باك فرنسي وباك لبناني وتقديم، وإن شاء الله كلهم بالنجاح.
1: حديث هلا هون فينا نحكي بين هلالين إنه قصة البيزيوتاج يلي بتصير بالترمينالات، إنه فالين من المدرسة مثل كل سنة. في كتير قصص صارت على السوشيال ميديا تداولوها كتار، انه في مدارس كسروا بقلبها عن جد الطلاب، حرام. يعني البعض بيقول انه هيدا عائد لانه الاهالي بيضلوا يسبوا المدرسة قدام تلاميذ، انه بيضلوا ياخدوا اقساط الى ما هنالك
0: في الاخر بدهم يفشوا حلو، انه هيدا باللاوعي تبعهم انه هالمدرسة بدنا ايه. وطبعا 15 سنة درس وفحوصات وستريس انه يفشوا حلو قبل ما يفلوا، بس طبعا نحن مع القصص هيك تكون نعمة ومهضومة، مش غلط يعملوا قصص للتلاميذ لانه هيدا بيبقى هيك ميموري لهم لبعدين، بس ضمن الاصول والاحترام. لكن تاني خبر عندك؟
1: تاني خبر شو له علاقة بالسياسة، ما رح نفوت كتير فيه بالتفاصيل، بس ما فينا ما نحكي عن الخبر اللي ضج عن قصة وزير الأشغال فايز رسامني، يلي شركته فاتت بمناقصة السيارات على البور، أو إذا بدك مناقصة شراء السيارات والآليات لصالح المرفأ، وقت اللي لقوا حالهم لوحدهم انسحبوا. إنما هيدي كمان أخذت كتير إنه تضارب مصالح، وإنه كيف وزير بيقدر يفوت بالمناقصة إلى ما هنالك. يعني هيدي من دون ما نفوت بالأخذ والرد تبعها، بس كمان هيدي ضجة
0: كانت ضجة وترندي هالأسبوع. كان بعد عندك خبرين طبيين.
1: ايه هالمرة رح نتناول اول خبر يلي هو اهل الطفلة صوفيا يلي بيقولوا انه خطأ طبي، عملوا تظاهرة، وكمان هيدي ضجة الدنيا انه بين الطبيب وبين الاهل من دون ما نحن كإذاعة نفوت بهيدي التفاصيل. وفي برنامج تلفزيوني كمان حكي كتير عنه على السوشيال ميديا يلي تناول قضية بيع البويضات أو وهب البويضات كمان من المرأة لا أي كوبلة تاني. وطالوا أحد الأطباء يلي كتير معروفين بالبلد من دون أي طائل إذا بديك، وهو اعتبر أنه ما عطوا فرصة حتى يدافع عن حاله ومش معقولة هيك بهيدا الطريقة. وهون فتنا بقصة الإعلام يلي بطل عنده حدود، والإعلام يلي ما بيعرف كيف يتناول القضايا ولو كانت قضايا مهمة
0: على حساب السكوب
1: يصوبها بطريقة غلط كتير.
0: Thank you رانيا، يعطيك ألف عافية. يعني حلو هيك نشوف أخبار مش سياسية ولكن ضجة
1: أكيد،
0: وحديث الناس وحديث الأخبار.
1: وأنا بقولك مبروك كتير.
0: Thank you.
1: حلو كتير
0: شرفتينا هيك بداية معك.
1: Thank you.
0: Thank you رانيا.
1: Bye.

0: بعد الأخبار أكيد بدنا نبرم الصفحة ونشوف شو يلي مولع الأونلاين، شو الترندات، مين عامل باز، وشو القصص يلي اللبنانيين ما وقفوا يحكوا عنه. طبعا فيديو أنا التيتا بعده مكسر الأرض على السوشيال ميديا. هالتيتا يلي بينت بفيديو عفوي للجندر ريفيل بنتها بطريقة جدا عفوية عم بتقول أنا التيتا، ما ضل في حدا منبهر بجمالها وصغرها وترتيبها، وضجت السوشيال ميديا بناس عم بتصور فيديو هي ومستعملة لقطة أنا التيتا.
1: أنا التيتا قلبيا بقول بوي، بس يعني شو بده يقول أحساس أحساس التاني بنت.
2: أنت التيتا؟ التيتا طبعكم كيف وأنا التيتا طبعي كيف، ما بعرف.

أما الترند الثانية والغنية يلي الكل عم يرددها هي يا وردي بالبستان بصوت الطفلة إميليا جابر بـ The Voice Kids. خصوص الحركات والرقصة يلي أدتها هالصغيرة كلهم عم بيقلدوها. هالطفلة اليوم حبيت ركز عليها مش بس لأنه الغنية طلعت ترند والرقصة الكل عم يرقصها، إنما لأنه هالصغيرة ذكرتنا إنه فعلا بعد في ولاد أطفال بعصرنا، خصوص اليوم وبسبب السوشيال ميديا عم نشعر إنه الولاد صاروا بس عم بيقلدوا الكبار، إن كان بلبسهم بحركاتهم ببوزات عم بيعملوها. إنما إميليا ردتنا إلى عالم الطفولة.

0: وبنروح هلأ لفقرة مين في أونلاين، مين مكسر الدنيا هالأسبوع، أي فيديوهات عاملين ضجة، مين الترند على تيك توك إنستغرام، وأي إنفلونسر قلب السوشيال ميديا فوقاني تحتاني. خلينا نعمل سكرول سوا ونشوف اللبنانيين والعالم كلهم عن مين عم يحكوا وعن أي فيديوز. طبعاً طلع معنا رامي عبد الله وفيديوهاته يلي بتبلش جايز مراحب. هاي رامي.
1: هاي جايز مراحب.
0: مراحب رامي، كيفك؟
1: الحمد لله صباح، كيفك؟
0: يعني مش معقول ما فيني وقت على تيك توك تطلع قدامي ما اضحك.
1: حبيبة القلب، الحمد لله الحمد لله.
0: شو هالسبرت الحلوة؟
1: مرسي مرسي.
0: بالبداية هيك يعني قبل ما بلش نحكي عن your videos والهيك الفايبز الحلوة اللي بتنقلنا إياها، عرفنا شوي عن حالك، يعني regardless هول الفيديوز والجايز مراحب والسؤال والهضامة، أنت مين؟
1: حبيبة القلب، أنا رامي عبد الله ابن الشوف. أنا بعمل stand up comedy بس هيك هواية، يعني مش دراسة. ومن مؤسسين جمعية الكشافة المريمي كمان، وهوايات زيادة يعني غير التخييم وهيك والأشياء الكشفية، بكتب أغاني وهالأخبار يعني ومسرحيات كده، أعمل مسرحيات.
0: يعني ميزان كتير مرتب، يضحك وفان وروحانيات وصلوات وكشافة
1: عم لحق على كل شيء يعني.
0: هيدا الريمكس مثل اسم البرنامج، هيدا الميكس. رامي كيف هيك بلشت تعمل فيديوز أونلاين وعلى تيك توك وهيك بلشوا ياخدوا ضجة؟
1: شوفي، أنا عادة أول ما نزلت تيك توك بقى عندي شي سنتين تقريبا وشوي، مش منزل ولا فيديو أبدا. بس إنه كنا نطلع ونعمل ستاند أب وهيك، بس صراحة يعني رح لك إياها دغري مثل ما هي، بتلاقي نحن عم نعمل مسرحيات مرتبة وهيك، الناس ما بتعرفك، بيطلع واحد عم ينهبل على تيك توك، هذا اللي بقول أنا سمكة وهل ببيعه تحت الدوش وهيك، تلاقي كل العالم بتعرفهم.
0: صح،
1: صار كتير عالم يحكون يقولون يا عمي ما بحب ما انزل، انه بس انا فوت هيك بحضر انا فيديوز وما بشوف، رجعت لقيت يا عمي مش غلط جرب. فشوي شوي صرت لاقي انه في قبول، في كتير ناس عم بتحب، وفي ناس يقولوا انه عم بتشلنا، بتعرف مرقنا بالازمات كتير يعني بلبنان وهيك بين ال شو اسمه الهزات والاخبار،
0: فصار لنا
1: عم هيك عم تريحنا. صح. يعني بهالوضع عم تنسينا انه معصبين وتعبانين، فمن هيك صرت عم كفي يعني.
0: اي اكتر فيديو بالبدايه هيك اخذ ضجه ومنه صرت تحس انه جاب كتير فيورز ومنه انطلقت؟
1: لكن التيك توك كتير غريب صراحه، انا ما بفهم له يعني، في كذا حدا عادي يشرح لي كيف لازم تنزلي لحتى يطلع فايرل وهيك، بس انه انا ما كتير عم بلحق هودي الاخبار، لانه ايام مثلا بتنزلي فيديو شي 10 ثواني مثلا بيكون انه بس هيك، لتكوني عم تحركي البيج بتلاقيه ضرب وخرب الدنيا وهيك، ايام تشتغلي على فيديو بلاوي بتلاقيه انه عادي عشوائي يعني صراحه.
0: انت بيطلع معك عفويه او عندك هيك استراتيجي يعني اونلاين استراتيجي وبتنزل فيديو
1: عفوية بس يعني. هيك بس تجي الفكره على راسي دغري يعني، بشيل بسجلها، اذا حسيت الفيديو حلو بنزله، اذا ما اكيد شوف الوقت يعني، في ناس بتلحق لا هلا، في ناس ما انت عم تنكت وفي بتعرف هول الاخبار، مع انه ولا مره بكون قاصد شيء منه، لانه ما بتابع اصلا لا اخبار ولا شيء، بس هيك عشوائيه يعني، بيقطع شيء مشهد قدامي انا وعم سوق مثلا او شيء هيك دغري بعمل فيديو عنه.
0: يلا خبرنا شيء مهضوم هيك صاير معك، يمكن مثلا ناس شفتك قالت لك شيء او صاير معك شيء هيك بيضحكنا.
1: هلا احلى شيء انه العالم صارت تعرفني بالجايز مراحب، يعني صرت بكون مثلا عم اقدس انا نهار الاحد انا وظاهر الكنيسه هيك، بس اسمع جايز مراحب يعني حدا بعيط لي، ما بعيطوا لي باسمي بقى رامي او شيء، جايز مراحب يعني حدا بيعرفني، حدا
0: خلص هيدا سينياتور.
1: هلا الشيء اللي بيضحك بصير معي انه بس يشوفوني انه ناس بتعرف انه صرت معروف شوي وهيك، مره هيك لقيت ببنت وشاب سمعت عم تقول له يي هذا تبع تيك توك هذا المشهور وهيك، شو رايك هديك بقى تصور معك؟ قلت له اوكي انه هيك صورت معه، صاروا واقفين طلعت شو بدي اقول له، انتوا ليكوا اذا مفكرين المايسترو بدي شيل $1000 اعطيكم اياها، انا عم بشحت انا عايز مصاري انتوا بدكم تبعتولي
0: شاب وزع،
1: ما فيش كل حدا مشهور يعني معه مصاري او حدا
0: انا مشهور على تيك توك بس.
1: ايه صح، ومش عم بقبض عليهم على تيك توك، ما بطلع لايفات يعني، بس نزل اسلي العيله،
0: مع انه لازم تبلش، ما هن كلهم ببلشوا هيك بعدين بصيروا يعملوا دعايات ويقبضوا ويمشي حالهم،
1: ما بعرف لازم اقولك صير اقول انا سمكه
0: هيك، هاي فكرتي ايه بدك ياخذ عليها فرصات.
1: ايه اكيد.
0: رامي شو بتكون ردة فعل الناس بس تعرف انه انت خيو لابونا راي عبد الله، بنوجهله تحية كتير كبيرة،
1: وهالشي
0: هالشي بيعمل لك انت ضغط نفسي او اجتماعي انه عيب انت خيو لابونا كيف هيك بتنكد؟
1: لكن فيها الاثنين، فيها الاثنين يعني، اول شيء بير روي الله يوجه له الخير، هذا عظام الرقبة يعني هذا السند الروحي والمعنوي وافتخار يعني للعائلة كلها. كثير بفتخر أكيد أنه خيل أبونا روي لأنه مش حيلا أبونا ومش يعني خلص تابع المسيح وبس آخر همه كل شيء بالعائلة كل الأشياء الأرضية. وبذات الوقت صعبة لأنه ببطل فيك تغلطي بشي يعني كل فيديو بدي نزله أيام بمحي فيديوهات كتير بيكونوا مهضومين وبضحكوا مثلا كرمال كلمة معينة بعرف أنه انتقادات العالم رح تكون أنه خيو لأبونا روي مثلا لك شو عمل معه أنه هي بيكون عفوية يعني ولا مرة بكون فيديو أنا بنزله قصد فيه فئة معينة أو قصد فيه سياسة أو قصد شيء أنه بيكون شيء كوميدي ولا بحياتي بنزل شيء ضد حدا بس أنه لأنه خيو لأبونا روي طبعا يعملوا لي مشاكل برجع بشيله.
0: صار في الامج مثل الخورية مثلا بدها تكون كتير هيك مزبطة كلمات او قول لان مرت للأبونا
1: مع انه ايام بنضغط صح انا بالشغل ايام بنضغط وهيك شو بس عصب مثلا او ايام او اذا سبيت او شيء حلو خيو لأبونا يا اخي شو قصي لأبونا هلا حرقت سلامة بدي سبت
0: هو عنده دعوة انا لا
1: ايه انه خي أبونا يا اخي انا مش أبونا
0: انت حط صورته قدامك بالشغل هيك تفلت شيء خبرنا الفيديو يلي عملته اللي جبت فيه سيرة انه خيو لأبونا
1: لك اول فيديو صراحة رح قلك شغلتين يعني في ميلة حلوة وميلة بشعة الميلة الحلوة انه انا كنت عم نزل وقتها هن حطوا عن ابونا جيرمي ونزل شيء ابونا روي نزل فكرته هو بس ما حكي اذا هو هذا شيء صح ولا غلط ولا يعني العالم دغري حكمت عليه انه انت مع ونزلوا فيه كومنتات كتير بشعة يعني عن جد قد ما يكون واحد رايق اخشي خاص بتلاقيه زعل وتعب هني بفكروا اذا ابونا يعني لازم يدل افيلبل كل الوقت ولازم اذا سبوله يبتسم له انه خلاص ما هذا انسان هذا عم يتعب من جوا فقد ما انقهرت انا عن خيي يعني هو ما انقهر هالقد يعني يا ما انا فوت بدي رد بالكومنت بقول اتركوا اترك الناس يعبروا هن مثل ما هن بيرتاحوا ف قد ما هيك انقهرت سوري لو بدي نزل الفيديو هيك رجع قال لي يا عمي انا بدي كرمالك لانه العالم ما رح ترحمك حتى انت يعني قلت له ما اخر همه انه انا كرمالك بدي نزل الفيديو ونزلت فيديو شرحت انه هو ما حكي معه ولا ضد ولا هيك انه دغري حكمته عليه ونزلته صار اللي بيشوف الفيديو او بيقرا كومنت انه حدا حط انه هو ما بفوت بسبسب دغري بلا ما يعرف شو حكي لابونا هي المشكله نحن دائما كشعب يعني نحمل شغله ونمشي فيها لو ما بنعرف الحقيقه واذا صح ولا غلط ف
0: منيح يعني كان عندك هذا المنبر تدافع يمكن بمحل معين
1: صح 100% هلا تاني مره نزلت قصه انه انا والارجيلي وابونا روي لانه هو ما بحبني ارجل وبقول لي عم تاذي حالك وعم تاذي صحتك وهيدي خطيئه بدي ضلهم لحين في

0: كان المفهوم والمش مفهوم.
1: 100% للأسف.
0: بس مرة كمان نزلت شي فيديو مهضوم عن الأبونا انك خيو بغض نظر عن الأرجيلة، شي فيديو تاني
1: ما بقعد فيك تعمل شي لأنه خيو للأبونا يعني حتى وقت كسر علي واحد مرة مديت راسي قد ما معصب يعني كان قتل كان روحني كان معي حدا بالسيارة وخلاص كان قتلنا فتحت الشباك بتعصيب هيك مديت راسي وانه معصب يعني بتعرف مثل كل شاب يعني لحظة الغضب يعني مع انه هي غلط يعني انا بد مخي زكاه انه خيو لابونا روي والسوشيال ميديا انه بتصير شوي معروفة اكتر يعني بتصير اصعب بعد ما فيك تغلطي لا شو بدي اقول له انا هيك قلت له يا صاحب السيارة البشعة اديت حيل هيك ما بعرف شو بدي اقول له عاونوسي يعني طلعت معي
0: يلا عملنا هيك شيء عفوي هلا مهضوم كانه هيك فيديو بدك تصوره يكون هيك سبيشل لاول حلقه من برنامج ريمكس
1: شوف امبارح كنت هيك عم فكر انه شو بدي احط صراحه ما قدرت كتير فكر وركز من ورا البرغش شو هالبرغش يا ريم صايرين برغش برو ماكس كنت قبل تجي طاقسك وتفل وخلص خلصت القصه هلا صارت بتجي بتعبيلك ملف صاروا هن بروفيشنال بنباع تعبيلك ملف بتأيد بتصير تسألك ايمتى اخر مرة ساحبين لك حتى امي فاتي على الأوضة بعيطوا عليها روحي مدام
0: مشكولين على في عملية
1: الأدي صاروا برو قالوا لي جيب كاتول رحت جبت كاتول انا قلت انا بلكي بتفيدنا وصراحة قامت نصهم لعائلتي ريحتها بتقتل رجع قالوا لي الفي منها على بوندر وعلى مدري شو انه بتكون احسن رحت جبتها واجوا البرغش وراحوا دغري انا اوه على قد تيري رايحين يجيبوا رفقاتهم كيفوا بالريحة صارت عايشة عنا بلودة صارت ما بتقعسك عادي يعني بتسحب لك بلاكات اخر شي بس خلص بتعطيني وحدة عصير انه سحبت لك
0: سحب دام يعني
1: ولا قرب موسم البحر كمان انا عندي اخبار عندي عقدة من البحر صراحة لا من شي سنتين كنت على البحر شفت صبية عاملة تاتو على ظهرها كتير حلوة ريم أول مرة كنت أنا بشوف إنه تاتو بتجي هيك 3D وملونة أول مرة بشوف هيك شيء يعني كتير حلوة هلا هي كانت صبية طبيعية عادي أنا عبط عليها في الأول لحد ما شفتني برمت علي هيك تحولت مثل صارت شاب يعني في شيء عم تتطلع قلت لها سوري ما تأخذيني بس عم شوف التاتو اللي حطيها كتير حلوة قلت لها إيه بس فيك تشيل عيونك قلت لها ما عملت شيء مش إنه عم تطلع النظرات غلط أو شيء بس عم شوف التاتو كتير حلوة هيك قلت لي ايه بس شيل عيونك هيك عم تلقمن اخشيل دلا ليك بدي اسألك سؤال بس قبل ما تعيطي قلت لي شو بدك قلت لي قد ايه دافع حقها هيدي التاتو قلت لي $500 ليه قلت لي اذا $500 انت ما فيك تشوفيها على ظهرك ونحن ممنوع نطلع لشو عملت ايه
0: شو عملت ايه
1: كتير غريبين وحتى العيلة ما بيعرفوا انه نحن الكوميديان مثلا انه مثلنا مثلهم يعني بس انه بيصير اخبار نحن بننتبه لها اكتر مثلا ازمة الخبز
0: تعملوا منا سان يعني
1: ايه يعني ازمه الخبز هيدي مثلا بكل البيوت يعني مش بس عنا مثلا رح احكي انا بقول دائما امي طبعا اقول انه كل الاميات او في ناس بيقول لك ما تجيب سيره اهلنا او شيء بس هن بتصير بكل بيت مثلا امي عندها عقدة بالخبز دائما في عنا 7 ربطات خبز بالبيت
0: وعن متلجة
1: انا 4 بالثلاجه 2 بالبراد وحده برا هي اقدم وحده اللي ما فيك تلفي فيها شيء بتفتفت بتفرط ما فيك تعملي فيها شيء يعني اذا عم تاكلي لقمه ولقمه صبيعك بده يفوتوا بقلب الصحن ف وانتبه ما بعرف كيف تعرف انه سحبتي وحده جديده بتعيط عليكي لكن خلصت اللي برا ونزلت وحده من الثلاجه على البراد من البراد لبرا تكون كمان اهترت انا صار لي يمكن شيء 30 سنه 35 سنه باكل خبز مقرقش عم عيش تكشفات ظهر علي مرشربة لآخر مرة قال لي حرام ليش عم تعمل بحالك رح تصير قديس
0: امي صلاة هي مش صلاة الام خبزات الام وصلوني عسامة
1: عن جد نحن العرايس اللي عنا بالبيت هني باب نحن المحضر موفي او العالم العادية حتى بيعمل لك انه هو لف عروس واخدها وفات قاعد بالصالون رجع قال لك لا بعمل معك كباية بيبسي بيرجع بفوت على المطبخ ويعبي كباية بيرجع بيظهر بيقعد بالصالون لا بدها تلج بيرجع بيروح والعروس ناطرته نحن عندنا بالبيت يعني انا عم بلفها معي 6 ثواني بدي اقرر وين بكلها فوق المغسله او فوق الزباله يعني بدي ما في لكوعي بدي يوصل الكاتشب
0: الف صحتين رامي تحيه للوالده ولراي ولك على هالفيديوهات المهضومين والجو الحلو يلي عم تعملنا اياه على تيك توك وبنقول لك ثانك يو ونورت اول حلقه من ريمكس وضلك بهالبوزيتيفيتي والفايبس
1: ميرسي لك ولكل المستمعين ولبنان الحر من فوق لتحت كله
0: ثانك يو رامي
1: على الشعبي The money.

بريمكس وهلأ رح نعمل جولة سوا على آخر دراسات صدرت هالأسبوع بريمكس. تعرفوا شوي من كل

0: أول دراسة بتقول بتشعر النساء بأكبر قدر من التوتر عندما يسترخي أزواجهن على الأريكة من دون القيام بأي شيء. أدي مظبوط هالحديث، وأدي اليوم في نساء عم بيسمعونا عبر لبنان الحر وبحسوا إنه مظبوط، كتير بيشعروا بتوتر بس يكون زوجهم قاعد بالبيت ما عم بيعمل شيء. تاني دراسة بتقول انه عناق الشريك لمدة 20 ثانية بيفرز كمية كافية من هرمون الاوكسيتوسين لتخفيف القلق لمدة 24 ساعة. يلا يا ازواج ما تنسوا كل يوم في غمرة 20 ثانية. تالت دراسة بتقول انه بيّن انه عندما بتركز على الامور الجيدة بحياتك او المواضيع الايجابية، دماغك بيعيد برمجة نفسه تلقائيا للبحث عن المزيد من الامور الايجابية، وهيدي هي قوة المرونة العصبية. خلينا هيك دايما نبرمج حالنا ننبش على الميل للمليون من الكباية. وهلأ جولة حول الاخبار الحلوة حول العالم. تبرعت ممرضة بجزء من كبدة لإنقاذ طفل يبلغ 8 سنوات لم تكن قد قابلته من قبل. قد ايه فعلا احنا بحاجة لهالأمور الإنسانية لهالنخوة والمحبة. يعني شو هالممرضة، وخصوصي بهالأسبوع كان اليوم العالمي للممرضات، طلعت قصة هالممرضة يلي تعرفت على ولد عمره بس 8 سنين وقدمت له جزء من كبدة وهي ما بتعرفه. خبر تانية من أستراليا، أستراليا منعت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 سنة، وهيدا أحلى خبر وعقبال كل العالم. البرازيل أدخلت برامج العلاج بالكلاب بالمستشفيات، حيث بتزور الكلاب المدربة المرضى لتقديم الراحة والتخفيف من الألم والقلق. أدي حلو هيك مريض يكون قاعد بمستشفى إن كان صغير أو كبير، فجأة هيك يفوت لعنده كلب، بس طبعا كلب مدرب، ويعطيه هيك فرح وسعادة ويلعب هوية. وعنا خبر من الفلبين، حيث حظر رئيس الفلبين زواج الأطفال. آخر خبر بهالفقرة من إيطاليا، أصبحت إيطاليا أول دولة بتعترف بمرض الحيوانات الأليفة كسبب للحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر. يعني تخيلوا معي نحن هلا قاعدين بالشغل والبات اللي عنا بالبيت ان كان كلب او بسينة مريض، بقى بناخد من الشغل فرصة مدفوعة. ريميكس، شو في جديد، شو صاير، وشو حديث الناس بالصالونات واونلاين. قبل ما نختم حلقتنا على اليوم رح نروح باتصال مع المحامي شربل شويح تناخد نصيحة قانونية. بونجور مات شربل.
1: بونجور ريم،
0: يعطيك العافية.
1: يعطيكم العافية.
0: مثل نحن بهالبرنامج هيك عم نعمل ريميكس لكل شيء ترندات، أخبار، أحاديث الناس، وعم نختم هيك بشيء بفيد شوي المستمعين من الناحية القانونية. طبعا القوانين هي ما بتكون ترند، بس بالعادة أنتو كمحامين في فترات بتضج شغلة معينة، يعني فترة بتحسوا نسبة الطلاق والبطلان زادت، فترة نسبة تسجيل شركات. خبرنا هلأ شو أكتر شيء عم يطلبوا الناس أو عم يسألوك عنه؟
1: هلا عمليا هلا يعني اكثر شيء المشاكل بالبنايات. بتعرف اليوم الجيران بين بعضهم والعلاقه اليوميه هيك اللي بتترعى، يعني اليوم البنايه بحد ذاتها هي شركه امر واقع موجوده، واكثر شيء بيصير فيها مشاكل لما بتعرف البنايه بدها مينتنس، بدها كهرباء، بدها مي، بدها تفاصيل، وشي بيدفع شي ما بيدفع، فهون بيصير الجيران يفوتوا ببعضهم. والمشكله هلا احنا عندنا قانون محدد شوي الصلاحيات وتنظيم هيدي الشركه بحد ذاتها، انما ما كثير العالم بتعرفها، وبالتالي هون كثير بيجينا اسئله حول هذا الموضوع، خاصة أنه اليوم حيالله حدا من الجيران مش عم يدفع. قادرين نحن إذا عملنا لجنة بناء، يعني تجمعنا وعملنا محضر انتخبنا رئيس، قادرين نحن نبعث له إنذار بكل بساطة تا يدفع، وإذا ما دفع قادرين نحجز له عشقته، قادرين ناخد فيه إجراءات بشكل أنه نلزمه يدفع. هلا أكيد نحن دايما بننصح بين الجيران أنه تكون الأمور بشكل حبي، بس وقت اللي ما عم بيمشي الأمور بالشكل الحبي، لأنه نحط كذا قاعدة قانونية وكذا طريقة تنفيذ تقدر تلزم العالم أنه ينفذوا باتجاه يحفظوا حق العالم كلها، وتكون إذا بدك هيك في عدالة بين كل الجيران، مش أنه واحد يدفع والبقية عم بيستفيدوا.
0: يعني هون عمليا لازم الجيران بالبناية يشكلوا لجنة قانونية، كيف بيصير تشكيله؟
1: صحيح، بيجتمعوا في كل نظام بكل بناية في إلا نظام ملكية، نحن ندرس نظام ملكية، بحسب نظام الملكية بهاي بينجيب من الدوائر العقارية بكل بساطة، مثل ما واحد بيجيب إفادة عقارية بينقرأ بيحدد أنه اليوم مثلا لازم ندعي لاجتماع، إذا ثلاث مالكين دعوا لاجتماع بيبعثوا بالبريد لبقية الجيران بهالقد مدة معينة، بيكون الاجتماع بمن حضر صحيح، وبالتالي بيجتمعوا بيقرروا أنه انتخبنا فلان رئيس. مجرد هذا الشخص صار هو رئيس، صار عنده قوة، تصور أنه هذا الشخص بيعطيه القانون قوة أنه يحط لك حجز على عقارك إذا ما دفعته، بمجرد بعث لك إنذار وقال لك في عليك هالقد أموال ما دفعتيها، في تاني يوم يروح يحط لك حجز على عقارك، وهذا الحجز ما بينشال إلا ما تكوني دفعت المصريات، وإذا ما دفعتيهم في كفي وروح يبيع بيت بالمزاد العلني لتحصيل المبالغ هالقد.
0: حتى لو هو المالك منه يمكن موافق على الشيء اللي عم تعمله لجنة البناية وما بده يشارك بالدفع،
1: وقت اللي في أكترية خلص الأكترية بتاخد قرار وبتمشي، هيك بتصير الأمور. في أكترية أخذت قرار خاصة بالمصاريف، هلا أكيد ما في أكترية تاخد قرار بيع شقة حدا، الملك الخاص ما حدا فيه فوت عليه، بس الملك العام هيدا في مصاريف مشتركة بيتقسم على الكل، وقت اللي حدا من الجيران هيدا شريك بمسؤول كمان عن مصاريف الشركة، وقت اللي ما بيدفع المصاريف فيهم ياخدوا إجراءات بحقه ويكفوا ويجمعوا له إياهم ويرجعوا بعدين يبيعوا العقار من مزاد العلني تيحصلوا هو المصريات.
0: بفهم منك يعني هلا في كتير مشاكل بين الجيران في لبنان
1: للأسف، وفي كتير عالم مثلا بسألنا أنه طيب إذا أنا مش قاعد بالشقة بدفع ولا ما بدفع؟ هو بحسب نظام الملكية كل العالم لازم تدفع، لأنه هني كلهم عنده الحصص وعنده شركاء، إلا إذا اجتمعت لجنة البناية وأعفت هول الأشخاص من أنه يدفعوا، وبالتالي هي بتصير مثل شركة. مشان هيك هول الأمور كتير معقدة وكتير فيها تفاصيل، بس أنا بدعي حيالله حدا يعني يقرأ نظام الملكية تبعه بيفهم كيف مقسم الأمور وكيف كل وحدة إلى دورة، تقدر هيك ساعتها بالجيران بس يجتمعوا بيكونوا مستندين على القانون، بيصير موقفهم أقوى ما يكون هن عم يتخانقوا بين بعضهم
0: 100%.
1: فأنا بدعيهم يطلعوا على هذه المعلومة ويشوفوا كل نظام بناية شو وضعه، وعلى أساس يرتبوا أمورهم الداخلية بشكل أكيد حبي بالأول، وإذا لا فيهم يلجأوا للقانون.
0: يعني منقول لكل المالكين واللي ساكنين طبعا ببنايات حلوة حبيا، وإذا لا القانون معكم بتقدروا تاخدوا إجراءات قانونية. طبعا هلأ نحن عم نحكي قانونيا لشيء اجتماعي حياتي يومي، ولكن في قانون هلأ كتير عم ينحكى فيه بلبنان وهو قانون العفو العام، ما بعرف إذا فيك هيك تختصر لنا إياه أو تفسر لنا إياه بطريقة كتير مبسطة.
1: هلا هو اليوم تعرفي في عنا كتير بين موقوفين بجرائم إذا بدك الإرهاب وبجرائم المخدرات وبجرائم صار لها فترة طويلة، وحتى في ناس بعضهم موقوفين بدون محاكمات. تعرف هذا الموضوع له طابع سياسي كمان، وكان عم يندرس هلا قبل الانتخابات وكفى هلا دراسته، لأن هذا موضوع دائما قبل كل انتخابات بيرجع بيظهر معنا للعلن. بعد هلا كانوا عم بيدرسوا في شوية أخذوا ورد فيه، بعد ما بدنا واضح الامور كيف بدها تطلع. انا بفضل نتركه تبس يصدر نحكي عليه اكثر، بس هو عمليا بيتعلق بهول العالم اللي هن اهاليهم كل يوم عم بيطالبوا انه هول اولادنا قاعدين بدون وجه حق او متهمين. تعرفي في قصص كانت ايام النظام الامني السوري والحزب اللهوي، وبالتالي في بعض من هول العالم هن محكومين سياسيين موقوفين سياسيين. مش هيك عم بيتم النظر بهذا الموضوع ليلاقي لهم حل منصف يكون انه بالقليله عم يطبق القانون مثل ما لازم، تتخفف هالعقوبات، واكيد له طابع انتخابي
0: ورقه هن بيلعبوا عليها انتخابيا. ساعات اللي بدهم في افرقاء سياسيين ساعات اللي بدهم بيشتغلوا على هذا الملف، ساعات اللي بدهم بيرفضوه وبيقولوا نحن ضده، يعني اوقات معه اوقات ضده. ما رح نفوت بالبرنامج بزواريب سياسيه، لانه هيك دائما عم نجرب قد ما فينا نعمل ميكس من القصص الحلوه والمهضومه بنفس الوقت نفيد المستمعين. لايك بدنا نشكرك المحامي شرب الشويح لمشاركتك معنا وللمعلومه القانونيه اللي قدمت لنا اياها. وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من ريميكس، حلقة خلطنا فيها الأخبار، الترندات، الضحك والموسيقى، ومن قلب لبنان دايما في قصص بتحكي، ناس بتبدع وضجة ما بتخلص. أنا ريم ومعي فريدي سابع على الإخراج الإذاعي، منشكركن على المتابعة. ما تنسوا حياة بدها شوية ريميكس. نلتقي أحد اللي جاي بحلقة جديدة ومواضيع جديدة وترندات أقوى وطاقة أحلى. خليكن دايما جاهزين لأن الحياة بدها شوية ريمكس.
2: ريمكس.
0: Let's mix with Ream.
2: 102.3, 102.5 and 102.7. Radio Free Lebanon.
0: لبنان الحر دايما حدي.